أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليماً

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

هو الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله. يقولها 100 مرة.
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
1: يا أستاذ من الكرم. بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
0: آمين
1: وبارك الله فيك.
0: آمين
1: وأدني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
0: آمين أجمعين. بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
1: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
0: إيه تفضل.
1: أنا عندي شخص ابن أخويا
0: إيه ولد أخوك. إيه
1: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه وبوه يقولوا لي برار بالأمس القريب وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي أرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم. فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وألا تسيبوه لله؟
0: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر: عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين ولو كان ظالمين. راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كانك الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه

0: ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
2: تسعين فاصلة تسعة اف ام اثير اذاعة دار الافتاء الليبية.
3: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت: ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
4: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشاموس ولا شينا انسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء. إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
3: نعم. النوم الثقيل وكذا.
4: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
3: نعم. بارك الله فيكم.
5: شيخنا لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
6: يكفي. نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من دم النية هذه يدخل، يعني الله أعلم مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية طرف الحد.
5: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
6: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
5: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
6: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
5: نعم.
6: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف، يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان. شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يشوف فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات مثلا فضانيه ولا فاتحة يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
5: صحيح.
6: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض العلماء حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرض الامتهان يا شيخ أول شيء ورقه لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة، وهذه عرضة الامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: 90.9 FM.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي النايتسات. في البداية قبل استقبال الأسئلة أحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للكلام عن يوم من أيام الله، وهو يوم 7 أكتوبر. مرت علينا الذكرى 3 لهذا اليوم منذ يومين. حصل في هذا اليوم أن هزم قلة من المجاهدين الصابرين الآلة العسكرية الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية التي كانت يقال أنه لا تمر ذبابة أو لا يمر صرصور إلا ويستطيعون سماعه ويستطيعون ضربه ويستطيعون قتله. قلة من المجاهدين استطاعت كسر هذه الدعاية الكبيرة، وهي دعاية ترسخت تباعا يعني من النكسة وكيف هزموا جيوش 6 دول في ساعات أو في أيام معينة، ثم زاد التفوق العسكري مراتب على ما حصل في ذلك الوقت. كان في ذلك الوقت تقريبا القوة على الأقل قوة الآلة العسكرية متقاربة. لكن بعد تلك الفترة صارت الطائرات التي عند الكيان الغاصب أقوى بكثير من الطائرات التي عند بقية المسلمين، والصواريخ والتكنولوجيا والاستخبارات وسمي ما شئت. فحصل شبه إذعان من المسلمين والعرب إلى تفوق هذه الآلة العسكرية، إلى أن كسر ثلة من الصابرين كما قلت هذا التفوق وهذه الرعاية الكبيرة. هو يوم من أيام الله، لا نحتاج في ذلك إلى أدلة وكذا، فكل حر وكل مسلم غيور على دينه يعرف هذا الأمر ولا نطيل بذكره. لكن الإشكال الآن نسبة كثيرة من الناس من ينتسبون إلى الدين في ظاهرهم وينتسبون إلى العلم الشرعي يلبسون على الناس بالأكاذيب وبغير الأكاذيب، يلبسون على الناس وأن هذه هزيمة وأن هذا مش نصر وأن هذا ليس يوما من أيام الله، ويقولوا في الشبه. الشبه التي قالوها من البداية هذه لا داعي للرد عليها، لكن يذكرون بعض الشبه وأظن أنها كذب، أنا لم أتحقق والله، كنت أريد أن أتحقق بالذكاء الاصطناعي لكن لم أتحقق، لكن في الغالب هي كذب. يعني ينقلوا على بعض قادة المقاومة وبعض قادة المجاهدين السياسيين وليس العسكريين أن والله إحني ما نحسبوش بيصير بعد 7 أكتوبر هكي، كان نعرفه أظن نسبوا لي سامي أبو زهري تقريبا أو حاجة من هالقبيل إذا لم تخني الذاكرة، قال والله كان نحسبه بيصير هكي وما درناش. هذا ليجعلوه موطئا بعد ذلك للنيل من المجاهدين، أو حتى القادة قالوا تو أنت خير من القادة، تفهم خير من القادة، أو اعترفوا بأنها هزيمة، أو اعترفوا، ويجعلونها توطئة كما قلت لينالوا من المجاهدين ومن المقاومة. أظن في البداية أن هذا كذب، فإذا كان كذبا وإذا لم يكن كذبا أيضا المصيبة عظيمة، قاعد أرى المصيبة عظيمة، لأن من قام بهذا العمل صحيح للقادة يد فيه، لكن لو رجعنا إلى يوم التنفيذ 1400 مجاهد عرضوا عليهم القادة العسكريين والسياسيين تفاصيل الخطة كاملة وقالوا لهم اللي ما يبيش باهي. 1400 فيهمش ولا واحد تراجع، كلهم قالوا احني راضين، وهم الذين دخلوا وهم الذين استشهد منهم من استشهد في الداخل الذي يحتله اليهود، ومنهم من رجع، ويعني ممكن الآن إذا كان في أحياء ممكن لا يتجاوزون اليد الواحدة أو اليدين، سواء من استشهد منهم في تلك الحادثة بالذات أو من استشهد منهم بعد ذلك بعد 3 سنوات. هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الأمر، ولا يحمل على فرض إنه قد قيل، لا يحمل قول القائد على أنهم قد أخطأوا وأن هؤلاء ماتوا فطيز زي ما نقول المصريين وخلاص. لا، هؤلاء أدوا ما عليهم وهم على ثغر من ثغور الإسلام، بل هو الآن لعله الثغر الوحيد اللي الصورة فيه واضحة، في ثغور أخرى لكن هذا على الأقل احتلال رسمي. في عندنا في الهند مسلمون يضطهدون، في عندنا مسلمون في الصين يضطهدون، لكن هذاك يقول لك والله هذا قاعد في الصين، هو صيني وقاعد في الصين، وهذاك هندي وقاعد في الهند، لكن هذا الوحيد على الأقل الآن الذي احتلته دولة أخرى كافرة وتريد أن يغلب دينها، أن يغلب دينها، يريدون أن تغلب اليهودية على دين الإسلام وأن يصير القدس المدينة والمسجد هيكلا لهم والمدينة تصير يهودية. فهؤلاء على ثغر عظيم. بعد ذلك أخطأوا في التقدير أو لم يخطئوا كذا، هذا كله من نافلة القول، لأن المجاهد عندما يجب عليه الجهاد ويخرج للجهاد بعد ذلك لا يقاس بالنصر والخسارة. كان انتصر نقولوا لا أنت كويس ومليح، وكان هزم نقولوا لا أنت غالط. هذا ما لكش الدوة، هذه راه هذا الأمر الآن واجب عليه، يقاتل بما يستطيع. واللي يقول لك لازم ما تكون راية، بعدين نقولوا لا راية المجاهدين هي اللي عالية وهم اللي مسيطرين، مش انت تقول غلبة ولي الأمر بالغلبة أو ليهم الغلبة، وما قدر حد يتكلم مع خروج كثير من المدعومين صهيونيا عليهم. إذن على كلامك انت توفرت الراية، ولا تبي الراية اللي تبيها انت بس واللي يبوها التانيين لا. كان هيك يقول لنا، وهذا اللي صاير، هو يقصد الراية اللي هم يبوها. أما الراية اللي يبيها المجاهد لنصرة دينه كان ضدهم هم يفعلوا ما يفعلون الآن. فسواء قيل هذا الكلام حقيقة أو كان كذبا منهم وأظن أنه كذب، أو كان قد قاله السياسي لظرف معين لمسايرة أو لإزالة ضغوط أو لأي سبب آخر، فهذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن المجاهدين قد أخطأوا. وصور في صور لغزة قبل، صور لغزة توا، وعلى أساس أن احنا المسلمين يهمنا أن ناكل ونشرب وندير ضيف الليل، تبدأ غزة ضاوية، هذا اللي يهمنا. أما يغلب عليها اليهود ولا يغلب عليها النصارى ولا كذا، هذا مش شورى اللي ينزل في الواحد. يعني الدين عند الله الإسلام، وإذا تعارضت كلية الدين مع كلية الحفاظ على النفس تقدم كلية الحفاظ على الدين. ولذلك شرع الجهاد مع أنه فيه إهلاك للنفس، أحيانا في مئات وألاف المجاهدين سيموتون، لكن لأن بحياة هؤلاء أو بموت هؤلاء يحيى الدين، فغلب الباري عز وجل كلية الحفاظ على الدين على كلية الحفاظ على النفس، ثم غلب كلية الحفاظ على النفس على كلية الحفاظ على المال وعلى العرض وعلى العقل وغير ذلك. إذن هذه الشبهة الأولى، ينسبون في الغالب كذبا إلى القادة أن صار وصار وهو ما صارش، وحتى لو قالوا زي ما قلنا لا تحمل على أن هم نادمين وأن يبي يولوا، لا تحمل على التكتيك السياسي. هذا إذا قيلت، وأظن أنها لم تقل، هم يديروا اللي يبوه وخلاصوا، لأن هم فالحين في الكذب للأسف، هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التدين. هذه الشبهة الأولى التي تثار. الشبهة الثانية أن قال والله ما شاوروناش، فأنتم اقعدوا بروحكم، مادام ما شاورتوناش لما بتهجموا اقعدوا بروحكم. يعني هذا القول في الحقيقة هو للتخذيل ولتطيب نفس الناس اللي قلبها محروق، إن والله إحنا ما نقدر ندير لهم شيء، وإلا من تبيهم يستشيرون قبل الهجوم على اليهود، يستشيرون حكام مصر اللي ضيقوا عليهم في المعابر وكذا أكثر من تضييق اليهود، تبيهم يستشيروا حكام الإمارات اللي طائراتهم أصلا تضرب مع اليهود، ولا يستشيروا الأردن اللي يطلع يقول كلمة في سبيل نصرة غزة الله أعلم وين يمشي، ولا بيستشيروا حكام السعودية اللي فتحوا الممر من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى اليهود باش نفسية اليهود ما تتعبش ويأكلوا الفواكه والخضروات طازة. هادو اللي هم يقولوا لهم احنا غضوة بنهجم على اليهود، هذا يقوله عقل أو يقوله جهاد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي حتى على الصحابة في الجهاد، يعني يبدأ ماشي كأن مثلا إذا يريد أن يغزو هذه القبيلة وقبيلة على اليسار وهو يريد التي على اليمين، فكل المؤشرات تدل أنه يريد اليسرى، وبعدين يمشي لهم من غادي يعمي على الصحابة. بلك واحد كما حصل لحاطب ابن أبي بلتع ولا غيره يبدأ عنده أقارب ولا غادي ولا حاجة في المنطقة التي يريد غزوها النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بما يكون فتكون الحرب أصعب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي على الصحابة طب هؤلاء المجاهدين، يقولوا للي مع العدو رانا احنا غدوة بنهجم على العدو، أي تخطيط وأي عقل وأي دين يقول هذا الأمر؟ ثم هم يقولون هذا الأمر، يقولون هذا الأمر يعني يبينوا أن تخاذلهم وخذانهم وخستهم وسمي ما تبي تسمي مع المجاهدين كان لهذا الأمر. يعني أمريكا تجي مع اليهود بقضيها وقضيضها، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني حتى الألمان اللي بينهم وبين اليهود تار جو بقضهم وقضيضهم مع اليهود اللي هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، مش نقولوا ديانة وديانة لأن الدين واحد، هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، هادوا على شريعة موسى عليه السلام وهادوا على شريعة عيسى عليه السلام، ومع ذلك جو بقضهم وقضيضهم. فأنت تبي تقول لي يعني تركت أخي المسلم لأن ما قال ليش راني لبي نهجة ويتحمل هو الأثار بروحه؟ إذا كان في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع المسلمين مع بعضهم قالوا له كيف ننصر الظالم، قالوا له كيف ننصر المظلوم، هذه ننصر المظلوم فهمناها، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال تأخذون على يديه. فكيف إذا كان هذا الأمر المظلوم هو مسلم، حتى لو أخطأ، على فرض أنه أخطأ زي ما أنت تقول وما قال لكش وما شاوركش، هذا يعطيك الحق بعد ذلك أن تراهم يذبحونه من الوريد إلى الوريد، وأنت يا ريت غير ما جيتش معاه وبس، يا ريت هؤلاء ما جوش مع المجاهدين في غزة وبس، لهم 24 ساعة وهم يطعنوا، 24 ساعة وهم يسبوا، 24 ساعة وهم يخذلونهم، وهكذا يعني غير يا ريتها وقفت علينا ما جوش معاهم وخلاص. فأنت الآن كنت من اليهود والنصارى الذين فزعوا لبعضهم، والله يقول أني ما نقدرش والمجتمع الدولي وأني ما عنديش قوة، والله يبدأ الأمر مقبول، هو مش مقبول لكن نبلعوه بأي طريقة، لكن أنك أنت تسلط مشايخك بين قوسين وتسلط إذاعاتك وتسلط كل الوسائل اللي تملكها باش ينالوا من المجاهدين وتدير أعراس وأفراح وتجيب المغنيات والمغنيين ومش عارف شني وتتنصل لأنهم ما قالوا لكش، هذا لو ضحكت بي علينا لن ينفعك في محكمة الآخرة. وكل من قدر على أن يحمي طفلا واحدا، احنا رأى ما قلنا لك تعال مع المجاهدين لأن عارفينك هذه ما تبيهاش ومش خاطر عليك، وانت نتكلم على الحكام وكان تلقى انت تكون معاهم رأس الحرب غراء ومتحشم حشم والإمارات ما تحشموش خشوا طول. فياريت غير سكتت، ياريت كنت زي اليهود ما وقفوا زي ما النصارى وقفوا مع اليهود. هذه الشبهة الثانية، لعلي أتكلم عن الشبهة الثالثة بعد الاتصال. السيد أحمد من طرابلس، السلام عليكم. سيد أحمد، يا سيد أحمد لو
6: السلام عليكم ورحمة
5: السلام
6: الله
5: وبركاته.
6: جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور على هذا البرنامج الطيب،
5: الله يبارك فيك،
6: جزا الله القائمين عليه كل خير،
5: آمين يا رب العالمين.
6: أود من حضرتك يعني أن تقدم نصيحة لجموع المجتمع المسلم وخاصة المجتمع الليبي. هنالك ظاهرة شيخنا الفاضل انتشرت في الآونة الأخيرة أو في السنين الأخيرة، وهي ظاهرة التقليد الأعمى. يعني نرى الناس في مناسباتهم سواء كانت فرحا أو هما يقومون بأشياء مبالغ فيها كثيرا، ونرى أن الكثير يعني ليس الكثير بل الكل والله أعلم، كل النساء وكل البنات يريدون التقليد، يعني يضغطون على أهلهم وعلى ذويهم في المناسبات، تجد يعني ابنة خالتها وابنة عمتها أو صديقتها يعني قامت بعرس قيمة 100,000 دينار، فهي تريد أن تقيم طرحها بقيمة 100,000 وعشرة يعني أكثر منها. فنود منك يعني نصيحة لنساءنا خصيصا، يعني في هذا الموضوع، موضوع التقليد. شيخنا جزاك الله كل خير.
5: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يلبس به هؤلاء على العوام ليفرغوا هذا النصر من مضمونه وهو نصر 7 أكتوبر، لأن الحروب النصر فيها لا يقاس بالمعارك، وإنما يقاس بالنتيجة النهائية اللي احنا الآن واثقين منها، إن سيفر اليهودي خلف الشجر والحجر وكذا، ويقول له الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. هذاك هو الانتصار الكبير. لكن انت الآن شن قدمت؟ نقعدوا راقدين وخلوهم يغلبونا لين يجي هذاك اليوم؟ هذاك اليوم يبي استعداد، يبي ناس تقدم ما عليها، يبي ناس تجاهد، يبي ناس تموت للوصول إلى ذلك اليوم. فلو اللي يقيسوا بالحرب والخسارة، حرب يوم 7 أكتوبر حرب مستقلة، وما بعدها حرب أخرى، وما زالت الحروب ستتوالى إلى أن يصل ذلك اليوم. فالمعركة ليست هي التي يقاس فيها الربح والخسارة، هو هذه جزء، ولكن الجزء الأخير هو يوم الانتصار الأكبر. هذاك الوقت لما تتم الحرب ومعاش فيه حرب نشوفه من اللي فاز، هذاك الوقت نقول والله هذا اللي فاز والتاني انتهى بالكامل. فمسألة انك تخسر حرب ولا كذا هذه مسألة عادية، لكن النصر النهائي نحن متيقنون أن هذه المعركة جزء من معركة أخرى أكبر، وتهيئ للمسلمين لمعركة أخرى أكبر، وستستمر المعارك إلى أن نصل إلى ذلك اليوم وننتصر في النهاية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد إلهي أنك إذا نصرت الله سينصرك في النهاية. قد تخسر في معركة أو 2 أو 3 أو 4 أو حتى 100، ولكن في النهاية ستنتصر. لو لم تنصر الله عز وجل وما تبيش دير معركة و2 و3 و4 لن تصل إلى ذلك اليوم. لكن نحن متيقنون أننا سنصل إليه، وأن هذا من الأحاديث ومن الآيات، إن في طائفة ستبقى ولا يضرها من خذلها وكذا إلى أن تصل. أما لو كان المسلمين كلهم رقدوا كذا باش بينتصروا؟ هذه سنة الله ماضية، أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. قد يتدخل الباري عز وجل في بعض الأشياء ويجعل الأسباب البسيطة تعلو على الأسباب الكبيرة، كما حصل في 7 أكتوبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، واللي يقول لا والله لن يكون عنده قوة ولن تبدو زي التانين، أراه في حروب المسلمين كلها ديما هم الفئة القليلة، سواء في العدد ولا في العتاد. اللي يخلي فيهم ينتصروا هو ثباتهم على الدين وإيمانهم بالقضية وإيمانهم بقضية أنه يقاتل ويستشهد في سبيل الله، هذا اللي يخلي الواحد يسوى 100. أما لما تقول لي لازم أني يبدأ عندي طيارة زيها، أنت لما تدير طيارة زيها يبدأ هو مدير 10 بعدها. الإشكالية الآن أنك أنت واخد في طيارته وتقول نبي واخد طيارته منه وتقول نبي نضربه ونبي نولي زيه. يعني F-16 اللي عاطين لك مش تضربهم بها هم راهو، مش تضرب بها شعبك، مش تضرب بها شعب تاني، باش وين ما يرفعوك تمشي تهز في دماغك وتضرب معاهم، هذا اللي يبوا. أما أنت باش تضرب بها اليهود F-35 ولا F-16 ولا تضرب بها مكان هما ما يبوكش تضرب، هذا ما تحلمش به. عندنا السيد إدريس من مصراتة.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يبارك فيك يا شيخ محسن وطول عمرك وبارك الله فيك على الوقفة اليوم ما شاء الله، وقفت في تجور هالكلمة الممتازة،
5: بارك الله فيك.
7: وشيوخنا وعلمانا كل والله، وكان نقوا في مصراته يوقفوا معنا كل جمعة شيوخنا وعلمانا باش يتبتوا نصر الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في غزة منتصرين بإذن الله، لا شك في ذلك. إن هذه الهجمة الشرسة على اليهودية وعلى الكفرة والمشركين أطاحت بهم هذه الفئة القليلة وزعزعت أوروبا من مشرقها إلى مغربها وفزعت إلى الصهيونية الكافر المشركة والترمبس الصهيوني الكافر المشرك اللي وقع القدس الصهاينة عاصمة الصهيونية ترامب الملعون هذا الخصيص القدس للإسلام القدس للإسراء والمعراج للمسلمين. اقرأوا التاريخ يا أيها المسلمين الذين أنتم تشكون في جهاد الإسلام وجهاد المسلمين، اقرأوا السيرة النبوية وأقرأوا الأساطير والأبطال والأسود اللي فتحوا المشارق والمغارب ورفعوا راية الإسلام على الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها وشمالها وجنوبها، وانتصر الإسلام بعزة الله القوي الواحد الجبار وبنصرة المسلمين. اقرأ السيرة النبوية عندما انتصر رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفتح مكة وكان منتصرا، كانوا فئة قليلة وانتصروا بإذن الله. لماذا أنتم الذين تشكون في الإسلام وفي قوة الإسلام وفي انتصار الإسلام؟ القدس سوف بإذن الله يرجع للمسلمين كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله منتصر الإسلام. اقرأوا السيرة النبوية واقرأوا القرآن الكريم واقرأوا تاريخ الإسلام. أما هؤلاء الكفر المشركين العاكين في الفساد إن من كل مشارق الأرض ومغاربها الصهيونية والكافر والبوذيين، هؤلاء ما هم إلا زمرة فاسدة خاربة ليس لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهد بنفسك وبمالك وبما تملك، إن الجنة مفتوحة أمام الأبطال والمجاهدين الذين هم على حق بإذن الله منتصرون، بإذن الله منتصر الأقصى ومنتصرون. وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يرفع راية ليبيا وينوضها الشباب بإذن الله، ويفتح السيسي الملعون الجهاد، أفتح يا سيسي أبواب الجهاد. وأنظر الليبيين ماذا، والله الليبيين ما يبدو إلا في غزة وفي القدس يا سيسي يا ملعون. يا من وقفت في وجه الجهاد وسقرت أبواب الجهاد، الله يجعل كيدك في نحر كل من ناصرك ومن أيدك. والله أكبر للإسلام والله أكبر للمسلمين. بارك الله فيك يا شيخ محسن، جزاك الله خير، وبارك الله في شيوخنا والعزة والشيوخنا، وبارك الله في علمانا. والله أكبر الله أكبر، والنصر للإسلام بإذن الله.
5: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد وحيد من تجورة.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد لا بس عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
8: كفيت ووفيت في الوقف اليوم ما شاء الله.
5: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
8: بارك الله فيك على ما تكلمت وقدمت.
5: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
8: الله يبارك فيك. في سؤالين عندي يا شيخ.
5: تفضل.
8: بالنسبة للقبلة واتجاهها، مشكلة صارت في مسجد يقف الإمام منحرف جهة اليمين والمأمومين في خط مستقيم مش منحرفين مثله، ولما شافوا البوصلة في الهواتف اللي عندهم لقوا 90 درجة، الإمام نفسه اللي منحرف 90 درجة عن القبلة الحقيقية.
5: يعني الإمام هو اللي منحرف وهم صح؟
8: لا
5: ولا بالعكس، هما الاثنين غلط.
8: هو الغلط الاول كيف هما خط مستقيم والامام منحرف على اليمين؟ المفروض يكون الجواب.
5: ايه صح.
8: الثاني لما شافوا البوصله لقوا الامام نفسه منحرف 90 درجه عن القبله ولمده سنه كامله هم بيصلوا بالطريقه هذه، فايش حكم الصلاه الفائته السنه هذه؟
5: ايه تمام،
8: 90 درجه هذا بالتاكيد من جهه ثانيه.
5: هم ما يندروش في الأول، يعني أخطأوا التقدير، اجتهدوا أخطأوا، يعني مش يصلوا هم عالمين بالانحراف أكيد هذا.
8: لا قالوا لهم كيف أنتوا 90 درجة الحرف؟
5: لا لا لا، السنة قبل السنة ما جاش حد قال لهم راكم أنتم غلطين، وقالوا له بنصلوا غلط، بعدين تبين لهم الخطأ
8: بعد سنة. قالوا لهم أنه هذا خطأ
5: المفروض
8: تغيروا، وقالوا ما نقدرش لأنه في صلاة الجمعة العدد بيقل لو عملنا الانحراف هذا في الخطوط في المسجد، لأنه المبنى نفسه بخلاف القبلة.
5: وقاعدين يصلوا هيك،
8: وقاعدين يصلوا مصرين.
5: هي مشكلة هذه. باه السؤال الثاني،
8: الصلاة اللي فاتت، السنة اللي فاتت.
5: تمام. باه
8: السؤال الثاني بالنسبة للدعوات بتاع الأعراس هذه اللي في النت، دعوة عامة، يكتب دعوة عامة وبيجيهم مرات مشاكل، ما يحصلوش اللي بيجي في الآخر دي، لأنه بيجي عدد كبير ودعوة عامة. فإيش حكم تلبية الدعوة العامة هذه؟ يجوز ليه يلبيها ولا ما يجوز؟
5: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: وبارك الله فيكم شاهد.
5: بارك الله فيك يا شيخ وحيد. السيد محمد من غاث.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختصر على
9: كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟
5: الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا سيد محمد. الله يبارك فيك.
9: بارك الله فيك. ما لي نسأل على الحكم السجدة في صلاة الجماعة، صلاة الصبح مثلا، أو في الصلوات الخمسة المكتوبة، هل هي في صلاة الصبح فيها كراهة أم لا؟ السجدة،
5: سجدة التلاوة يعني.
9: نعم. إيه تلاوتها معناها لما واحد يقراها مع صلاة الجماعة وبيسجد السجود.
5: إيه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
9: بارك الله فيك.
5: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الشبهة الثالثة التي تثار وأذكرها بسرعة أن إيران هي التي أعطتهم الموعد لتنفيذ هذه الغزوة أو تنفيذ هذه المعركة في 7 أكتوبر، باش يقولوا لهم والله إن هؤلاء المجاهدين مفتاحهم عند إيران، وهذا كذب بواح. يعني إيران قتلوا لها المرشد الأعلى اللي هو أقوى من الرئيس عندها، وقتلوا ولد وقتلوا وزير الدفاع وكذا فيما لا يتجاوز 2 يوم، لأن إيران كلها مخترقة عند اليهود. فكيف إيران تقولهم ديروا، وهؤلاء الذين وشوا بالمرشد وشوا بوزير الدفاع ومش عارف الأركان، نص الصف الأول قتلوه في 2 يوم، كيف تصدر الكلمة من إيران وما يسمعوش بها اليهود إذا كان هم مخترقين إيران بالدرجة التي يستطيعون فيها ضرب الرؤوس متى شاءوا؟ كان إيران هو اللي قال ترى سمعوا بها اليهود وتموها قبل ما تبدأ. يعني بين السنوار وبين أبي عبيدة. وما هذا إلا لقلة الجواسيس في غزة وكثرتهم في إيران، كثرتهم في إيران. إذا مسألة أن إيران هم اللي قال لهم هادو باش يلعبوا على عواطف الناس وبعدين يقول لهؤلاء يديروا في رأي الروافض وكذا، بيعطيتهم أنت يا سيدي بدل ما يعطوهم الروافض. باش تعطيهم أنت تحارب فيهم وتقول عليهم خوارج، تقول عليهم إخوان، وتقول عليهم مش عارف شني والكلام هذا، وبعدين هم لما ياخذوا طرف آر بي جي ولا 2 من إيران تتهمهم بأنهم خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ أذرع للحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك وأنتم تحرمونه على هؤلاء بعد ما أنتم شديتوا عليهم أصلا. وبالتالي كل الشبهات التي تثار حول هذا اليوم هو لتوهين المسلمين ولإعادتهم إلى الخنوع الأول بعد بها بعد 7 أكتوبر. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، وسيكون كلام هؤلاء حجة عليهم أمام الله عز وجل يوم القيامة، وأمام حتى الناس عندما تتمايز الصفوف ويصطف الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. بعد ذلك ستتضح هذه الصورة لهؤلاء بإذن الله تعالى. سيد أحمد من طرابلس يقول التقليد الأعمى في الأفراح والأتراح، كان دارت بنت عمها في صالة 100,000، هي تبي تدير في 110,000، وهذه تبي تدير في 120,000 وهكذا. هذا من قلة حيلة الكبار وتسلط الصغار على الكبار. نجد من يطلب الأموال من الزكاة ومن الصدقات باش يدير في صالة ب10,000 و20,000 و30,000 ويريق ماء وجهه ليطلب هذا الأمر، ليس لأن هو تجوز الزكاة لليتيمة ولمن أبوها فقير تجوز ولا حرج، لكن لما يبالغ في الإنفاق ويبي يدير كسوة ويبي يدير نجمة ويبي يدير، وإن كان هذا الآن ما عاش يديره فيه، لكن يبي يدير المحضر في الصالة ويبي يدير الفرح في الصالة ويبي يدير الفضانية في الصالة ويبي يدير مش عارف شنو هو في الصالة، هذا كله من الإسراف المذموم. والتقليد هنا إذا كان غير تقليد هيك وخلاص، يعني لي عندي فلوس وبندير أكثر من هذاك لأن هذاك دار، باب الإسراف، وكان تقليد مع قلة ذات اليد وناخذ ونتسلف وما نقدرش نرد ونبي زكاة ونبي صدقات، هذا إثم على إثم، وينبغي لمن يفعل مثل هذا أن يؤذب، أن يؤدب من القاضي أو من الحاكم. مشكلتنا احنا الآن نقلده في الحاجات اللي ما تنفعش. جانا فعزة واحد جاب البن وتمر قعد يوزع فيهم على المعزين، خلاص هذا تولي عندنا قانون قريب قرآن، لابد كل عزية بعد ما نديروا تمر والبن. يجي بعد ذلك واحد يجيب معاهم خبزة الطابونة مع البن والتمر، تولي خبزة الطابونة حتى هي قانون لابد، لأن يولوا قريب يولوا العزوات بوفيه مفتوح مش عزية أصلا. وقص على ذلك في الأفراح، هذيك جابت كيكة من الدكان الفلاني ب10 جنيه ولا ب15 جنيه، حتى لي لازم ما نجيب كيكة. هذا لو كان لأولياء الأمور تقدير حسن وكان لهم يعني قدرة على ضبط أبنائهم ما كانوا يفعلوا ذلك. ففي اللي يقلد لأنه يحب يقلد وهذه مشكلة، والمشكلة الأكبر اللي يقلد لأن مرته أولاده غالبينه أو بنويته غالبينه، هذا هو اللي بيضر نفسه ويبدأ يسمع يحساب كلام الناس أهم من مراقبة الله عز وجل له، كلام الناس أهم من أنه يقعد طول عمره في الهم والدين إلى أن يموت ويتحاسب عليه ويعذب به في الدنيا قبل في القبر والآخرة. فهذا كله ينبغي ألا يكون، ينبغي للمسلم أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة. ذلك إن ندير إحنا فرح بدون علامات سرور وفرح، لا دير فرح ودير صالة، لك خلاص أنت إمكانياتك ب5,000 دير ب5,000، إمكانياتك ب10,000 دير ب10,000، لكن ما ديرش ب100,000، هذا إسراف حتى وإن كان إمكانياتك ب1,000,000. يعني واحد يقول لك والله دار ذبح 20 من البل ولا مش عارف قداش، هذا إسراف حقيقة، إسراف لا داعي له. أولم ولو بشاه، شاه 2-3 تعزم المعارف تعزم كذا، يا سيدي جمل زوز 3 بالكثير، ها ماشي الحال. أما المبالغة والإسراف فلا خير فيه، وهو من الكفر بنعمة الله عز وجل. إن الله لا يحب المسرفين، وقد يكون نكالا عليك في دينك وفي مالك أيضا. الشيخ وحيد من تجورة اسأل على القبلة واتجاهها. بالنسبة للاتجاه إلى القبلة هي واجبة مع الذكر والقدرة، إذا كان الإنسان يعرف أن جهة القبلة هكذا وانحرف متعمدا أكثر من 45 درجة تبطل صلاته. سواء كان الإمام هو اللي منحرف ويعرف روحه منحرف والمأمومون يعرفون أنه منحرف عن القبلة وصلوا وراء الزوز صلاتهم باطلة، كان هو ماشي صح والمأمومين يعني انحرفوا انحرافا إلى 90 درجة، لأن هكذا عندنا مباشرة 90 تكون على اليمين أو على اليسار، 45 اللي هم هكي اللي يقولوا لها الزاوية الحادة، 45 فأقل هذا لمن لا يرى الكعبة بعينه، أما من يرى الكعبة بعينه لو انحرف عليها درجة واحدة فتبطل صلاته. أما الجهة يستهزع فيها لأن مع المسافات الطويلة قد لا تكون المسألة مضبوطة 100%. فمن كان لا يعلم بالانحراف واجتهد وصلى ثم تبين له بعد تمام الصلاة أنه منحرف أكثر من 45 درجة فصلاته صحيحة، لأن هذه مع الذكر والقدرة وهذا غير ذاكر. مع القدرة مثلا حاطينه في سرير في غرفة عمليات وكذا وما فيش كيف يوجه السرير لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبلها، فحتى لو صلى إلى غير القبلة تصح منه. إذن واجب مع الذكر والقدرة، فمن صلى لغير قدرة أو لغير علم أن هذه الجهة غلط صلاته صحيحة، وعليه إذا كان السنة هذيك كلها ما يعرفوش بالانحراف فصلاتهم صحيحة. الصلوات اللي بعدها اللي قالوا لا والله نعرف الجهة ولكن احنا كان نبو نصلوا لجهة القبلة الجامع بيفضل انت تصلي بصفة واحدة ولا صفتين فيهم 12 نفر جمعة صحيحة خير من تصلي ب3000 باطلة، هذا أولا. وثانيا أرى في الحقيقة ما يفضاش الجامع، غاية ما في الأمر إن لو كان مثلا هذه القبلة وجيف زاوية 45 غاية ما في الأمر أن الصف الأول سيكون 3 ولا 4، الصف اللي بعده 7، الصف اللي بعده 20 صف، وهكذا. فمسألة إن الجامع يفضى ما هناكش الكلام هذا راهو، ونصلوا بصف أول فيه نفرين ولا 3 خير من صلوا إلى قبلة تبطل صلاتنا. إذن اللي صلوه قبل معرفة القبلة الصحيحة صلاتهم صحيحة، بعد المعرفة وقالوا لا والله الجامع بيفضى فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأن عالم وقادر ولم يتجه إلى جهة القبلة فتبطل صلاته. الدعوات للأعراس العامة أو لإجابة الدعوات العامة في الأعراس لما يطلع ويقول والله الدعوة عامة هذه لا تجب، يعني نصوا على أشياء معينة، من لم يجب الدعوة فقد عصى، نصوا عليها إذا كان في الدعوة محرم أو إذا كان العدد كبيرا جدا أو لم تكن الدعوة خاصة فهذا مما لا يجب فيه لا تجب فيه إجابة الدعوة، كان بتبي تمشي باهي وكان ما تبيش تمشي باهي. بعض الأعراس يجيبوا موسيقى وكذا والناس تاكل، هذا لا تجب معه إجابة الدعوة. إشكالية بعد ما خش الداخل يبدو طنطمهم المالوف وغيره. إذا كان العدد كبيرا جدا، لأن هي لماذا إجابة الدعوة؟ باش نعرف أن هذا تزوج وأن هذا فرح فلان ويكون أبعد عن اتهامه بعد ذلك هو وزوجه بالزنا، هذا لاش المطلوب الإجابة. لما ماشيين 3000 4000 خلاص تم، مش لازم نمشوا 30000 إحنا، حتى 500 يكفي. وبالتالي إذا كان زحمة هلبة أو إذا كان فيه معصية في مكان الوليمة أو لم تكن الإجابة الدعوة عينية، فلان أنت وولادك أنت وأخوتك أنت وكذا، لا والله الدعوة عامة وتعالى، لا هذه لا يجب علي فيها إجابة الدعوة. الآن متطفل بس، لأن لما تبدأ الدعوة خاصة لا يجوز الذهاب إلى الوليمة لأن هذا تطفل والتطفل حرام، إلا لو تعلم أنه قد نسيك، فلان صاحبي 100% لكن أنا عارف إنساني لأن حايس في العرس وكذا، في هذه الحالة يجوز لي أن أذهب ومذا بي قبل مناكر نكلمه قبل قل له يعني أنت ما دعيتنيش وكذا، هو طبعا بيتحشم وبيقول له خش حتى لو كان ما يبيكش، لكن في النهاية من يعلم أنه معزوم غير الظروفية التي منعت من دعوتي يجوز له أن يذهب. غير ذلك واحد يلقى عرس في الطريق يشد فرين وينزل يأكل، هذا تطفل لا يجوز، لا يعرف العرس لا يعرف العروس لا عازمين لا يندربي لا حتى شن هو ما يعرفاش، هذا راه من التطفل وهو ممنوع. السيد محمد من غات يسأل عن حكم السجدة في الفرائض، هل فيها كراهة أو لا كراهة فيها لا في صلاة الصبح ولا في غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بصبح الجمعة، يعني لأن احنا مشكلة عندنا كبيرة ولت في الفجر والصبح، زمان لما يقولوا الفجر عارفين انه يخصوا بها صلاة الصبح. تو نتكلم عليها اذا كان مزار في وقت. المهم صلى في صلاة، يصلي في صلاة صبح الجمعة السجدة ويسجد، سورة السجدة ويسجد. فالسجدة في الفرائض وفي فريضة الصبح بالذات ليست مكروهة وهي جائزة. غاية ما في الأمر، نص الفقهاء أنه إذا قرأ آية سجدة في صلاة العصر أن يجهر بها باش الناس اللي وراه يعرفوا إن سجدة، مش إن نسير ركوع، لأن لو كان يقرأ سر وسجد طول بيقعد يسبحوا له في ظنهم إنه نسي الركوع، في ظنهم أنه قد نسي الركوع. فقالوا إذا كان في صلاة الظهر والعصر يقرأ آية السجدة باش الناس يعرفوا أنها سجدة ويسجدوا معاه وبعد ذلك يقوموا. إذا لا كراهة في الإتيان بسجود السهو لا في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات، لا حرج. ومن لم يأتي بها فلا تبطل صلاته، لأن هي سنة، وهكذا قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكثير من الفقهاء لا يسجدون ليبينوا للناس سجدة التلاوة، سجدة التلاوة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. سجدة عمر بن الخطاب كان يخطب بهم على المنبر وهو خليفة أمير المؤمنين يومئذ، فأتى على سجدة تلاوة، ف يعني الناس بدون اللي يلموا في جردة واللي إذا كان عندهم، المهم حوايجهم كذا، يهيئوا فروحهم أنهم بيسجدوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بينزل ويسجد. فلم يسجد عمر بن الخطاب، سألوه قالوا له أنت قريت آية سجدة ولم تسجد؟ قال ليعلموا أنها سنة. كثير من الناس يتعاملون مع السنن على أنها واجبات، وهذا خطأ شرعي. زي لما تتعامل مع الواجبات أنها سنن، هذه حادثة من وترك الأضحية مع القدرة عليها لأبي بكر وعمر، الاثنين يقدروا يضحوا وما بوش يضحوا لما شافوا الناس غالوا فيها صاروا يظنون أنها واجبة، ما بوش يضحوا باش الناس يفيقوا. المالكية هذا هو دليلهم في كراهة الصلاة بسورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لأنني هذا المسجد بروحي في مصر كأنه واجب. كانك ما تقراش سورة السجدة وتسجد في فجر الجمعة يأكلوا لك وجهك المصلين، مش يأكلوا لك وجهك، لكن المساجد اللي تخش تلقاهم يقروا في سورة السجدة، وطبعا لأنها طويلة شوية وما يقدروش يقروا في الآيتين ثلاثة قبل السجدة وآيتين ثلاثة بعد السجدة، بعد آية السجدة يعني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. المهم يسجد ويجيب السورتين الآيتين اللي بعدها ويركع ويتم صلاته. فلما وجد علماء مصر في ذلك الوقت أن الموضوع يخش في مسألة الواجبات معاش على الندم، قالوا بالكراهة. فإذا زال الحكم زي ما عندنا حليف في ليبيا، قداش لي سنة نصلي حمري بس بعت إمام يقرأ فيها، فإذا زال الأمر ترجع السنية لا حرج. إنما هم كرهوها مخافة اعتقاد الوجوب، فإذا زال هذا الخوف ترجع إلى السنية بعد ذلك. وكثير من المسائل قاسها المالكية في كراهة المندوب خوف اعتقاد وجوبه على فعل أبي بكر وعمر كما قلت في مسألة الأضحية. زي ما قلت الآن ما نعرفش يعني الكثير على التطبيق شنو الفرق بين الفجر وبين الصبح. زمان قبل يقولوا الفجر باهي يقولوا الصبح باهي، معروفها، معروف ان الفجر هي الرغيبة عند المالكية والسنة عند غيرنا اللي تكون بعد الأذان الثاني وقبل صلاة الصبح، هذه هي الفجر وهي سنة أو رغيبة. والرغيبة هي نوع من السنن، يعني السنة زي لما نقوله مندوب ونقوله مستحب ونقوله سنة مؤكدة ونقوله سنة، كل هذا ما ليس بواجب راه، فحتى الرغيبة ليست بواجبة، لكن اللي باش يقول لك راه لما يقول لك سنة مؤكدة أكثر أجرا من لما يقول لك سنة. لما يقول لك سنة، وهذا عند الأصوليين أحيانا الفقهاء لا يفرقون، لما يقول لك سنة أكثر أجرا من المستحب، لما يقول مستحب أكثر من المندوب أو بالعكس وهكذا. فالمسألة كل ما ليس بواجب وأصر الناس عليه وجعلوه في مرتبة الواجب هنا يجب تركه، إلى أن يرجع الناس للمعرفة أنه سنة. ثم مش يجب، يعني على الأقل الناس اللي عنده علم يبينوا للناس. يعني زمان لما كنت نصلي بالناس في التراويح في الشفع والوتر، نصلي بهم مثلا في الشفع، نصلي بهم مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين وتبت يد أبي لهب وتب، وفي الوتر أن نصلي بهم مثلا ألهاكم التكاثر ولا كذا. أول مرتين درت هاجوا الناس كيف، يعني على ما هو من اللي صاير، هو يقرأ في سبح وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في قل هو الله أحد واثنين اللي معها، لين صار الارتباط في دماغه أن هذا واجب ما ينفعش تغير. أو معاش حد يسأل وليت نقرأ بعدين زي ما يقروا، مرة مرة نعاود نغير. فلابد الناس يوجهون في مثل هذه الأشياء. الولو المسألة هل بيسألوا الآن شو الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ الفجر هي الرغيبة اللي تقرأ على مذهبنا بالفاتحة فقط، أخذ من حديث السيدة عائشة، وعند كل المذاهب يستحب فيها التقصير، ما تطولش لا في ركوع لا في سجود لا في قراءة. ثم بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة التي تكون جهرا، الفجر تكون سرا، صلاة الفريضة التي تكون جهرا، ويندب فيها التطويل. كان تقدر تطول والناس اللي وراك ما يكرهوش التطويل طول، تقدر تطول والناس اللي وراك يكره التطويل ما تطول، شرد بالك لا تكن فتانا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على معاذ لم نره يغضبه في مثله، قال أفتان أنت يا معاذ، في اللي وراك شباني، وفي اللي بينتقد وضوءه، وفي اللي عنده عمل، وفي اللي ما جاي إلا بالسيف، فما تطولش عليهم. قالوا لك ماشي ونحب تطول بينا بعدين نطول بهم. هذه ينبغي الانتباه لها أيضا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، نشاورهم ونأخذ من.
4: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: 90.9 FM.
11: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
12: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
11: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
13: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شاملة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، أتممنا ما يتعلق بباب الوضوء من شروطه واجباته ومستحباته وأخيرا نواقضه وما لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والحديث اليوم شيخنا يتمحور حول مسألة المسح على الخفين. تعلمون شيخنا الكريم أن هذه المسألة يعني في هذه الأزمان وهذه الأوقات يعني يكثر حولها اللغط، ويكثر حولها يعني مسألة المسح على الجوارب. هناك من يقول بجوازه، وهناك يعني أكثر العلماء على أن يشترط هناك شروط قد لا يتوفر معظمها في الجوارب المعروفة الآن في زماننا. فلو تفصلون لنا الكلام شيخنا الكريم في هذه المسألة مشكورين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألتنا اليوم إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين. وبداية يجب أن نعرف تعريفا واضحا بالذي يراد بالخف. لأن المسألة هذه كما ذكرتم بارك الله فيكم يحدث فيها تداخل عند عامة الناس، فيدخلون ما ليس خفا في أحكام الخف كالجوارب مثلا، الجورب اللي نسمو فيه في بلادنا احنا الشخشير، والجورب هذا في منه شخشير رقيق وفي منه شخشير غليظ وصيفي وشتوي، ويستر كامل الرجل ما يسترش. مسألتنا لا تتعلق هنا بالمسح على الجورب، وسنتعرض إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الكلام على الخفين إلى قضية المسح على الجوارب. أما مسألتنا الآن فهي المسح على الخفين. فما هو الخف؟ الخف

ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يعني الخف مصنوع من الجلد. يلبس على شكل الجورب إلا إنه هو من الجلد. ويوجد أيضا ما يسمى بالجورب المجلد، وأيضا ما يسمى بالموق. الموق هذا خف قصير يلبس فوق الخف، وهناك من أوجد فرقا آخر بين الخف والموق، فقال أن الفرق بينهما أن الخف مبطن بخلاف الموق، وأيضا ما يسمى بالجرموق. إذا قلنا إحنا الموق قصير فالجرموق خف غليظ طويل. لماذا نحن نذكر التفرقة وبيان معنى هذه الألفاظ؟ حتى نعلم ما يدخل في مسألتنا، لأن بعض الناس الآن عندما يتكلمون عن المسعى للجوارب يعطونها أحكام المسعى للخفين، والمطلع والطالب العلم يعلم الفرق بين المسألتين، بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين. هناك فرق شاسع، حتى يعني في جواز المسح من عدم جوازه، فيكاد ينعقد الاتفاق في المسح على الخفين. أما الجورب فغالب أهل العلم على عدم جواز المسح عليه. أيضا نعرف بالنعل، والنعل أيضا فيه مسألة مسعى على النعال، وإن كان الأئمة الأربعة غير ما يعني مشروع عندهم مسألة المسعى على النعال، لكن تدخل في هذا الباب. الآن أصبح الناس يفعلون ذلك، هناك من يأتي يتوضأ ثم يمسح على نعله ثم ينزع نعله ويدخل يصلي، هذه المسألة أصبحت مشاهدة يعني. فما هو النعل؟ النعل هو جلد يوقي الخف من الأرض، يعني نقول احنا بتعريف بلغتنا احنا الكندرة المداس، هذا كله يدخل فيه مسمى النعل.

نأتي إلى الكلام عن مشروعية المسح على الخفين. الصحيح أن المسح على الخفين أنه من الرخص، شرعت على وجه التخفيف والتسهيل بدلا من غسل الرجلين، لأن الفريضة في الوضوء هي غسل الرجلين، فالمسح على الخفين هو في الحقيقة بديل عن غسل الرجلين في الوضوء. ويكون في الوضوء دون الغسل، وهل هو مخصوص بالمقيم أم إنه رخصة للمقيم وللمسافر؟ هناك روايات موجودة في كتب الفقه كما جاء في المدونة رواية عن إمامنا مالك أن المقيم لا يمسح وإنما يمسح المسافر، والصحيح أن المسح على الخفين جائز للمقيم وللمسافر وللرجل والمرأة على حد سواء. وكون رخصة بدل الغسل هي المشقة في خلع الخفين لمن يريد الوضوء عند كل صلاة، والمسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة، بل إن الحسن البصري عليه رحمة الله يقول حدثني 70 من الصحابة رضوان الله عليهم بالمسح على الخفين. بل إن جمهور الصحابة وجمهور علماء الأمة اتفقوا على جوازه، والأخبار مستفيضة بذلك. وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيح هو العمدة، فقد جاء في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، يعني بيقضي الحاجة، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، وعاء يعني فيه مية
ليزيل به النجاسة أو حتى يتوضى يعني. فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى قضاء الحاجة كان لابس خفين، ولما جاء يتوضأ دار أعضاء الوضوء كلها، ولما وصل في رجليه لم ينزع عليه الصلاة والسلام خفيه وإنما مسح عليهما. وأيضا في الصحيح حديث آخر عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني جرير بن عبد الله صحابي جليل، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ فقال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وطبعا جرير بن عبد الله رضي الله عنه إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، إن سورة المائدة جت فيها الآية الكريمة بوضوء غسل الرجلين. نعم. يقول شهر بن حوجب: فقلت له، يعني لجرير رضي الله عنه: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد المائدة. هذا الحديث كان يعجب كثيرا من الفقهاء والعلماء، لأن فيه حجة على من أنكر المسح على الخفين، باعتبار أنهم الذي أنكر يتأول أن المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، يعني بيقول أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، فادعوا أن الآية ناسخة لحديث المسح على الخفين. وحديث جرير رضي الله عنه يرد ذلك.

0: بالنسبة لي ما نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه من روايات في مسألة المسعى للخفين، أن مالكا رحمه الله كان في أول الأمر يكره المسح على الخفين، وهذا يروي عنه صاحبه عبد الله بن وهب المصري في رواية ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أمسح في السفر والحضر، ثم رجع عن ذلك. والرواية ذكرناها بكري أنه يمسح في السفر لا الحضر
1: دون الحضر.
0: ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: آخر ما فارقته على المسح عند مالك أنه يمسح في السفر والحضر. وهذا هو مشهور المذهب، أنه يجوز المسح في السفر وفي الحضر. الآن نأتي إلى صفة الخف الذي يمسح عليه. باعتبار أن احنا قلنا بعض الناس يدخلون الجورب في الخف، فلعلمائنا رحمهم الله تعالى شروط في المسح على الخفين. نحن قلنا نتكلم في الخفين لا الجوربين، وعندما نكمل المسألة الخفين بإذن الله تعالى نتكلم في الجوربين. الشرط الأول أن يكون الخف من جلد طاهر، لأن المسح على الخف رخصة، فالرخصة يختصر فيها على ما ورد، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، بخلاف العزيمة. وكان بنقوله من جلد طاهر، بنتعرض أيضا لمسألة
1: الدباغ، هل
0: الدباغ هل يطهر جلد الميتة أو لا؟ وهذا كلام كثير تكلمنا فيه في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. وباختصار نقول أنه يجوز المسح على الجلد الميتة إذا دبغ، باعتبار أن الدباغ
1: يطهر
0: الجلد. الشرط الثاني أن يكون صاحبه متوضئا وقت لبسه، يعني لما لبس الخف هذا كان عليه الوضوء. معناها اللي لبس الخف وهو مش متوضئ ما يمسحش عليه. وهذا لي يعني ذكر في حديث شعبة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يعني هنا ذكر في الحديث السفر وذكر أنه أدخلهما طاهرتين. أيضا من الشروط أو الشرط الثالث أن يكون مأذونا في لبسه. فمثلا الإنسان لما يحرم بعمرة وإلا بحج، فمن محظورات الإحرام المحيط والمخيط، فليس للمحرم أن يلبس الخف وهو محرم من غير اضطرار وغير ضرورة. بقى يا سيدي لو سكر راسه وقال ابن لبسه ليس لي ضرورة يعني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه. باعتبار أن هذا الأمر هو رخصة، والرخصة لا تكون وسيلة للمعصية. باهي لو كنا احنا قلنا هذا في الراجل المحرم، المحرمة كيف مال المرأة؟ هل المرأة مثل الرجل في هذا او لا؟ قالوا لا، باعتبار ان المحرمة ليست ممنوعة من لبس الخفي، فلهذا يجوز لها وهي محرمة أن تمسح عليه، بشرط كيف ما قلنا أنه تكون لبسات عليه وضوء. أيضا لو كان الرجل المحرم قد لبس الخف لضرورة فقالوا أيضا يجوز له أن يمسح عليهما. هنا جزئية أيضا تتعلق بالمسافر سفر معصية، هل يمسح على الخفين؟ قالوا هنا يختلف الأمر. لا يجوز المسح على الخف لمن كان عاصيا بلبسه، بخلاف من كان مسافرا سفر معصية فيمسح عليهما، باعتبار أن المسح قلنا يجوز في الحضر والسفر. قالوا هنا في قاعدة أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها في السفر والحضر لا يشترط في سفرها أن يكون مباحا. كالتيمم عند الحاجة إليه وأكل الميتة للمضطر، فإن هذا الأمر يكون في السفر والحضر. أما الرخص التي لا يجوز الأخذ بها إلا في السفر مثلا زي قصر الصلاة، قصر الرباعية، ما يجيش إنسان في الحظر وبيخسر الرباعية، وإنما القصر في السفر وبشروطه، وأيضا الفطر في رمضان حتى هو
1: خاص بالسفر.
0: خاص بالسفر. خاص بالسفر. فلا يجوز الأخذ بها إلا في السفر المباح، ولهذا المسافر سفر معصية ما يفطرش وما يخسرش الصلاة. أيضا من شروط المسح على الخفين هو الشرط الرابع أن يكون قد لبسه لغرض مشروع، زي مثلا الناس اللي عندها البرد هذه تلقاهم يلبسوا في الخف وقاية من البرد، أو في بعض الأماكن اللي تكثر فيها مثلا الهوام كالعقارب وغيرها مما يلدغ الإنسان، أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيخرج من هذا من يلبس الخفين ترفها وتعاظما، أو باش بيمسح عليهم بس يعني. وفي وقعنا هذا يحدث كثيرا. باهي قالوا المرأة اللي تحني في رجلها، محني رجلها وهي على وضوء تلبس خفيها لتمسح عليهما باش يقعد أثر الخضاب يعني، فهمناها كيف هذه توا امرأة جت حنت رجلها، وطبعا الحنة هذه تبي وقت باش يقولوا تصبغ وباش كذاب تاخذ وقت، وهي شي تدير تحني رجليها وهي متوضية وتحني رجليها وتلبس الخف باش يقعد تقعد الحنة أكثر وقت، وباش لما تتوضى تمسح عليه الخف. هذه المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. وابن رشد عليه رحمة الله ذهب إلى الجواز مع الكراهة، الشرط الخامس إزالة ما فوقه من حائل ليمنع وصول الماء إلى الخف، يكون فيه مثلا شمنت، يكون فيه طين، يكون فيه روث ملبز يعني الخف ما عليه عازل نقوله. ولهذا قالوا من صلى بخفين بعد أن مسح عليهما وكان فيهما الطين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان الطين في أعلى الخف، باعتبار أن الواجب هو مسح أعلى الخف، ويستحب له الإعادة لو كان الطين في أسفل الخف، باعتبار أن المسح أسفل الخف سنة.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام كونوا معنا،
3: تستمعون الآن

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، أشرتم في آخر كلامكم إلى أن مسح أعلى الخف واجب ومسح الأسفل سنة، فلو تبينون لنا شيخنا صفة المسح ويعني ما يتعلق بكيفية المسح.
1: نعم، المقرر عند علمائنا أن مسح أعلى الخف واجب، يعني الخف الجزء الفوقي كله يجب مسحه، ومسح أسفله سنة. ولهذا قالوا ترك مسح جزء منه كترك مسحه كله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قلنا أن الحديث هذا هو يعني يرجع إليه في هذه المسألة، اللي يقول فيه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين على ظاهرهما. وأيضا حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه. هناك بعض الروايات في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي، ونقل أو نسب هذا إلى سعد وإلى ابن عمر رضي الله عنهما، بل إن الترمذي عليه رحمة الله قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. ولهذا من ترك مسح أسفل الخف ومسح أعلاه فإن صلاته صحيحة، لكن مراعاة للخلاف
4: يندب له أن يعيد الصلاة ما لم يخرج وقتها. بخلاف من ترك مسح الأعلى فإن صلاته باطلة.
3: لتركه الواجب يعني.
4: نعم، لتركه الواجب. ما يتعلق بصفة المسح في الخف، وأنبه هنا المستمعين الكرام أن كلامنا الآن في الخف لا في الجورب. الخف لي من الجلد. صفة المسح أن يجعل الماسح يده اليمنى من فوق الخف عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى من تحتها، ثم يمر بيديه ماسحا إلى حد الكعبين مرة واحدة. يعني ياخذ إذا اليمين يجعلها من فوق وإذا اليسار من اللوطة، ويبدأ من جهة الأصابع ويجي جاي إلى الكعبين مرة واحدة، وكذلك في الرجل اليسرى، إلا أنه يعكس فيجعل يده اليمنى من تحت الخف في الرجل اليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقه. باهي لو خالف هذه الطريقة، هو مسح لكن مش بالكيفية هذه، هل يصح المسح؟ قالوا نعم، السنة أن يفعل هذه الطريقة، ولو مسح بخلافها فالمسح صحيح والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلكم شيخنا تتعرضون إلى مسألة مبطلات المسح أو كذلك مكروهاته، وما هي المدة شيخنا المقررة في المسح؟ هل هي يعني مقيدة بوقت معين؟ يختلف عن حال الشخص ما إذا كان مقيما أو مسافرا، أو الأمر يعني فيهما سواء وليست هناك مدة معينة؟
4: لنبدأ أولا بذكر المكروهات. المسح على الخفين يعني فيه رفع للمشقة ومبني على الرخصة وعلى التخفيف، ولهذا قالوا بكراهية تتبع طيات الخف وما يحدث فيه من تعكرشات. نقول احنا يبدأ الخف مرات في طيات وفي تعكالك، هذا كله ما يتبعاش، لأنه هو أصلا مبني على التخفيف. وأيضا من المكروهات الزيادة فوق المرة، يمسح مرة واحدة ما يقعدش يعاود. أيضا يكره أن يتحول المسح إلى غسل، بدل ما يمسح على الخف يغسله. هذا كله مخالف للصفة اللي ورد فيها المسح على الخفين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمنافاته المقصد الذي شرع من أجله المسح على الخفين، هو التخفيف وليس المشقة. أيضا الآن نأتي إلى مبطلات المسح، كنت تكلمنا في المكروهات، نأتي إلى مبطلات المسح. مما يبطل المسح نزع الخفين، أيضا من مبطلات المسح إن حصل شيء يوجب الغسل الشرعي، مثلا الحيض للمرأة، النفاس، الجنابة للرجل والمرأة، لأن هذا شن يبي؟ يبي غسل، فهذا يبطل المسح. لأنه في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، كنا في سفر يعني، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم ما يضرش. الغائط والنوم والبول ما يضرش، لو حصل له فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه، لكن لو حصلت له جنابة،
3: حدث أكبر يعني،
4: أيوة حدث أكبر، هذا خلاص يبي الغسل. أيضا مما يبطل المسح تمزق الخف بحيث يخرج منه ثلث القدم الرجل يعني، هذا هو المشهور يقدر بالثلث، ومن أهل العلم من جعل المسألة عرفية تقدر بالعرف. أيضا نزع إحدى الرجلين من الخف بعد المسح، فبنزع إحداهما تجب المبادرة عند نزعها إلى نزع الأخرى، ويلزم هنا شنو؟ غسل الرجلين. راه ما ينفعش إنه هو مثلا نحى رجل فيغسلها ويمسح على الثانية، لا، احنا إذا نحى رجل بنحي الأخرى بيغسلهم الزوز. فلا يجمع بين المسح والغسل، يعني رجل نغسلوها ورجل نمسح عليها على الخف في طهارة واحدة. باهي هذا الذي نزع خفيه، هل يعيد وضوءه أم يغسل رجليه فقط ماذا ما قعد عليه الماء؟ قالوا إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، باعتبار أن الموالاة هو الفور، هذا من فرائض الوضوء. مسألة أخرى قالوا لو نزعه في صلاته فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أما من لا يشترط الموالاة من أهل العلم، من لا يشترط الموالاة في الوضوء زي مثلا مذهب الأحناف والشافعية، فعندهم يصح الغسل حتى لو تأخر، علماء الحنابلة يقولون بأن مجرد النزع يبطل الوضوء، مجرد النزع هو يبطل الوضوء،
3: يجب عليه يعني شيخنا ابتداء الوضوء من أوله يعني،
4: نعم،
3: ليس غسل الرجلين فقط.
4: نعم، إذا نحن لو احنا خذينا الصورة نقولوا على 3 أقوال. العلماء المالكية قالوا إذا نزع فإنه إن غسلهما
3: فورا
4: فإنه يكفي.
3: نعم.
4: الحنابلة قالوا لا، ما ينفعش حتى ولو فور، باعتبار أن مجرد النزع يبطل الوضوء. الشافعية والأحناف قالوا يكفيه حتى ولو
3: بعد الوقت
4: تأخر، لأن الموالاة ليست
3: واجبة
4: مشروطة عندهم. نذكر الآن بعض المندوبات في المسح على الخفين. ندب علماؤنا للمقيم، لأن المسألة فيها المقيم وفيها المسافر، ندب علماؤنا للمقيم أن ينزع خفيه كل جمعة. ليش؟ ليش ما قالوش سبت؟ ليش ما قالوش أحد؟ علاش قالوا جمعة؟ قالوا لغسل الجمعة، لسنية غسل الجمعة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما، قال عقبة: وعلي خفاني من تلك الخفاف الغلاط. فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ أم تلبستهم يعني؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة. فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت. من المندوب في المسح أن يبدأ المسح من مقدمة الأصابع، الرجل كما ذكرناها، ويجزئ بأي طريقة أخرى. أيضا ذكرنا مسح أسفل الخف، مسألة المدة في المسح باعتبار أن الأحاديث جاء، بعض الأحاديث جاء فيها مسألة التوقيت، ثلاثة أيام وغيرها. فالمذهب عندنا خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى تحديد مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال عليه الصلاة والسلام: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وهذا اللي يعني لما أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى لما نقل هذا الكلام في الاستذكار قال: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح، وهو الأحوط، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة ثلاثة أيام وليلهم، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع العلماء على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. مسألة فقهية، مسألة الأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. لكن مذهب علمائنا أنه يجوز لمن لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه من غير تحديد مدة،
3: لحديث أنس رضي الله عنه.
4: هذا اللي بنقوله، بارك الله فيك. ما يجيش واحد ويقول خيرهم المالكية، ما هذا الكلام للأسف يتكرر من بعض يعني طلبة العلم المبتدئين وغيرها، يخلي المسألة فيها إنكار وفيها كذا، والبعض للأسف الشديد يوصف الأمر لمخالفة هدي النبي وترك السنة ويصفهم بالابتداع وغيرها. لا، لما قالوا عندهم معلش يستندوا، حتى هم علماء المالكية ليش ما حددوش؟ قالوا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل لمسح يوم الجمعة وقعد أسبوع ما امسحش، فهذا أيضا فعل عمر وابنها عبد الله رضي الله عنهما. لعلنا يعني نقف إن شاء الله هنا، ثم يعني في الحلقة القادمة نتكلم في مسألة المسح على الجورب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
3: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم وحلقة قادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: الربا وما أدراك ما الربا، الداء الذي دخل بيوت الناس وبطونهم، شعروا أو لم يشعروا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. في الحديث: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل كلهم يا رسول الله، قال من لم يأكله أصابه غباره. تحريم الربا من الأمور المعلومة عند عامة المسلمين، وخشوه علامة من علامات قرب الساعة. في الحديث: بين يدي الساعة يظهر الربا. وتسمية الأمور بغير مسمياتها لا يغير من حقائقها شيئا، فاليوم باتوا يطلقون على الربا فائدة، كيف تكون الفائدة فيما حرم الله؟ ولهم في كل معاملة ربوية اسم جديد، لكن الأمر هو هو، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن اختلفت أسماؤه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالهم في الإثم سواء. المتعامل بالربا حكومات وأفراد يمحق الله البركة منهم، قال تعالى وهو أصدق القائلين: يمحق الله الربا. قد شاهدنا الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول العظمى، حتى التجأ كثير منهم إلى المعاملات الإسلامية لا حبا في الإسلام، ولكن حبا في ضمان استقرار اقتصادهم. وصدق الصادق المصدوق حين قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحمقى من المسلمين يشوهون المعاملات الإسلامية ويزعمون أنها سبب دمار اقتصاد البلاد، كذبوا والله وخابوا وخسروا، فأكل الربا هو السبب في الحرمان من الطيبات. قال ربنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. مستحل الربا كافر بالله العظيم، مستوجب للخلود في الجحيم. في الحديث: أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها إلا أن يتوبوا، وذكر منهم آكل الربا. آكل الربا شاهر سيفه لمحاربة رب العالمين ورسوله الأمين، فأي خطر بعد هذا الخطر العظيم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى الناس استنكار ما يحصل اليوم من إعادة شرعنة الربا في بلادنا من قوم لا خلاق لهم، بعد أن من الله علينا بالخلاص منه، فشرعنته وفشوه مؤذن بالفقر والشح. في الحديث: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالجذب والقحط. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخ محمد من صبراتة قال: الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك لما تقرر الطلاق وتفكر كويس، جيل الطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وإنت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق، ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته

0: ما عادش تحلل لك خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عمن يفتيه باش يردها ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى. زي ما قال الأخ محمد، الطلاق راه زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدلوا على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق. ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص. فينبغي التنبه لهذا.
1: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل، يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
2: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
1: نعم.
2: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقولهم هذا ما تملكوش أنتم لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
1: اسمه بين الجميع
2: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه في اللي من وراء الحيوط
1: وفي من ينظف بعد إكمال
2: في الزبون في الأواني، في اللي الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
1: نعم.
2: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
1: نعم بارك الله فيكم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير
5: والنفع تعليم 90.9 اف

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

حتى الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. أنتم تس

0: الساعة 11 صباحا.
1: أنتم
0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وهي كانت

0: صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، إمام شايب يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سؤال الأخ علي من طراب للسياسة عن الأشياء التي تصل إلى

0: الساعة 11 صباحا.
1: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى

سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت. عندنا الدعاء

0: آتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
2: الشيخ النفاتي موسى.
1: علم الشريعة
3: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض،

0: حتى المحيط.
1: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
0: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
0: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
0: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت

0: صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماؤنا بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
4: سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله، وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول نعم، نسأل الله العفو والعافية ونغين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات. إذا لم تكن هناك له ممتلكات والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسول لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت أو لذي مرة سوي، هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها، لكن لو جاه المال من غير مسألة جاءت عطية من غير سؤال له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل جعل العمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة. طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع، لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت. نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات، فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف فيما فيه سرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي لها أنه يقترض لأجله. لكن بيقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات مع الشيء ما فيش بأس، ويعد نفسه لأنه سيرد هذا المال. يعني يوطن نفسه على أنه هو مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أراد ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق الأفضل. والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي يأخذ يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستزيد منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر الشيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة. لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عنده بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها أنها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها. وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها مدانت ملبوسة مدانت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز، يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحني شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، من يوم الادخار مع ضرورة أن يكون نصاب، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيرة ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للدخار ولا لغير الدخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصل في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير باع عرض والله جاه ميراث ولا غيره، نقول أسجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال. إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة ومن غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن. فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي فيه غزلان، يربي فيه طيور، يربي فيه كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات.
6: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة لقيت ناس يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من النوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام على اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا. بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى، لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي الأخ محمد أول شيء بارك الله فيك عليه النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخ محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك، ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام، يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين، تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش للمسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا ففيه خير لكن قد تنقصه بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: مصونة أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللغوي حلية اللسان في حلته الجديدة. وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس إلى ما يتيسر بعدها، ولن يقتصر البرنامج على الإعراب فقط، بل تتخلله بعض الفوائد النحوية واللغوية حسب ما يقتضيه السياق بإذن الله تعالى. إعراب سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره، وكنا قد ذكرنا من قبل أن فعل الأمر دائما يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا أردنا أن نحدد على ماذا بني هذا الفعل أي فعل الأمر، فإننا نأتي بالمضارع منه ونجزمه، فعلامة جزم المضارع تكون هي علامة بناء فعل الأمر منه. فمضارع قل تقول، أنت تقول، فإذا جزمناه صار لم تقل، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، فيكون الأمر منه الذي هو قل يكون مبنيا على السكون. وهكذا في غيره من أفعال الأمر، مثل الفعل سارعوا. سارعوا فعل أمر، على ماذا يبنى؟ الظاهر هكذا أن آخر هذا الفعل واو ساكنة، ولكن لا يصح أن نقول فيه إنه مبني على السكون، بل لا بد أن نأتي بالمضارع منه. مضارعه تسارعون، سارعوا مضارعه تسارعون، إذا جزمناه صار أنتم لم تسارعوا، اختفت النون في آخر الفعل. إذن تسارعوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأنه من الأفعال الخمسة، وكنا في الحلقات الأولى عند الحديث عن علامات الإعراب قد ذكرنا ما هي الأفعال الخمسة وكيف تعرب، فيكون الأمر منه الذي هو سارع مبنيا على حذف النون. وهكذا مثلا في فعل الأمر اتقي. اتقي شر من أحسنت إليه. اتقي فعل أمر، على ماذا يبنى؟ لا يصح أن نقول مبني على الكسر لأن القاف فيه مكسورة، بل نأتي بالمضارع، مضارعه تتقي، أنت تتقي، إذا جزمناه صار لم تتقي بحذف الياء. فالفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، فنقول في فعل الأمر منه اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وهكذا في كل فعل مضارع معتل، مثل اخشى مضارعه تخشى آخره ألف، وعند الجزم تحذف هذه الألف، فيكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فالأمر منه اخشى يكون مبنيا على حذف حرف العلة، وقس على هذا بقية الأفعال. والفاعل في قل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فعل الأمر للمفرد يكون دائما ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنت. وهنا فائدة: قد يتساءل البعض متى يكون الضمير مستترا وجوبا ومتى يكون مستترا جوازا. فنقول في ذلك: تستتر الضمائر كفاعل وجوبا أو جوازا كما يلي: أولا، تستتر وجوبا إذا كان الفاعل يدل على أحد الضمائر المنفصلة التي تدل على المتكلم مثل أنا ونحن، أو على المخاطب مثل أنت. فمثلا في قوله تعالى: ألم أقل لكم، أقل فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وتستتر الضمائر جوازا إذا كان تقدير الفاعل يدل على أحد الضمائر المنفصلة التي تدل على الغائب مثل هو وهي. فمثلا في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفعل الماضي لا بد له من فاعل كما في بقية الأفعال، لا يوجد فعل بلا فاعل. فاعل خلق هنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو، فاستتر الضمير هنا جوازا وليس وجوبا. مثال هي قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، قالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، وفاعل قالت ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على امرأة فرعون. فهنا استتر الضمير جوازا. هذا هو ما يعبر عنه البعض بقولهم إن المستتر وجوبا هو ما لا يمكن أن يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا هو ما يمكن أن يحل الظاهر محله. ما معنى ذلك؟ المقصود بذلك أنك في جملة مثل خالد يكتب الدرس تستطيع أن تقول: خالد يكتب أخوه الدرس. نعرب الجملة الأولى: خالد يكتب الدرس. خالد مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة، ويكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على المبتدأ الذي هو خالد، والدرس مفعول به. الفاعل هنا في يكتب هو ضمير مستتر جوازا. لماذا قلنا يستتر جوازا؟ قالوا: لأنه يمكن أن يظهر الفاعل في مثل هذا الموضع، لكنه لا يكون عائدا على خالد، كما في المثال الثاني الذي قلنا فيه: خالد يكتب أخوه الدرس. هنا أصبح الفاعل اسما ظاهرا وهو أخوه. فهنا في الإعراب نقول: خالد مبتدأ، ويكتب فعل مضارع مرفوع، وأخوه فاعل للفعل يكتب. لم يعد الفاعل ضميرا مستترا تقديره هو، لأن الذي يكتب هنا ليس خالدا بل أخوه. إذن حذفنا الضمير المستتر جوازا الذي كان هو في المثال الأول، ووضعنا بدلا منه اسما ظاهرا وهو أخوه. هذا هو معنى أن الضمير المستتر جوازا هو ما يحل الظاهر محله. هكذا لو قلت: أحمد سافر، هنا سافر فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لكن لو قلت: أحمد سافر صديقه، لم يعد الفاعل هنا في سافر ضميرا مستترا تقديره هو، بل أصبح صديق هو الفاعل، فالذي سافر هنا ليس أحمد بل هو صديقه. هذا المقصود بالمستتر جوازا، هو ما يجوز أن يحل الظاهر محله، بينما لا يتأتى ذلك في الضمير المستتر وجوبا، مثل قولك أنا أكتب، فأكتب هنا فعل مضارع مرفوع، أين فاعله؟ الضمير أنا الأول ليس فاعلا لأنه مبتدأ، الاسم الذي يأتي في أول الكلام يكون مبتدأ، وأكتب فعل مضارع مرفوع فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وكذلك لو قلت نحن نكتب مثلا، فالفاعل كذلك ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، هنا لا يجوز أن يحل الظاهر محل هذا الضمير. فلا يجوز مثلا أن تقول أنا أكتب علي على أن عليا هو الفاعل، وهكذا. هذا معنى قولهم المستتر جوازا ما يمكن أن يحل الظاهر محله، والمستتر وجوبا ما لا يمكن أن يحل الظاهر محله. قوله بعد ذلك أعوذ، قل أعوذ برب الناس، أعوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، يرفع الفعل المضارع ما لم يسبق بأداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم، وقد تكلمنا عن ذلك في الحلقات الأولى عند الحديث عن علامات الإعراب. علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ليس دائما تكون الضمة ظاهرة، قد تكون مقدرة إذا كان الفعل معتلا. وفاعله فاعل أعوذ ضمير مستتر وجوبا ليس جوازا، مستتر وجوبا تقديره أنا. كنا قد ذكرنا من قبل أن الفعل المضارع معرب في غالب أحواله بخلاف الماضي والأمر، ولهذا سمي مضارعا أي مشابها للاسم، ضارعه أي شابهه، فهذا هو سبب تسميته مضارعا، لأن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع فيها، بينما الأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع فيها، فلما أعرب الفعل المضارع سمي بهذا الاسم لأنه شابه الأسماء في تغير حركة آخره حسب موقعه في الجملة، والمضارعة نفسها مأخوذة من الضرع، لأن المتشابهان كأنهما رضعا من ثدي واحد. ولا يبنى المضارع إلا إذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها أي الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصلت به نون النسوة كما سيأتي معنا بإذن الله. قل أعوذ برب الناس، برب الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والحروف كلها مبنية، ليس عندنا حرف معرب، إذا عرفت أن هذه الكلمة حرف فهو مبني ويبنى حسب حركة آخره، قد يبنى الحرف على الكسر كما هنا، أو على السكون كما في من، أو على الفتح وغيره. وربي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل أعوذ، أي ألتجئ بربي أو إلى ربي الناس. الجار والمجرور وكذلك الظرف، زمانيا كان أو مكانيا نسميه شبه جملة ليس جملة، لأن عندنا في الكلام جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. شبه الجملة هو الجار والمجرور كما هنا بربي، والظرف كما فوق وأمام، سواء كان مكانيا أو زمانيا كما حين أو ساعة أو مشابه. وربي هنا مضاف، والناس في قوله برب الناس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والناس هنا اسم للجمع من بني آدم، واحده إنسان أو إنسانة من غير لفظه، كما في النساء ليس لها مفرد من لفظها بل مفردها امرأة، وهكذا في بعض الكلمات. الناس كذلك واحده إنسان أو إنسانة. من ماذا اشتق الناس؟ هذا مما اختلف فيه أهل اللغة، فمذهب سيبويه والفراء أن أصله همزة ونون وسين، أي أنه اشتق من الأنس، قيل سمي بذلك لأنه آنس بحواء أو آنس بربه. قال شاعرهم: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. واختار الرازي قولا آخر فقال: سمي إنسانا لأنه يؤنس أي يبصر، للتفريق بينه وبين الجن، فإن الجن لا يبصرون أي لا يستطيع الإنسان رؤيتهم. استدل على هذا بقوله تعالى في سورة القصص: آنس من جانب الطور نارا أي أبصر. وذهب الكسائي واختاره القرطبي وغيره أن الناس مأخوذ من النوس، وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك. هذه اللفظة ما زالت مستعملة، يقال ينوسون أي يتحركون، فالنوس الحركة، ولعل هذا من العامي الفصيح الذي ما زال يستعمل في بلدنا كثيرا. ما يقول الناس مثلا: وين تنوس؟ أي أين تتحرك أو أين تتمشى وما شابه ذلك. ومنه أبو نواس وذو نواس، قيل سمي ذو نواس بذلك لضفيرتين كانتا تنوسان أي تتحركان على عاتقه. ومنه أيضا في حديث أم زرع الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين، حين قالت أم زرع وهي تمدح زوجها أبا زرع: وأناس من حلي أذني، أي ملأ أذني من الحلي فهما تتحركان بسبب ذلك. إذن هذا قول الثاني، أن الناس مشتق من النوس وهو الحركة، سموا ناسا لأنهم يتحركون. وذهب البعض الآخر إلى أنه مشتق من نون وسين وياء وأصله نسي، قيل سموا بذلك لنسيانهم. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. وقال الشاعر: فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس أول الناس، يشير بذلك إلى قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن الناس مشتق إما من الأنس أو من النوس وهو الحركة أو من النسيان. ملك الناس إله الناس. ملك وإلهي هنا بدلان أو صفتان من ربي أو عطف بيان، وهذه من التوابع الأربعة التي تتبع ما قبلها في الإعراب في الغالب، وهي النعت والتوكيد والعطف بنوعيه: عطف البيان وعطف النسق والبدل. قال ابن مالك في ألفيته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وأظهر المضاف إليه هنا ولم يكتفي بالضمير برب الناس ملك الناس، ولم يقل ملكهم إله الناس، ولم يقل إلههم زيادة في البيان. قال الرازي رحمه الله في تفسيره المعروف بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: السبب في تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار، ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس، لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس، ملكا للناس، إلها للناس. ولولا أن الناس أشرف مخلوقاته، وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإلها لهم. قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: الظاهر أن ملك الناس وإله الناس صفتان، وقال الزمخشري: هما عطفا بيان، كقولك سيرة أبي حفص عمر الفاروق، بين أي الرب تعالى بملك الناس، ثم زيد بيانا بإله الناس، لأنه قد يقال لغيره رب الناس، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسماهم أربابا وهو جمع رب، ونحن نقول رب البيت ورب العمل. كما قد يقال أيضا للمخلوق ملك الناس، الملوك. أما إله الناس فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة في قوله ملك الناس، لم يقرأ في المشهور هنا مالك، وإن قرئ بها في الشواذ، يعني في بعض القراءات الشاذة، لكن في سورة الفاتحة قرئ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. لماذا؟ قال ابن الخطيب: ولم يقرأ في المشهورة هنا مالك بالألف كما قرئ به في الفاتحة، لأن معنى المالك هو الرب فيلزم التكرار. قرئ به في الفاتحة لاختلاف المضافين فلا تكرار، لأن الرب هناك أضيف للعالمين، وملك أو مالك في الفاتحة أضيف ليوم الدين، بخلاف هنا فكلاهما أضيف إلى الناس، ولهذا لم يقرأ مالك الناس. الآية التي بعد ذلك: من شر الوسواس الخناس. من شر جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون، وكل الحروف كما ذكرنا مبنية بلا استثناء، لا محل له من الإعراب. ذكرنا أن كل الحروف مبنية إذا تأكدت من أن الكلمة حرف، لأن هناك بعض الأسماء قد تشكل أو قد يظهر أو لا يظهر للقارئ هل هي حرف أم اسم. فمن حرف، لكن من اسم، إما اسم استفهام أو اسم موصول مثلا. ما نافية حرف، وما الاستفهامية أو الموصولة اسم، وهكذا. فمن حرف جر، وشر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. متعلق هذا الجار والمجرور أي من شر هو أعوذ. تقدير الكلام: أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. وشر مضاف، والوسواس مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والوسواس اسم بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة، والمصدر منه وسواس بالكسر، والمراد به هنا الشيطان. سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، لأن هذه هي صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه، أو هو مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس. والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها، في آخره. إذن شر مضاف، والوسواس مضاف إليه، والخناس نعت للمضاف إليه الذي هو الوسواس، تبعه في الجر. سمي الشيطان خناسا لأنه يخنس، أي ينقبض أو يختبئ إذا ذكر الله تعالى، منه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، أي بالكواكب التي تخنس بالنهار. وهذا اللفظ أيضا من الفصيح العامي الذي قد يكون مازال مستخدما عندنا في اللهجة العامية، نسمع كثيرا يقولون فلان يخنس أو فلان خنايسي، أي هو ممن ينظر خفية أو يختفي وراء شيء وينظر، أو ينظر إلى الأمور من مكان دقيق لا ينظر منه الناس غالبا. فهذا معنى الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية للوسواس، فهذا الوسواس هو أولا وصفناه بأنه خناس، وثانيا وصفناه بقولنا الذي يوسوس في صدور الناس. ويوسوس فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. في صدوري في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وصدوري اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يوسوس. وصدوري مضاف، والناس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. الاسم الموصول ذكرناه من قبل عند الحديث عن المعارف الستة، وإن شاء الله في انتهى الوقت اليوم، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه الآية، عن الاسم الموصول،

0: معنى أن الاسم الموصول معرفة مبهم، ولماذا سمي موصولا، وما معنى صلة الموصول. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كل الفصاحة والبيان تضمها.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين

0: صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الزكاة، الذي نتناول فيه عبر سلسلة حلقات كل ما يتعلق بباب الزكاة في الفقه الإسلامي، معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة فتح سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزوغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس وعضو هيئة التدريس فيها. أرحب بكم شيخنا في هذا البرنامج في أولى حلقاته، ولعل شيخنا أبدأ معكم بالسؤال الاستفتاحي، يعني أو توطئة لموضوع البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم جميعا في هذا البرنامج لنتكلم حول ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الزكاة. الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمره به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتركز على عدة جوانب: عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تجمع بين العبادة القلبية.

0: ما تتعلق وموطنها القلب وأولها كما قلت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كما ورد في حديث جبريل. والمسألة أيضا تتعلق في عبادات قلبية أخرى مثل عدم البخل أو عفوا عن عدم الغل أو للمسلم لأخيه المسلم أو لأي إنسان آخر ليس بينه ما يمنع من موانع توجب هذا البغض، لأن البغض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا البغض هو أمر قلبي، والحسد أمر قلبي، والكبر أيضا محله يبدأ من القلب. فهذه عبادات أمرنا الله، أو هذه أشياء أمرنا الله باجتنابها، وهي من باب التعبد. هي من باب التعبد. وكذلك هناك عبادات من العبادات القلبية، وهو حب الخير. حب الخير يبدأ في الإنسان من قلبه، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحب موطنه القلب. ومن العبادات أيضا كما قلت عبادات بدنية، وهي الصلاة. وهي الصلاة وهي عبادة بدنية صرفة، يعني مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة خمس أوقات، أو في خمس أوقات محددة من الشارع، لا ينبغي الإنسان ألا يتجاوزها، وينبغي المسلم ألا يتجاوزها، وهي عبادة بدنية. كذلك الصيام. الصيام أيضا عبادة بدنية، وهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهناك أيضا عبادات مالية. وهي الزكاة والصدقة، زكاة الفطر وزكاة والزكاة العامة عموما، وكذلك الصدقات، وهي عبادات. منها ما هو مفروض فرض على الإنسان، ومنها ما هو حث الله سبحانه وتعالى على حث الإنسان على الإنفاق، وعلى هي الصدقات العامة، سواء صدقة جارية أو صدقة المقيدة أو صدقة عفوا صدقة العامة مطلقا أو صدقة الجارية، فهي عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة، عبادات مشتركة يعني قلبية
1: وبدنية ومالية.
0: بدنية ومالية، مع أن الأولى كما سميناها بدنية وسمينا مالية، لكن أيضا مصحوبة بالعبادة القلبية وهي النية، أن تكون لله وحده. والعبادة المشتركة أيضا بين البدنية والمالية مثل فريضة الحج. فريضة الحج هي عمل بدني وفيه إنفاق للمال في الطريق وفي الهدي وفي غيره وفي غير ذلك من النفقات. فهي عبادة بدنية
1: تجمع بين البدن والمال.
0: والبدن كذلك مع سبيل المثال الأضحية. الأضحية هي عبادة بدنية بإعمال الزكاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن تكون لله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية القلبية. وهي مال أيضا مكتسب وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لو تأملنا فيها هو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، والخضوع لله سبحانه وتعالى، والعبودية لله سبحانه وتعالى. مالك وجسدك وروحك كلها في طوع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم هناك عبادات يعني اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بفعله وفيما أمر باجتنابه. فهذه كلها مجمل العبادات تكون بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، ولا تكون خالصة إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فريضة الزكاة التي سنتناولها في هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهي ركن يعني يتعلق بجانبين، جانب المزكي أو المتصدق وجانب المتصدق عليه. ولا يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها أغنياء وجبت عليهم الزكاة، وفيها فقراء يستحقون لهذه الزكاة. وهذه المسائل وكل أمر أو عفوا يعني في كل باب من أبواب التي يتطرق إليها المسلم.

0: لا ينبغي أن يقدم فيها على أمر حتى يعلم أحكام الله فيه. هذا هو الأصل. يعني من أراد الزواج ينبغي عليه أن يدرك أو أن يتعلم أحكام الزواج وفقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة وشروط النكاح وشروط صحة النكاح. على سبيل المثال، من أراد حرفة أن يشتغل في حرفة في ما تتعلق بعمل من الأعمال مثل التجارة، ينبغي عليه ألا يقدم على هذا الأمر حتى يتفقه فيه ويعلم أحكام الله فيه، لأن القاعدة دائما لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني أردت أن تدخل التجارة، التجارة أنواع، تجارة الطعام وما يتعلق بها والحبوب لها أحكام خاصة بها، تجارة العروض لها أحكام خاصة بها، تجارة الذهب لها أحكام خاصة بها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في المجال الذي يتقنه لكي يكون كسبه حلالا، وليطعم أهله من حلال وينفق من حلال، يكون الكسب من حلال والإنفاق بإذنه تعالى في الحلال. وهذه ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المال، ما يتعلق بفقه المال، فقه الزكاة.
1: لا.
0: فكما قلت لا يخلو الإنسان يعني أو البلد من مزكين، يعني ينبغي عليهم أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكما نعلم أن هي قرينة الصلاة في القرآن، الزكاة قرينة القرآن في قرينة الصلاة في القرآن في أكثر من 25 موضعا، وفي غيرها في مواضع متفرقة أيضا. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة. يعني حتى لما في بيان أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ثم
1: إيتاء الزكاة.
0: فهذا يدل يعني على عظم هذا الركن العظيم من الأركان، ومدى أهمية معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثير من الأسئلة هو أحد الجوانب التي تدعو الحاجة إلى تناول هذه السلسلة إن شاء الله من فقه الزكاة بتوفيق الله وعونه، هو كثرة الأسئلة من المزكين بالدرجة الأولى على اختلاف أصنافهم واختلاف يعني أنواع تجاراتهم، من أهل الذهب والفضة، وكما قلت من أهل عروض التجارة، ومن زكاة الحبوب وغيرها والماشية وغير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن شيخ، الذي يفهمه منكم أن يعني الدافع إلى يعني إخراج مثل هذا البرنامج هو كثرة الأسئلة الواردة، بحكم أنكم يعني تعملون في دار الإفتاء وتجيبون على الأسئلة، كثرة الأسئلة الواردة في هذا، إضافة إلى ما تفضلتم به من أن يجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله فيما يأتيه. بالتالي الشخص اللي بلغ ماله النصاب مثلا، لو عنده تجارة أو عنده أي شيء، ينبغي عليه معرفة أحكام الزكاة حتى يقوم بهذا الواجب على علم وبصيرة، ويتجنب ما حرم الله عز وجل. طيب شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا التقديم. لعل نبدأ بداية بتعريف الزكاة كما هو الدارج عند أهل العلم، يبدأون بداية بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي، وذكر المناسبة بين التعريفين. تفضل شيخ.
0: الزكاة تعريفها لغة تطلق على عدة معاني، ولعل أكثر معنيين يعني يتطرق في الجانب الاصطلاحي وله علاقة بالجانب الاصطلاحي، معنى الطهارة وبمعنى النماء. يعني الزكاة تطلق بمعنى النماء، من قول العربي زكى الزرع أي نما وزاد إذا طاب واستوى. نعم. وكذلك زكى المال إذا بمعنى زاد ونما، ويقال أيضا زكت النفقة أي بورك فيها فزادت زيادة عما كانت عليه. هذا بالمعنى اللي هو بمعنى النماء. وتطلق أيضا بمعنى الطهارة، تطلق بمعنى الطهارة، من ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها، أي ترفعهم من منازل المنافقين، كما فسر أهل التفسير هذه الآية، ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وهذه الزيادة تعتبر زيادة، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يرفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، تدخل أيضا حتى بمعنى الزيادة، لأن ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وقوله تعالى صدقة مأخوذة أيضا من الصدق، مأخوذة من، قالوا مأخوذة من الصدق، يعني فإخراج هذا المال دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان باطنا وظاهرا.
1: العمل يصدق ما في القلب.
0: نعم، يعني بالضبط، يعني الأفعال تصدق ما فيها، ما في القلب بهذا المعنى، بارك الله فيك.
1: نعم.
0: ومن ذلك أيضا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها. يعني الزكاة بمعنى أفلح من زكاها، أي أفلح من طهرها. وفي سورة الكهف أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، القراءة الأخرى زكية.
1: نعم.
0: قتلت نفسا
1: زكية وزاكية،
0: زكية وزاكية. قالوا الزاكية هي التي لم تذنب قط. الزاكية بعض المفسرين فسروا أن القراءة زاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. ولعل زكية هنا يعني تتماشى مع هذا المعنى، لأن تابت أي طهرت، طهرت، لأنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يوجد مخلوق معصوم من الذنب. على كل، فمن معاني الطهارة أيضا في الزكاة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل. لو أخذناها بمعنى الطهر، يعني بمعنى الطهارة أيضا، تطهر النفس من رذيلة البخل والشح، وهي داء أدوى من البخل، أو كما جاء في الحديث وقد قيل من أدى زكاة ماله لم يسمى بخيلا. فعلى العموم، يعني الحديث بمعنى في تعريف الزكاة اللغوي يدور بين معنيين أكثر شيء، وهو النماء ولها علاقة بالمال، وهي والطهر أيضا، بمعنى أو بمعنى الطهارة أيضا. فالمعنيان يعني لهم علاقة وثيقة بمعنى بلفظ الزكاة عفوا. يعني فعلى كل حال نأتي للتعريف الاصطلاحي كما بلغة الفقهاء. بلغة الفقهاء، واصطلاحا هو إخراج يعني أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يشرف، عفوا، يصرف في جهات مخصوصة. كلمة الاختصاص هنا كم تكررت
1: في كل جزئية،
0: في كل جزئية. هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة، مقيد. هذه كلها قيود، يعني ليس على الإطلاق. قوله قول عفوا في التعريف هنا مال مخصوص، وهو القدر المخرج من الزكاة. القدر المخرج
1: من الزكاة،
0: من المال لأجل الزكاة. قدر المخرج من المال لأجل الزكاة، زي ما نقول احنا مثلا فيما سقط السماء العشر، يعني العشر زكاة الحرث فيما سقط السماء، أو مثلا في 200 درهم، في 200 درهم خمسة دراهم، يأتي في حينها الخمسة دراهم، هذا هو المال المخصوص. فيما سقط السماء العشر، العشر هذا هو المال المخصوص، قدر الزكاة المخرج، قدر الزكاة.
1: إذن معناها المال المخصوص أولا هذا اللي مذكور في البداية التعريف هو القدر اللي بيطلعه صاحب، اللي بيطلع الزكاة،
0: بالضبط،
1: المال اللي بيطلع.
0: أيوة، القيمة اللي بتطلعها أنت من الزكاة. قوله هنا مال مخصوص بداية التعريف، أي القدر أو المال اللي بتطلع في الزكاة. إذا كان زي ما قلنا مال 2.5%، يعرفوا الناس معاي، وإذا كان هو من الإبل في خمس من الإبل شات، هذا البداية، بداية القدر المخرج، يعني في كل خمسة من البل اللي يحول على الحول، وعنده خمسة من البل بيطلع عليهم شاه، ومثلا على فيما سقط قلنا السماء العشر يعني اللي بلغ النصاب زي لما حجي حرت الشعير ولا حرت الطعام ولا كذا وليه القدر يعني وصل النصاب يعني نقوله في خمسة أكثر من خمسة أوسق يعني نقوله حوالي 600 كيلو 675 كيلو بالضبط الدقيق وغيره يعني لما جاء وزن اللي عنده نصاب يطلع منه العشر. العشر هذا هو المال المخصوص المستخرج المستخرج وفي مثلا صاحب الغنم في 40 شاة كما في حديث أنس في 40 شاة هذا هو القدر اللي يقول لك مال مخصوص
1: كويس.
0: أي قدر الزكاة الذي يخرجه المزكي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص
1: أيوة.
0: يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكلمة مال هنا شاملة يعني للنقد وللأنعام اللي هي الماشية اللي هي نقول إحنا الإبل والبقر والغنم وزكاة الحرث هذه هي الثلاثة
1: درجة يعني الأولى. شيخنا نقدر نقول أن المال هنا هي الأملاك لكن مش كل الأملاك وإنما هي أملاك مخصوصة يطلعوا منها الزكاة.
0: نعم
1: هذا
0: أملاك مخصوصة يعني اشترط فيها الشارع شروطا معينة مراعاة لحال المزكي وحال
1: المزكى
0: عليه.
1: معنى غرنا يا شيخ لأن أحيانا بعض الناس قد يفهم من كلمة مال هي الفلوس فقط يعني المقصود هنا معنى الأملاك
0: نعم
1: لكن فيه أملاك معينة هي اللي فيها الزكاة.
0: بالضبط أملاك معينة زي ما قلنا هي تشمل الأموال اللي احنا نقول الفلوس وعملات باختلاف أنواعها والذهب والفضة هذه أيضا الماشية هي زكاة الماشية تدخل فيها وزكاة الحبوب هذه ثلاثة أنواع بالدرجة الأولى وعندنا الركاز اللي هو دفين الجاهلية له حكم خاص أيضا وهو أيضا يدخل من الخمس إخراج الخمس منه ويأتي كل في وحنتعرض بالتفصيل
1: إن شاء الله
0: من كل نوع من الأنواع بإذنه تعالى. إذا يؤخذ بالمال المخصوص هذه اللي تكلمنا عليها هو مال مخصوص أي قدر معين من المال يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي
1: صنف مخصوص
0: من أصناف نعم من أصناف التي تجب فيها الزكاة كل بحاله إذا بلغ قدرا مخصوصا أي إذا بلغ نصابا القدر المخصوص هنا النصاب والنصاب هو العلامة التي إذا وصل إليها المال وجبت فيها الزكاة مع بقية شروط أخرى نتكلم عليها. فكلمة النصاب دائما الناس يعني هذه كلمة يعني غامضة عندهم كلمة النصاب هو القدر الذي كان القدر الذي إذا وصل إليه المال القيمة العدد يعني تجب فيه الزكاة زي ما نقول إحنا ما 85 جرام يعادله 40,000 شنو هو النصاب هل 40,000 هم اللي عادوا 85 جرام هذا هو سمي نصاب لما توصل 40,000 أو سمية هذا يسمى نصاب وبحسب ارتفاع الذهب وخفض الأسعار يعني كل ما هوش ثابت ولازم نعرف دائما أن النصاب ليس في النسبة لزكاة النقدين اللي هم زكاة المال الفلوس العملات وزكاة الذهب ما ليش نصاب ما ليش قيمة ثابتة يعني تتغير بتغير أسواق أسعار الذهب
1: هذا الشيخ فيما يخص النقدين لكن الذهب احنا عندنا ديما وزن معين ولا وزن ثابت
0: نعم الذهب وزن معين هو 85 جرام عيار 24 من عيار 24 فلوسك لما يوصلوا يجيبوا لك 85 جرام عيار 24 موش الذهب المصنع يعني المستعمل أو كذا ومكسر أو كذا وجبت فيه الزكاة مالك يعني الزكاة على كل
1: احنا ممكن نزيد نفصل فيها بعدين في
0: يعني ان شاء الله تعالى كله في حينه ان شاء الله يعني وهو هذا التعريف العام بس يعني اذا بلغ قدر مخصوصا شو معنى قدر مخصوص نعرف ان القدر المخصوص المراد به هنا النصاب في وقت مخصوص وهو الحول الوقت ما تطلعش الزكاة انت ما تبي امتى ما يخطر لك لا الوقت المخصوص الشارع وضع زمنا مخصصا لإخراج الزكاة سواء زكاة الأموال زي ما قلنا بأنواعها الثلاثة يعني مثل وهو الحول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الحرث وتحق يوم حصاده فهو هذا المراد به في وقت مخصوص أي وقت الذي قدره الشارع اللي هو زي ما قلنا حلول الحول. شو معنى حلول الحول؟ أن المال اللي عندك النصاب هذا سكر عام عندك على سبيل المثال.
1: لا.
0: هذا طبعا نأخذ الأمثلة ظروفها كأمثلة ليس يعني ليس شامل لكل أنواع الزكاة. في وقت مخصوص يصرف عفوا في جهات مخصوصة. نعود التعريف بصفة عامة، هو مال مخصوص. قلنا قدر المستخرج يؤخذ من مال مخصوص اللي هي أصناف الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا، إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص اللي هو الحول أو يوم الحصاد. يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن، إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية كما وردت، هذه الأصناف الثمانية. إذن حتى يصرفه في جهات مخصوصة، أي جهات حددها الشارع وليس اجتهادا. حددها الشارع وليس اجتهادا، هذا هو التعريف العام أو التعريف الاصطلاحي لمعنى الزكاة. إذن باختصار أيضا هو المال الذي إذا بلغ نصابا معينا وجب إخراج قيمة معينة منه للجهات التي حددها الشارع. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم، يعني لابد ما اشتق هذا من كلمة زكاة إلا وفيه يعني دلالة لغوية تتعلق بالتعريف الاصطلاحي. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي،
0: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني المعاني التي تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فعلاقة الزكاة بمعنى اللغوي النماء اللي هو الزيادة، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال
1: من صدقة
0: من صدقة. والإنسان يعني الذي يزكي ماله يبارك له فيه عادة، وهذه بالمشاهدة يعني يتصل بك التاجر السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا شيخ بالتجارة مثلا بواحد الحجة 1443، ولما جيت في 1444 درت حساباتي لقيت أني عندي 60,000، ولا فيها الزكاة 2.5%، قسم القيمة اللي عندك هدية على 40 ويطلع قيمة الزكاة. يصل بك العام اللي بعد يقولك يا شيخ رواني درت حسابي في 43 سنة اللي بعدها رأوا عندي 80,000.
1: سبحان الله.
0: هذه بالمشاهدة، هذه بالمشاهدة، تجارة مع الله
1: ينميها الله سبحانه وتعالى،
0: ما في ذلك شك. والنماء هنا على أمرين، نماء هنا بالزيادة الفعلية يعني اللي كان رأس ماله 100,000 ولا 130,000 و140,000 بعدين 150 و160 وهكذا، أو بحفظ المال، حفظ المال حتى هو زيادة، أن يقيك الله أن يحفظ المال من السرقة، من الحريق، من كساد الأسواق زي ما نقول وكذا، هذا هو أيضا أن يحميك الله سبحانه وتعالى، يعتبر زيادة حتى هي مالك محفوظ.
1: لا.
0: المال المحفوظ يعتبر أيضا يدخل فيه الزيادة، وكما قلت يعني وربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا كلام الله
1: سبحان الله.
0: يعني لا أعتقد أمر قابل للنقاش أو للشك أو قابل للتردد،
1: حاجة بتنفقها يخلفه الله عز وجل،
0: هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني الله. هذا يعني ما هوش يعني اجتهادات زي ما قلت الآن قعمزوا كطلبة علم ونجتهدوا ونستخرجوا في أحكام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى
1: ولا دراسة إحصائية ولا حسابات ولا
0: نعم، هذا هو كما الواقع، هو يصدق كلام الله يعني سبحانه وتعالى. يعني العبرة يعني ترى أن كلام الله على الأرض واقع قدامك.
1: صحيح.
0: يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وكثير نحن أعرف الآن والناس كلها تعرف تاجر فلان يبدأ بشوية يبدأ بشوية يبدأ كذا، تلقى مخرج الزكاة محافظ على ماله مطهر ماله. وهذا قلنا بمعنى بمعنى الزيادة، وكلمة الزيادة راهي يعني الآن أنت لما بتأخذها من واقع وتحليلي سبحان الله، أنت الآن هذا العام زكاتك 100,000 بتطلع لها 2,500 دينار.
1: نعم.
0: 2,500 دينار بتوسع الرزق عليه، ما تقوله خمسة عائلات في هالشهر هذا 500 العام اللي بعده ولوا 150,000 زكاتك زادت، التوسع على الناس زادت.
1: سبحان الله.
0: اللي كان ياخذ 500 بياخذ مثلا 750، طيب وسعت عليه افضل واكثر. او مثلا ولوا مالك 200,000 قديش بتطلع؟ بتطلع 5,000.
1: ايه
0: اذا عم نول احتويت 6 عائلات، 2 كنت احتوي 8 عائلات، 9 عائلات، زياده في البركه، زياده في الانفاق، زياده في تفريج الكروبات على الناس.
1: صحيح
0: صح ولا مش صح؟ زياده ولا زياده؟
1: وتفريج الكروبات على الناس يعود عليك انت بالبركه وبالخير
0: يعني
1: امر
0: هذه يعني سبحان الله اليه لعل بعد قليل يعني. نعم. المساله هذه بالذات ايه. من حكمه الزكاه يعني.
1: نعم.
0: كويس يعني تتصور انت الان فهمت الزياده هذه مش الزكاه معناها اللغوي معناها الزياده.
1: ايه
0: صحيح ولا
1: صحيح.
0: اذا زكاتك هنا نماها الله سبحانه وتعالى، او عفوا مالك نماه الله سبحانه وتعالى، كنت تطلع في 100، كنت راس مالك 100، طلع في 2500، بعد 3 سنين مالك اصبح 200,000، بديت تطلع فيه 5,000، كنت موسع لي 5 عائلات، بديت توسع لي 10 عائلات، وهكذا. وهذه زياده.
1: اي والله صحيح.
0: هذه زياده
1: فعلا.
0: بمعنى اللغوي متطابقه مع المعنى
1: صحيح.
0: اللغوي ايضا. ايضا الامر الاخر حتى لو بنجول بمعنى الطهاره، بنجول بمعنى الطهاره، وهذه نصيحه لكل تاجر ولكل صاحب مال تجب فيه الزكاه، يجب ان تضع نصب عينيك ان مقدار الزكاه الذي اوجبه الله عليك. يعني نقول الحين مثلا تاجر عروض تجاره ولا الذهب ولا كذا، انت 2.5% في مالك. كلمه الطهاره هنا على شيخ اسامه قلت علاقه المعنى اللغوي بالمعنى. طهاره انت عندك 1,000,000 تاجر
1: كويس
0: ماله 1,000,000 دينار، 2.5% كم؟ 25,000 دينار. معي؟
1: واضح.
0: يجب ان تعلم علم اليقين وتكون هذه هيك قناعتك ان 2.5% هذا ليسوا من مالك، لا حق يوم يحول الحول لا حق لك في درهم واحد. انت مش تجمل راهو، انت اخراج الزكاه دي فريضه، هذه فريضه يعني 2.5% هذه راهي بتشوه لك 97.5% الباقيه.
1: سبحان الله. لو قعدوا
0: طبعا لان 2.5% متفرع في هالمال كله.
1: صحيح.
0: مش محدده
1: شائعه
0: بيناتهم. كل جزء فيه 2.5%، كل جزء وهكذا مقسم. فانت لو تعقل يعني امر الله سبحانه وتعالى ان 2.5% هذا راه بشوهولك
1: باقي المال،
0: بقيه المال، فانت تطهر المال
1: بإخراج
0: مالك بإخراج 2.5% من حيث 2.5% لا طهرت مالك هنا.
1: نعم.
0: هذا المعنى اللغوي ومعنى الفعلي
1: إيه.
0: لأنك أنت هنا غاصب 2.5% زي ما قلنا اللي ما يعني عفوا يعني اللي ماله أطلع 100,000 2,500 هم اللي هاز عليهم معي، ولا 12,500 اللي عنده 500,000، ولا 25,000 اللي عنده يعني 1,000,000 زي ما نقوله. 2.5% هذا أنت راه اليوم اللي يفوت حق للفقراء مغتصبه، غاصب، أنت غاصب له،
1: فلازم تتخلص منه
0: على أسرع وقت.
1: سبحان
0: طلع
1: الله.
0: تعطيه للجهات المختصة، الناس المختصة ولا كذا، وهم خلاص بدأت ذمتك.
1: نعم.
0: هم بيبحثوا في كذا يعطوا هذه أصحابه كذا.
1: فهذا
0: تطهير بمعنى أنت قلت لي بمعنى اللغة بمعنى
1: العلاقة
0: باللغة اللغة والاصطلاح معي. أيضا تطهير للنفس.
1: نعم.
0: يعني إخراج هذا المال المعنى الفعلي ومعنى العلاقة المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي تطهير
1: للنفس.
0: الدعاء يقول اللهم إني أعوذك من النفس كان يتعود من البخل ومن الجبن.
1: صحيح.
0: اللهم إني أعوذك من البخل أي داء أدوى من البخل في الحديث ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الشح هنا بمعنى البخل، وتطهير للنفس، تطهير للقلب، لأن النفس مجبولة على حب المال.
1: لا.
0: في العموم نتكلم النفس مجبولة على حب المال، يعني حتى التقي يحب المال الطاهر.
1: صحيح.
0: يحب المال الطاهر يعني معك. يتمنى عنده 10,000، يتمنى عنده 200,000، ينفق ويتصدق. صحيح. على الناس ويوسع على نفسه. فإخراج هذا القدر هو تطهير للنفس من حب المال.
1: لا.
0: واليقين بأن هذا المال لا علاقة له به، وإنما هو حق لآخرين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هذه توا احنا اخذنا الخلاصة ايضا في التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بينهم. نعم.
0: وبالنسبة للعلاقات زي ما قلت لك ان الزيادة بمعنى الزيادة ايضا نختم بهذه او هذا الفاصل قبل الفاصل يعني زيادة الايمان. نحن مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد
1: وينقص.
0: يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما قدمت قربة لله ومفروضة او يعني مستحبة او كذا فانت الايمان يقوى وهذه زيادة وترتفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا بمعنى الزيادة ايضا.
1: صحيح.
0: الزكاة بمعنى الزيادة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما قدمت طاعة لله كلما زادت درجتك وقوي إيمانك وزاد إيمانك. نعم. والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. إذن الخلاصة في العلاقة بينهما أن تدور بين المعنى التطهير ومعنى الزيادة. الزيادة في المال نفسه وهذا مشاهد، وزيادته أيضا يوم القيامة مضاعفة الأجور، وزيادة في الإيمان كذلك، والطهارة أيضا طهارة للمال تطهير له وتطهير للنفس، قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا، أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله دليل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة وأدلة وجوبها والحكمة من مشروعيتها، نتناول ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم أيها المستمعون في الخروج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي الدائم في سلسلة هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء. حياكم الله من جديد شيخ محمد. كنا شيخ قد تكلمنا في قبل الفاصل آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بين التعريفين. شيخنا لعل نتكلم الآن عن حكم الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أو وكذلك الحكمة من مشروعية هذه الفريضة.
2: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك. كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام.
1: نعم.
2: يعني الطفل قبل سن البلوغ يعني من السنة السادسة والسابعة والثامنة يدرس فرائض أو عفوا أركان الإسلام، يدرس أركان الإسلام يعني في جميع مدارسنا.
1: صحيح.
2: وهذا أمر معلوم يعني، فحتى صار معلوم من الدين بالضرورة لما تطلق الزكاة يعني ينصرف الدهن طول
1: أحد أركان الإسلام.
2: أحد أركان الإسلام مثل الشهادتين و الصلاة والصوم والحج.
1: نعم.
2: والأدلة على ذلك كما قلت في بداية الحلقة أن الزكاة قرنت مع الصلاة في أكثر من 25 موضع. يعني في القرآن الكريم منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة.
1: نعم.
2: ما تكلم عن المشركين.
1: نعم.
2: بعد الإمهال وقوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا وآتوا أفعال أمر.
1: نعم.
2: فعله أمر يعني هذه. وكما مر عند الحديث الذي يعلمه القاصي والداني: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالأمر بالمقاتلة هنا لا يكون لشيء مندوب أو مستحب.
1: صحيح.
2: ومعلوم أن معلوم أن حروب الردة أحد أسبابها قتال منع الزكاة. قول المشهور لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لقتلتهم عليه. ويدلك هذا على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. وهذا الركن الوجوب الذي يتعلق به لا يسقط بالتوبة. نعرج قليلا فقط هنا.
1: نعم.
2: يعني
1: شن المقصود بها هذه؟ معلش.
2: المزكي أو التاجر اللي وجبت الزكاة في حقه، وصاحب المال اللي وجبت الزكاة في حقه، يعني فيه اللي بالذات يعني وربما كان في السنوات العقد ما قبل العقدين الأخيرين أو ما قبل العقدين ما قبل العقدين الأخيرين لم يكن هناك اهتمام بالزكاة بإخراج الزكاة بين الناس، يعني ثقافة يعني ثقافة حكم الزكاة ومكانة الزكاة يعني عند عامة الناس يعني لم تكن منتشرة أو هذا الذي نعلمه على الأقل يعني المستعان. نعم، فبعض الناس لم يكن يخرج زكاة، وهذا يعني الأسئلة للأمس أو الأمس والكذا تأتي يعني لم يخرج زكاة من 10 سنوات 15 عام، ويأتيك سائل وحنتعرضوا لها إن شاء الله يعني نقول لك والله أمي ذهبها معاش لبساتها وركنات على تركينا فيه ومعاش تستعمل فيه ولا تعطي فيه لأكثر من 20 عام. يعني هذه المسألة وغيرها، قلت لك التاجر حتى هو بالتجاري 20 و15 و20 عام يقول لك الشيخ والله يعني رأوا ما كانش في ما كنتش نعرف أن فيه زكاة وحكم الزكاة وكذا وإلى آخره، وما طلعت الزكاة من 10 و15 و20 عام.
1: سبحان الله،
2: موجود هذه نسأل على هذه الأسئلة.
1: غريب إن واحد يقول ما كنتش نعرف وما كنتش منتبه، هو
2: هذه نعم
1: إحنا نقول يعني معلومة من الدين
2: أو لا يبالي هو بما هي لو نفسرها بالتفسير الصحيح لا يبالي لم يكن يبالي كمن لم يكن
1: كانش مهتم بالموضوع أصلا،
2: إيه كمن لم يكن يصلي يعني يعرف أن الصلاة واجب وأنها فرض وأن كذا يعرف لكنه مهم المتكاسل حب المال سمي ما شئت، وربما حتى يعني الجهل هنا الجهل بخطورة هذه الفريضة مش الجهل بعدم الحكم بها،
1: صحيح
2: في فرق يعني
1: حجمها
2: الجهل حجم بخطورة هذا الأمر يعني بعض الناس لا يبالي به أو لا يظنه بذكاء يعني الأهمية فيقول والله يا شيخ أنا لا والله لي 10 سنوات وطلعت الزكاة قلت لا خلاص والله فمن تاب فأمره الله وخلاص تاب من تاب تاب الله عليه معي ولا أو الذي تاب وخلاص لا التوبة يا سيد هنا لا تنجبر بهذا الأمر لأن زي ما قلنا هذا حق الزكاة لا يسقط يعني توبتك لابد أن تخرج الزكاة الواجبة في مترتبة في ذمتك وفي عهدتك منذ أن بلغ عندك النصاب وحال الحول عن كل سنة فاتت يعني سواء في ذلك التاجر سواء في صاحب الأغنام اللي كل عام يعني يحول على الحول وتجب في مال الزكاة شاه ولا اثنين ولا من الإبل الإبل يعني بنت لابون أو بنت مخاض عفر أو بنت لابون أو كذا أو إلى آخره أو مسنة أو كذا أو تبيع في أصحاب البقر وكذا كل عام وجبت عليك فيه زكاة رأي هذا الدين في ذمتك لا يغفر ليه زي ما قلنا لأن هذا حق الفقراء يعني والمساكين
1: يعني شيخ التوبة في هذا الأمر لا تتم إلا بإخراج ما وجب عليك في السنوات اللي فاتوا
2: بالضبط بالضبط
1: مجرد استغفارك وخلاص يعني لا يكفي هذا
2: لا يكفي لا يكفي لأن زي ما قلنا 2.5% هذا حق لأناس أنت اغتصبته ولم تؤديه ولم تخرجه دائما حنكرر الكلمة هذه حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر فهذا الفرض وهذا الركن لا يسقط بالتوبة دون إخراج ما ترتب في ذمته لازم بتطلع بتدير حسبتك وبتدير حساباتك وربما هل المجال الآن موضوع هذا الكلام أم لا لكن على كل حال بتدير حسبتك وبتطلع ما نعرفش يا شيخ أنا قداش والله بالضبط لا بتدير حساباتك وبتدير بتخرج بالأحوط يعني مثلا نقوله مثلا في 2020 فلوسي متأكد أنهم مش أقل من 30,000 متأكد أن 30,000 عندي لكن 35,000 عندي ما مش متأكد طلع على حسابه كانوا 36,000 أو 37,000 بالاحتياط يفكر كل 25 دينار في الألف يعني
1: صح
2: ليس بذاك الأمر ذبال يعني لكنه ذبال كفرض شرعي كأمر شرعي وهكذا يعني سنتلع نطلق إليه في موضعه إن شاء الله تعالى هذا هو إذن فهي كركم من أركان الإسلام وأنها فريضة يعني آيات الله يعني قطعية الدلالة فيها واضحة يعني بأمر الفرض هذا وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس ولا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأمر المستحب أو
1: مندوب
2: أو كذا ومكروه يعني فهذا المسألة لتطرق إلى الحكمة من المشروعية الزكاة هو الحكمة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو حب الروايتين مما افترضت عليه وما زال المقيت حيث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث فهنا كلمة أو لفظة الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضت عليه.
1: لا.
2: لماذا؟ لأن الفريضة عكس أو مش يعني ليست بدرجة المستحب والتطوع. التطوع تأتي به أنت شيء بنفسك، تصلي ركعتين مثلا نافلة أنت من تلقاء نفسك، تتصدق بعشر دينار من تلقاء نفسك وبدينار تمام. لكن الفريضة فيها خضوع، فيها استسلام، فيهاش يعني مراجعة، ما فيهاش مناقشة، ما فيهاش إعمال فكر.
1: هذا الإلزام.
2: الإلزام هذا والإلزام هذا هو الإلزامك، التزامك هنا وخضوعك هو هذا اللي تتحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني الآن الفريضة ما زي ما قلت لك، أنت الآن تبي تصلي ركعتين نافلة مثلا في جوف الليل أو في أوقات المسموح بها بالخيار، تبي ما تبيش شيء عليك، ما في حد يعني حتى يفترض تصلي بعدين ما صار لك لا شيء يعني. لكن الفريضة ما عندكش حكم في يدك، إذا دخل وقت الصلاة
1: يجب عليك
2: ما عندكش مراجعة، حتى مراجعة ما فيش، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذه نتكلم احنا على الخضوع لله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش السمع والطاعة.
1: معنى هذه توا نقدر نقول أن أجل حكمة من حكم فرضية الزكاة هي أن تتجلى العبودية،
2: نعم،
1: والطاعة والخضوع، نعم، والاستسلام، نعم، لله عز وجل.
2: نعم هذا كما قلت، وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمر. ما عندكش خيار. ما أمر وقضى الله به الله سبحانه وتعالى ومر به الاستسلام الكامل، خضوع زي ما قلنا مالا وجسدا وروحا.
1: ليس منه بد زي ما يقول.
2: لا لا نعم ليس منه بد. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة زي ما قلت لك الخضوع، خضوعك كجسد انقياد جوارحك لإخراج الاستسلام لأمر الله في إخراج هذا المال الذي هو فرضه الله عليك. وخضوع في المالك، وخضوع في مالك أن تخضع هذا المال لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وكما في نهاية البقرة زي ما قلت لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فأنك ربنا وإليك المصير. وما تقرب إلي عبدي أيضا الحديث، فهذا هو الخضوع. أيضا الفرائض الإسلام هذه يعني سواء كان الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن في الصيام 14 ساعة أو 16 ساعة وأنت بينك وبين ربي معك حد، وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى، حجك وقطع المسافات وترك المال والولد يعني رغبة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا هو استسلام وخضوع وتصرف فيه الغالي والرخيص كما يقال. أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفس من الشح، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل، وفي الحديث واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الشح والبخل، داؤه ويداين أدوى من البخل كما في الحديث. أيضا الحكمة أن خضوعك إلى الله سبحانه وتعالى بشكره على نعمه التي أنعمها عليك. آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكما تكلمنا في بداية الحلقة تطهير المال وزيادته، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية قيل نزلت في من كان يعني يهدي الهدية لينال بها هبة الثواب، يعني يهدي يعطي هدية. يقولوا احنا مثلا شاه بشردوا لشاتين، أو مثلا احنا نقولوا يهدي يعطي توا، يقولوا احنا في الهدية في المناسبات يعطي 20 جنيه بشترد لها 30 دينار. إذا ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طمع في الزيادة. لكن وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ذاك الذي ضعفه الله سبحانه وتعالى ثوابا وزيادة في الأجر وزيادة في
1: الرزق أيضا.
2: نعم. وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يعني المال الربوي صحيح لك كل مال نعم. حرام، فالنار أولو به
1: يمحق
2: يمحق نعم
1: سبحان يعني الله.
2: فلا بركة يعني مطروح البركة، لا توجد بركة في على الإطلاق، ويخرج هذا سواء على الشخص نفسه وعلى ماله وعلى في كل ما أطعمه من حرام. فيمحق قالوا يذهبه، يذهب المال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو المحق يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته. ويربي الصدقات تزيد الصدقات، يزيد الله الصدقات زي ما تكلمنا عليها أكثر من مرة من حيث النماء ومن حيث الطهارة. الأمر الآخر تفرج الكربات عن الآخرين. وخير الناس ينفعهم للناس، من فرج الله عنه كربة فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة لا تقاس ولا تتصور.
1: فعلا
2: يعني يوم يحشر الناس عراتا، يوم يحشر الناس عراتا، يعني هذا مثلا لا تجد الآن، مستحيل تجد الإنسان عاقل يمشي عاري إلا المجنون.
1: صحيح
2: صحيح، إلا المجنون في ذاك اليوم أعقل الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأصلح الناس، يحشر الناس عراة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت أحد إلى الآخر، لا يلتفت رجل لرجل ولا رجل لامرأة
1: من الفزع،
2: من الفزع والخوف. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، لما سألت السيدة عائشة قالها الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وهذه رسالة موجهة لكل مانع الزكاة ولكل قاطع رحم وكل من هو يرتكب الحرام، اتقي هذا اليوم كده تؤمن بالله واليوم الآخر. فتفريج الكربات يعني حقيقة هذا مال الزكاة الذي يخرج، يعني فيه ماذا أقول، يعني فيه نفحات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. يعني بنتكلم الآن كلموا الناس بالدارجة وبالواقع اللي عايشينه وفي مجتمعنا، في كل مجتمع مسلم يعني يكون الإنسان في أشد الضيق، في أشد الضيق. نعطيك أمثلة كثيرة، أعطيك أمثلة كثيرة. الإنسان خلاص يعني إيجار حوشتم عشان ده إيجار، وصاحب البيت يقول له غضوة تطلع. فإذا الزكاة تأتي فتفرج عن هذه العائلة يا شيخ
1: سبحان
2: في
1: الله،
2: يبدأ هو في آخر الليل وكذا يطقطق عليها، هذا ما الزكاة جاك يعني خفية وكذا، شوف أنت كيف انقلب هذا الحال
1: سبحان الله
2: من حال إلى حال. هذه أشياء يعني ملموسة، أشياء فرج يشوف يعني يتتجلى، يشوف في رحمة الله كيف نزلت عليه.
1: صحيح.
2: ناس رأوا في ناس متعففة، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، ناس لا تريد المال الحرام، متعففة وضيق اليد يعني ألمت بها الظروف من كل جانب. ففي تلك اللحظة يعني أنت يعني تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى كيف إنه قريب.
1: صح.
2: إن رحمة الله خير من المحسنين يا جماعة الخير. نشوف أنت مال هذا الفقير والمسكين فيه اللي يعني العملية بتاعه زي ما نقول إحنا بعد غضوة ومش تلاقي كيف يدير. فإذا بمال الزكاة فيأتي ينقذ هذا الإنسان، شوف رحمة الله وفرج الله كيف قريب. وشوف الدعوات أنت من هؤلاء الناس الصالحة، الناس المستعففة في يراه يدعو في جوف الليل، يدعو للناس المتزكين والمتصدق عليهم والمتوصل والدال على خير كفاعله كل من كان في سبب. يعني هذا نجي أصناف الثمانية الآن، لما نجي للعاملين عليها طبعا جزء من الزكاة، وهذا يختص بناس مختصة يعني يمكن مش ليس هذا جانب يعني لأن من بيت مال المسلمين في العادة هذا وولي الأمر المسلمين هو اللي يعينهم هو اللي كذا، وهذه راه رسالة تذكيرية يعني اللي يأخذ في مال الزكاة من الناس يوزع فيه تطوعا منا يحط شروح من العاملين عليها، راه يبدأ يأخذ في جزء من الزكاة يحسب شروح من العاملين له، ليس لا يجوز لك ذلك. هذه عرضت في محط الكلام بنذكر بها بعض الناس، جمعيات خيرية، مؤسسات، ناس يعني من أهل الخير يعني يبحثوا عن الفقراء ويأخذوا من المزكين ويؤدوا، لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا بحجة العاملين عليه. هذا ليس حق، لأنه الأمر لم يكلفك بهذا وأنت عملت هذا العمل من باب التطوع وقربة لله، فلا يحل لك أن تنتفع بمال الزكاة ولو بدرهم واحد. هذه مسألة ينبغي أن يكون الناس ينتبهوا لها، معلش بعض الأشياء تترد يعني
1: لا يستدعيها المقام،
2: يستدعيها الأمر يعني نعم. فقلت لك الآن شوف أنت المؤلف قلوبهم يعني القول أن هذا الأمر قاعد يعني أصناف الثمانية مستمرة، لما يدخل الإسلام ويؤتى له بالمال وكذا يشجعه على دينه.
1: صحيح.
2: له إخوة في الله يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وبين أسود وكذا، وتعطيه مال وتوسع عليه معيشته شوية وكذا، هنا يزيد من الإيمان. عندنا أيضا الغارم، وكم من غارم وكم من مديون يعني أرهقه الدين وضاقت به يعني السبل وأصبح في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله كما قلت لك، يعني ذل بالنهار وقهر بالليل أو كذا، يعني إنسان دائما في خمم، دائما خمم ويستحي من الناس ويمشي مع الشارع هذا بيتلاقى مع فلان وبيمشي ما يطلعش في الوقت الفلاني، لأن الفلان يطلع اللي بيمن نفسه تلاقى هو إياه، هو ما عنداش وليس جاحد ولكن ضيق ذات اليد. فإذا بمال الزكاة يأتي ويفرج الكرب عن هذا الرجل وعن هذا الغارب، راه في ناس
1: تكون أنت سببا في هذا.
2: نعم قد يشوف يعني أنت صح وفرض عليك
1: صحيح.
2: لكن شوف البركة منين نجي، ما هو النماء والزيادة والتطهير منين يجي؟ لأن يعني تفريج الكربات عن الآخرين ابن السبيل يعني خلنا نتكلم عن ابن السبيل أيضا في هذه المسألة، سأل متغرب في بلاد غير بلاد غربته بيروح لأهله، هو تلقى حتى غني في بلده مش مستحق، لكن جابت الظروف الله أعلم، يعني حق تذكرة ما عنداش، حق طريق ما عنداش، تلقى في شارع في كذا في محط الحافلات، في البعض تلقى في محط الحافلات ومحط الركوبة بيروح ما عنداش باش يروح معاي، أو بيروح لبلاده في طيارة ما عنداش، وتأتي هذه الزكاة لتنقذ هذا الرجل، يعني في بين هو في غربة لكن يرى أنه بين أخوانه المسلمين مال الزكاة، أخوانا مسلمين في هذا، يعرف أن فعلا المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد الواحد. فعلا هو من مصر أخوه اللي بيساعده، هو من تونس أخوه اللي بيساعده، هو مثلا نقول إحنا من بنغلاديش من نيجر من السودان من كذا بيروح مقطع به السبل، فإذا يأتي مال الزكاة فيرسله إلى ويفرج ويوصله إلى أهله. شوف تفرج الكربات
1: صحيح،
2: يعني هذا أمر حقيقة يعني كما يقال يعني لا يعلم طعمه إلا من مارسه، بس يعني ينبغي المزكي يتخيل هذه الأشياء،
1: يستحضر هذه المعاني،
2: يستحضر نعم يستحضر هذه المعاني قدامه، شوف أن مال هذا اللي أنعم به الله، أنعم به الله عليك
1: صحيح،
2: أنت شن كنت معي، أنت شن كنت أصبح كيف كنت وكيف أصبحت، فهذا تعطيه وأنت فرحان به أنك يعني نوع من حمد الله سبحانه وتعالى أو جزء من شكر الله سبحانه.
1: نعم حتى أن الشيخ يعني حتى بعض السلف أظن أو شيء كان يرى للمتصدق عليه، شوف أن له منة عليه لأنه قبله، فبالتالي تحصل على الأجر من من قبوله له.
2: نعم وردت في بعض الأثار هكذا يعني أطعمني حتى تؤجر يعني كذا وإلى آخره يعني. نعم فيها المسألة نتكلم عليها بعدين في وقتها إن شاء الله عند شروط صحة الزكاة بإذن الله إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيك، هو الحقيقة الوقت قد داهمنا وأظن انتهى الوقت، لكن احنا مازال ربما عندنا شوية في مشروعية أو حكمة من مشروعيتها، لا أدري لو لعلنا نرجئه إلى الحلقة القادمة بحكم أن الوقت ضاق علينا، ونتناول إن شاء الله بقية الكلام عن الحكمة من المشروعية وغير ذلك من الفصول والأبواب إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس. كما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج فقه الزكاة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 و092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا كان في هناك اتصالات نستقبل. يبدو أن ليس هناك اتصالات. بسم الله. السيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير الشيخ عبد المحسن، هذا مبارك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: تحية ليك وللعاملين معك إن شاء الله ميزان حسناتكم.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: عندي سؤالين يا شيخ عبد المحسن.
1: يا تفضل.
2: السؤال الأول، واحد عنده عليه كفارة يمين لكن ما

0: صاحبه 13,000 تحويل، لكن ما صرفتش عليه، ما قالناش رد لي كاش ولا تحويل. الشخص الثاني هل هو مخير يعني يقدر يرد له تحويل ولا كاش؟ هو الاول ما صرفتش عليه شيء.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: الله يرحم والديك.
1: والدينا والديكم، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سيد وسام، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله شيخ.
1: لبس عليكم.
2: مالك طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك. يا شيخ نبغى نسأل سؤال.
1: تفضل. تفضل يا سيد وسام.
2: قلت لك يا شيخ أنا نخدم مع واحد نتاع جملة قطع غيار.
1: باه.
2: شوي قال لي ايش رايك نفتح لك محل بروحك انت ونقعد انا وياك بالتلف.
1: باهي
2: شوي شيخ نصر فيه تم السنه الاولى شوي قلت لنا شنو نحكي له حكيت له زكاه المال.
1: ايه
2: شوي قال لي انا ما نطلع شويه زكاه المال ما اعطيك صدقات فيه. شوي قلت له لا زكاه المال تحسب سنه حسب لنا شنو علي انا باش نطلع زكاه المال انا عندي تلت في المحل والحساب نسكروا فيه كل بعد سنة ونص.
1: باهي تقريبا قداش فيه المحل اللي اعطان لك انت قداش فيه؟
2: والله هو يبدأ تدريج يا شيخ يبدأ من قول من 10,000 يوصل حتى بعدين 60 تريد كل مرة تبيع وتجيب بضاعة تبيع وتجيب بضاعة.
1: يعني المحل كله فيه 60,000
2: قولوا هيك 60-70 يوصل حتى 100 مرات عادي.
1: باه ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله يفتح عليك.
1: ماشي ماشي. السيد محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال اليوم؟
1: الله يبارك فيك.
3: يا شيخ بالله في حاجة بقولك عليها أنا.
1: تفضل.
3: بالدولة عند الناس هلبة.
1: إيه.
3: عبارات يقول فيها عايش يا راجل واللي عنده زوجة ناس بالكلاب و. وحليب الضيافة وهذا حاجات يعني الكفاءة تقريبا يهودية هذه الكلام ولا
1: ما نعرفش والله
3: والله تقريبا يعني تبدو بعد حد من الناس بالكلام اللي
1: ما نعرفش
3: والله ما ديرا في باك يا شيخ
1: باي أنا... طولنا تسمع تعليق
3: بين. أنا سألت على السبيل قال هذا كلام يهود يقولوا فيه كلام هذا
1: طو أنت قلت عبارات
3: متاع
1: ماشي تمام هاي تمام هاي
3: يا فيك بالله معلش
1: بإذن الله تعالى هاي سيد أبو خالد
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: شيخ محسن كيف حالك
1: الله يبارك فيك
4: إن شاء الله في مزين حسناتكم كل ما قدمتم من نصائح ورشاد وتوجيه إن شاء الله
1: آمين يا رب آمين يا رب العالمين
4: يا شيخ محسن قدامي يا مقالة تقول أسباب تخلف المسلمين الأغنياء وسلطان المال نسيان الآخرة وحب الدنيا الاغترار بدنيا الغرب الابتعاد عن منهج الإسلام تولي أمر المسلمين من الذين لهم ولا أخلاق والبقية عندك وانت علق يا شيخ محسن بارك الله فيك
1: بارك الله فيك بارك الله فيك سيد أنس
5: أيوة السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: شيخنا الكريم
1: تفضل
5: في حقين أول حاجة أول سؤال اللي استجد بسبب ما حصل الآن التراغيس من الأمطار لا شك أنكم حضرتم تعرفوا وكلنا نعرفوا أن جزء كبير من المسؤولية اللي تقطع علينا أن الناس اللي قاعدين من نوعه في الكميت من نوعه في الأوساخ وكل شيء وتدخل في المجاري وتصبر الصرف متاع المياه الأمطار وهذا طبعا حتى في المؤسسات مع الأسف على من يقع وزر هذا بالأساس هذا سؤالي الأول السؤال الثاني من المعلوم الآن عند القاضي والداني المتعلم والغير متعلم أو الأمي ما عاد اللي فقط لحقنا بك يا شيء آخر أن موضوع العدوى والفيروسات والحاجات هذه كلها هي في علم الجميع لما إنسان يدخل في مسجد إلى أي تجمع هو مسلم ومزقوم ولا محصن عدوى الوزع ويبدأ ينشر في الفيروسات في كل مكان ويعدي الآخرين وأحيانا في ناس منعتهم ضعيفة يسببهم الموت

0: ألا يعتبر البقاء لا يحسب عليه الإنسان هذا؟ مش المفروض كل إنسان لما يدخل الجامعة ولا إلى يسمع هو مسلم يجي كمامة بدل هو مريض ولا مصاب باش يحمي غيره من العدو اللي عنده؟ هذه الأسئلة اللي عندي، وأنا نتوقع أو نتخيل أن دار الإشكال وربما حتى الأوقاف وتقول المساجد تقع عليهم مسؤولية في عملية توعية الناس داخل المساجد في الأمر هذا. وشيء آخر طبعا الاحتفالية، هذا الموضوع اللي من طرف من الأمطار والقصة اللي حصلت هذه واللي ربما تحصل أكثر وأكثر وتتطور بشكل أكبر في الأيام القادمة في الشتاء هذه أو لغاية قطعة
1: جرس إنذار. بارك الله فيك، بارك الله فيك سيد أنس. سيد الهاشمي،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
1: الله يبارك الجميع
2: على هذا البرنامج المبارك.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: سيدي الفاضل، أنا شاري بيت من فترة، اسمع فيها شيخ.
1: إيه إيه.
2: شاري بيت من فترة وما كانش معي المبلغ الكامل.
1: بيه.
2: فعطيت لصاحب البيت هذا نص تقريبا نص المبلغ، وهو واخد قرض من أحد المصارف يخلص فيه كان طبعا. فاتفقنا على أساس هو بقية المبلغ على أساس أن نقبل بقية المبلغ ونخلصها على أقساط.
1: يعني مبلغ الحوش نفسه أقساط للبيت على البيت نفسه.
2: إيه
1: طبعاً.
2: نعم.
1: به.
2: نعم.
1: يعني مثلاً هو كان مثلاً بمئة ألف، أنت أعطيته 50,000 وقلت له 50,000 تانية تولى تسديد الأقساط.
2: صحيح صحيح.
1: تمام. به.
2: صحيح. وكان الأمر كذلك.
1: به.
2: إلى قاية كلمة قاعدة في 2005.
1: به.
2: وقفت طبعاً دفع وقفت ما عاش قدرت ندفع المبلغ. الآن ربي استر وحصلت المبلغ، هو مبلغ بسيط اللي فاضل هذا.
1: إيه.
2: فمشيت لهم يعني ما عاد طالبوني، هو المصرف ما طالبني شيء لما وقفت المبلغ على طريق الشركة اللي كنت أشتغل فيها. ما عاد طالبني المبلغ الواحد، فتوني اللي بنخلص دمتي. فمشيت حصلت المبلغ هذا، المبلغ حوالي 3,000 هم الباقيات الفضلات من القرض. مشيت لهم قال لي وكلمتهم قلت لهم واحد قالوا لي تدفع كاش، وانا مخايف منهم ما نبيش ندفع كاش، قلت لهم دير لكم حواله، قالوا لي لا. فالسؤال هل انا حاولت نتبرع به المبلغ لجامع ولا لعائله فقيره ولا لاي يعني فيما يرضي الله، وما راي الشرع في هالكلام هذا؟
1: لا ما براجع شوية، بس أنت خايف إن لما تعطيهم 3,000 يخنبوهم يعني؟
2: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: يعني هو المصرف معاش طالبك قداش ليه معاش طالبك؟
2: من 2005
1: يعني 11 العام.
2: نعم
1: 11 العام معاش طالبك.
2: بالضبط.
1: والآن أنت خايف أنهم تعطيهم الكاش بيخنبوهم، لأن لو الحوالة بتخش للمصر
2: بالضبط.
1: تسمع الإجابة تسمع الإجابة صحيح. بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد عبد الرحمن، السلام عليكم.
3: سيد عبد الرحمن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لبس عليك.
3: الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم
1: أجمعين يا رب العالمين أجمعين.
3: يا شيخ أنا نبي نستفسر على موضوع التعبئة متاع إنك تأخذ اسمها ناب الغاز وتبيع.
1: عندك سؤال تاني؟
3: أصوات تعبئة شو اسمها علي، نبي نستفسر على حكمها شني فهمت، ونبي نستفسر كان
1: سيد عبد الرحمن
3: تخرخها كلها برنس. شيخ
1: تستفسر على تعبئتهم وتبيعهم شن تاني؟ سيد عبد الرحمن
3: يا شيخ نسمع فيك.
1: ايه قلت لي تستفسر بتعبيهم وتبيعوا بعدين تاني شني؟
3: ايه علي علي اسمع علي علي نبي نستفسر ان شني اللي انا تاخذ بسعر وتبيع بسعر، فهمت؟ نقول له تاخذ بخمسة دينار وتبيع بعشرين 15، فهمت؟
1: باي باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: تمام بارك الله فيك.
1: ماشي يا سيد عبد الرحمن. سيد ضوء سلامة. سيد ضوء
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ شو حالك الأولى؟
1: الحمد لله. أيوة تفضل يا سيد ضوء.
4: نسألك يا شيخ، في واحد وصاني قال لي يكلم إحنا ما دخل الريفية اللي ما عندناش الترددات اللي مضنات الراديو.
1: إيه.
4: قال في 2002 في المروة قال قيس طلايا قال واحد فيها الليبيا. ما طلعش فيها شيء عليها ولا كيف يا شيخ؟
1: لقاها طايحة ولا شني؟
4: ايه لقاها طايحة
1: وفزدت ولا قاعدة باهية ولا شني؟
4: نعم
1: فزدت ولا قاعدة باهية ولا شن صاير فيها؟
4: والله ما نعرف يا عبد.
1: باي تسمع الإجابة.
4: وصاني هيك قال
1: باي تمام. باي تمام. المصلي هذه تمنها غالي ولا رخيص ولا شني؟
4: لا عادية انت عزمان. قال هو زمان يذكر فيها قال بعتها بخمسة ريال عشر ريال.
1: يعني هي متاع مصلي مش متاع الدولة.
4: مصلي لا مصلي مصلي بس.
1: لا متاع شخص مصلي مش متاع الدولة بس. السعودية.
4: لا متاع مواطني.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السيد الأول والله نسيت حتى اسمه ويعذرني، لكن قال عندي كفارة يمين ما لقيتش عائلة من 10 أنفار. مش اسمه أبو محمد المخرج، قال اسمه أبو محمد، قال كفارة يمين لم ألقى عائلة من 10 أنفار. مش شرط تكون عائلة، راهو حتى عائلة نفرين وعائلة ثلاثة وعائلة خمسة يكفي. هذا أولا. قال ما لقيتش، مشيت بنرفعهم لصندوق غزة، قالوا لي لا لأن هذه يشترط فيها العشرة وهذوك ما نعرفوش اللي من بيوزعوها. وهذا كلام صحيح، لما بيمشي المال لغزة ما عاش تعرف وين كفارة اليمين وين التبرع العادي وين الزكاة وين تخلص من الأموال المحرمة. فكلام صحيح اللي داروه، نرفعها من صندوق الزكاة. تقدر ترفعها من صندوق الزكاة، لكن تقريبا حسب علمي صندوق الزكاة مش زي دار الإفتاء يقولوا 50 راهو قريبا الآن، بالك وصلوا حتى 100 هما ولا 80 ما نعرفش بالضبط. لكن المهم كانت تمشي لصندوق الزكاة بتاخذ بشروطهم هما، يقولوا لك ب80، قولهم خلاص هادو 80 واعطوني 10 فقراء وخليهم بينهم وبين ربي. والأفضل من هيك إن في حد ليبي تو الآن يقول ما لقاش فقراء ومساكين، هذا شيء غريب راهو. يا إما هو ما يعرفش معنى فقير ومسكين، يا إما هو غني جدا وما يخلطش في الفقراء والمساكين. راهو كل من عابع لراتبه بيس نحل العلية القوم هذا متاع 12 و13 اللي هم الآن الجيش وديوان المحاسبة والرقابة وأعضاء هيئة التدريس كل اللي ياخد 1800 و2000 و3000 وعنده عائلة، هذا كله فقير مادام ما عنداش أرض وما عنداش دخل تاني من إيجار وغيره، كله فقير. والقضاء نسينا القضاء، حتى هو مرتباتهم كويسة. يعني بالله تو اللي معاشة 3000 وعنده 5 صغار وهو والزوجة، سدوا تو 3000 والله ما يسدوا حاجرة. الآن تقريبا على حسب سمعت ما نعرفش الدحية قداش واصل، يعني قالوا لي 25 لكن والله لي وقت ما شريته، والزيت ب15 والطماطم بستة وبسبعة، والخضروات حدت ولا حرج. الفاكهة ما نبوش نتكلم عليها لأن ولت للوزير وانت طالع، 35 وخمسة واربعين وخمسة وعشرين الكيلو، اللي هو ممكن ما توصلش فيه حتى الحوش. فخلي الملابس وخلي قطع الغيار وخلي العلاج وخلي كذا، فكل من هو معاش أقل من 3000 وعنده عائلة متاع 4-5 وهذا فقير، فتقدر تعطيه. هذه يجب يعني زمان كنا مدارين 350، يعني مقدر يعني 350 للفرد، يعني العائلة اللي ستة أضرب 350، الآن حتى 500 أظن إنه شوية للفرد حقيقة. ممكن هاي يخلوه على الحاشية، على مرضى ولا سن يوجع ولا سيارة تفسد ولا مكيف يفسد ولا كذا، يلقى روحه متدين. 500 دينار هذا في الشهر للنفر. نقوله خلوه 400، يعني نقوله 400، دير البرنامج هذا، شوف العائلة قداش عددهم ودير لكل واحد 400، لو الراتب أقل من 400 أعطيهم، لو أكثر بعدين خلي نقوله لا. فهذه هي الحسبة، لأن إحنا عندنا من لا يكفيه، عنده مال لا يكفيه قوت عامه. أنت شوف راتبه نهاية العام، هذا اللي راتبه 2000 وعنده 8، يعني لما قسموا 2000 على 8 شوف قداش تطلع، تطلع تقريبا قريب 320 هيك وكذا، ولا بالك أقل ما نعرفش، قول 320 للنفر. هل 320 في النفر على مدار العام اللي بيمرضوا له ويبي خروف العيد ويبي بضاعة المدرسة وجاية رمضان وجايات المدارس، هل يسد هذا الكلام؟ ما يسدهاش قطعا، بالتالي هذا يعتبر فقير، تقدر تعطيه الزكاة وتقدر تعطيه حتى الكفارة اليمين. للفين دولار قال واحد يحول له السيد يوسف، استقبل السيد يوسف قبل. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل سيد يوسف.
5: انا عندي زوج اسئله. انا شاب تونسي بشتغل في التجاره الالكترونيه. السؤال الاول، بحكم خدمتي في التسويق ساعات نتعامل مع صانعات محتوى غير محاجبات، يكونوا محترمات اكيد، بيصوروا لي فيديوهات اعلانيه للمنتجات نتاعي، نستعمل صور وفيديوهات تظهر فيها النساء مثلا غير محاجبات، يكونوا صانعات محتوى، هل يجوز لي التعامل معهم ويكون معناتها المحتوى نظيف ومحترم او لا؟ هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، انا عندي متجر ثاني للمتجر الالكتروني لبيع الاكسسوارات والمجوهرات، ومن بين الاكسسوارات هذه مستوحات من ماركات عالميه، ساعات تكون هي اصلا ماركه عالميه مثلا قيمتها 20000 مثلا دولار، لكن انا نبيعها مثلا 5 دولارات خاطرها مقلده، مع العلم اني نقول للعميل راهي مقلده والظاهر هي مقلده، هل هذا يجوز أم لا؟ زاد
1: إيه بالنسبة أنت تبي السؤال، ما عن تسمعش في الراديو، أنت تبي الإجابة مباشرة؟
5: أنا في المباشرة، منش نسمع في الراديو.
1: بالنسبة للدعاية بالمرأة هذه لا تجوز، فرق بين إن هي تجوز أو لا تجوز، وإن بين مال حلال ولا حرام فرق. كون الدعاية بمرأة غير محجبة هذه حرام، لأنك تعين الرجال، لأن هذه الدعاية مرات بندفع عليه حتى إعلان ممول ينظرها حتى من لا يريد أصلا النظر إليها، هيك الدعاية الآن يدفع في إعلانات ممولة، واني نفتح في الفيس نبي نسمع قرآن ولا نبي نسمع محاضرة ولا كذا تطلع لي في وجهي، على الأقل نقوله حتى الصورة المبدئية قبل ما نفتح، لأن في مرات عندي خيار أني نفتح وعندي خيار إنما نفتحش. فالتعامل بهذا هذا أمر محرم، لأنك تنشر في مرأة ينبغي ألا تكون بهذه الطريقة. بعد ذلك الشروع مني بناء على هذه الدعاية هذا أمر آخر، يعني أني نبيع في مكارونة مثلا وجبت تمراء غير محجبة ودارت لي دعاية ونجحت الدعاية وحصلت ربح مثلا 10,000 من المكرونة هذه. يقولوا للإقدام على الاستعانة بمرأة غير محجبة في الدعاية محرمة، لكن الفلوس اللي اخذتهم المكرونة حلال، لأنني الفلوس اخذتهم لبيع مكرونة حلال وليس لأن المرأة هذيك طلعت. صحيح هي كانت نوع أو سبب في زيادة الطلب، لكن في النهاية أني بعت سلعة حلال. فالآن ننصحك أولا في البداية إن تدير بالذكاء الاصطناعي، مثلا تدير مثلا سبنج بوب، ولا تدير حاجة من الشخصيات المشهورة بطريقة هيك فنية، بحيث لأن هو الرسم مكروه وهذه حرام. على الأقل تبدأ الدعاية أقل حرمة خير من تبدأ بهذا الأمر، أو في النهاية تستعين بصانعة محتوى محجبة وموجودات.
5: أنا سألت تو في عندي عام تقريبا، أصلا أنا عندي برشة بزنس في الكوسميتيك سكرته، وليت نستعمل فيه معناتها نستعين بنساء محجبات باش يديروا لي المحتوى، لكن ديما قعدت حبيت نسأل، عرفت أنا ايه ايه سألت
1: لا
5: في الجوجل وكلتي ديما
1: حتى لو
5: لكن اللي فما اختلاف، وليت نستعمل فيه نساء محجبات باش يروجوا لي للماركت.
1: أفضل حتى لو قل البيع قليلا، على الأقل أنت الآن در دعايتك وخدمتك كلها بأمر حلال. هذا الأمر
5: لله.
1: الأول
5: الحمد لله.
1: بالنسبة للأمر الثاني متاع الاكسسوارات، هو بداية لا يجوز التقليد أصلا إلا لو الثانية أعطت الإذن. لو مثلا نقول شركة الأديداس ولا البوما ولا الجوتشي ولا اللي هي قالت لك والله يبيع، او زارا او اللي يديروا في الاكسسوارات ما نعرفهمش، يعني اللي يديروا في الاكسسوارات قالت لك عادي لي ما عنديش مشكله انك تقلد شعاري، بعدين يبدا البيع جايز بشرط البيان، تجي تقول له راهو هذه مقلده مش اصليه عادي. لكن لو هذيك ما اعطتكش اصلا الاذن، هذا يبدا من قبيل اللي يقولوا لها اللي هي العلامة التجارية، سرقة العلامة التجارية واستعمال العلامة التجارية. الآن شن يبدو يديروا التجار باش يفتكوا من الملاحقة القانونية ومن الملاحقة حتى الشرعية؟ بدأ يغير في حرف، يعني مثلا النوتيلا يديروها أوبتيلا مثلا، يبدأ نفس الشكل لكن مدايرين حرف، ولا النيسان مثلا السيارة يديروا حرف زايد ولا حرف ناقص، بحيث تبدأ العلامة مش نفسها، حتى أنت تجاريا ما يقدروش يديروا يعني يحاجزوا. زي الزهرة مثلا، عندنا احنا تقريبا محلات اسمهم كانوا الزهرة، مدايرينهم على هيئة شعار الجزيرة بالضبط، لكن لما تدقق تلقى مكتوب الزهرة مش الجزيرة. فحتى لو الجزيرة رفعت قضية غالبا مش حتربحها، يعني ممكن يجبروه على التحوير تحوير تاني، لأن الشكل من بعيد 100%، لكن لما تدقق تعرف أن اسمها الزهرة مش الجزيرة. فممكن يجبروه أنه يغير شوية باش يغير اللون، يزيد حاجة هكي هكي، لكن ما يقدروش يقولوا والله هذه سرقة العلامة التجارية 100%. فأنت تقدر تدير نفس الشيء إذا كان عندك الكلام هذا وباستطاعتك أنك تديره، مش مجرد تاجر تديره. وكان ما تقدرش الأولى تراسل الشركة الأم وتقول لهم راني أنا وعندي متاع 5 أنتم تبيع فيها ب20,000 وأنا راني بنبيعها ب5 دولار، لو أعطوك لذن باهي، لو ما أعطوكش لذن لا يجوز بعد ذلك.
5: تمام، شكرا.
1: ماشي سيد يوسف،
5: الله يخليك.
1: ماشي، السلام عليكم.
5: شكرا، يلا ناركم زين
1: أجمعين يا رب العالمين. المسألة الثانية من السيد أبو محمد، قال عندي 2,000 دولار، شخص بيحول لي تحويل وما أشرتش علي أنه يرد لي نقدا ولا حوالة، وبعدين بيرد لي نقدا. هو مبدئيا الأقدام عليها قاعد حرام عند دار الإفتاء، إذا كان كنت تتبع في دار الإفتاء حتى بعد إجازة الشيخ حمزة، رأوا هذا قلنا 1 من 10، مجلس البحوث والإفتاء متكون من 10، 9 مستمرين على كونها حراما، وبالتالي يعني منقولك حرام من أصلها بغض النظر بيرد لك نقد ولا شرطه ولا مشترطوش. العرف يدل على كذا ولا لا يدل على كذا بنقول لك حرام، امشي دور حاجة تانية تستفيد بها وما تخششش روحك في الشبهات. تبي تقلد بعدين هذاك اللي تبي تقلده أسأله، على فرض أنت مثلا تبي تقلد شيخ حمزة ولا غير شيخ حمزة، بعدين نقول لاني عندي كذا كذا شن ندير وشني ما نديرش. السيد ماهر اليمني.
6: أيوة.
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا سيد ماهر.
6: شكرا لك فضيلة الشيخ. أنا حصل معي في اليمن صار خلاف بيني أنا وزوجتي، وهي أصرت على الخروج وأنا قلت لها يعني، وأنا كنت غاضب جدا يعني ما عدريت إيش قلت بالضبط، بس الذي فاكر إن أنا قلته لو تزيد طبي الخرجة أو الخروج من البيت مرة أخرى فأنت طالق.
1: لو تطلبي
6: الخروج،
1: لو تطلبي هيك مش لو خرجتي،
6: لا لو تطلبي.
1: ايه
6: واليوم الثاني قالت لي كيف تحلف وانت عارف اني اريد الذهاب الى زفاف خالي. ايوه.
1: يعني هو أنت يا سيد ماهر شافعي ولا زيدي ولا شني بالضبط ماذا؟
6: شني شني شني شني.
1: ما هو اليمن شافعية.
6: أوكي.
1: إيه الشافعية عندهم الطلاق المعلق يقع، لكن الآن أنت أعلم بنيتك، هل تقصد بتطلب الطلاق إن معاش تكلمك في الموضوع 100%؟ لو كان بهذه الطريقة أرو هذا طلاق غير مباشر، فهمتني ولا؟
6: كان بدي
1: لو أنت قاصد بها أن ما تجيش تقول لك راني نبي نمشي، أرو هذا لا يقع به الطلاق، أنت أعلم بنيتك. لو تقصد أن ما تفاتحكش في الموضوع لا مباشرة ولا بكناية فيقع الطلاق، ولو تقصد أن ما تطلبش منك مباشرة لأن هي الآن هذا ليس طلبا هو تنبيه، قلت لك كيف تقول تحلفكي واني تعرفني بعد كذا نبي نمشي لعرس خالي أو فرح خالي، فتو هيك مبدئيا أنت تقول لي شنيتك أني نقول لك يقع أو لا يقع.
6: أيوة أنا كان بدي أنه بسبب كثر طلبها للخروج قلت لها لا لا لا لا لا، فأنا قلت بدي أعمل لها حد إني توقف يعني نوعا ما من الخروج من البيت لأني كثير الطلبات إني بدها تخرج بدها.
1: أيوة هو الآن على حسب كلامك أنت هذا لا يقع طلاق لأن هي ما طلبتش، الآن قاعدة ما طلبتش.
6: أوكي.
1: هي تنبه فيك إن هذا الموضوع سيوقعها في حرج الطلب بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد شهر، المهم متى يكون فرح خالها، فمبدئيا هيك الطلاق لا يقع. انت الان انت حالف على الطلب مش على الخروج نفسه.
6: لا لا انا حالف على الطلب.
1: خلاص اما لا اقول لها لما يجي فرح خالك بري امشي وما تقولي ليش.
6: هي واقعة سابقة هذه.
1: مشت هي ولا ما مشتش ولا طلبت ولا ما طلبتش؟
6: ما طلبتش. لا
1: ايه ما طلبتش. انت قول لها لما يجي فرح خالك كي لا يقع الطلاق ما تقولي ليش نبي نمشي لي، يعني لا تقولي لي أريد الذهاب إلى فرح خالي لأنه سيكون طلبا ويقع به الطلاق، فأنت عندك الإذن عندما يأتي فرح خالك خذ احتياطاتك يعني اللبسة ولا الشيء اللي تبيه وتخرج دون أن تطلب منك، ما دام الإشكالية عندك في الطلب وليس في ذات الخروج قلها لما يجي عرس خالك أو فرح اللي احنا العرس الفرح نقوله لعرس لما يجي فرح خالك أخرجي له دون أن تطلبي مني لا يقع الطلاق، هذا إذا كانت نيتك متعلقة بالطلب. أما إذا كانت نيتك حتى متعلقة بالخروج الطلب والخروج أرى هذا الحل الذي قلته لك لا ينفع، ينفع إذا كنت أنت لا تريد صداعا بكثرة الطلبات وما عندكش إشكالية في أصل الخروج.
6: أيوة أنا كان بدي إنه أمنعها إنه ما تتوقف شوي عن الخروج.
1: ما وكان
6: تسر أيوة.
1: ما وكان أنت متوقف على الخروج هيك بالمعنى صحيح، معناه الحل اللي قلت لك عليه لا ينفع. وإذا كان أنت مشكلتك في أن هي تطلب ديما تطلب تطلب تطلب وما عندكش إشكالية أن مرة توافقها على الخروج، يعني مشكلتك في كثرة الطلبات وليس في كثرة الخروج، نقول لك هذا الحل الذي قلته لك ينفع. قل لها عندما يأتي فرح زوج خالك أخرجي دون أن تطلبي مني، أخرجي دون أن تطلبي مني، هكذا لا يقع. وإذا كانت مشكلتك أنت اللي من أجلها حلفت في الخروج نفسه وفي الطلب الاثنين، في هذه الحالة لا ينفعك هذا الحل، لأن لو خرجت بعد ذلك يقع الطلاق. واضح يا سيد يوسف يا سيد مهر؟
6: أيوة
1: ماشي يا سيد مهر.
6: بس باقي معي ثلاث وقائع.
1: ثلاث وقائع؟
6: أيوة
1: تفضل.
6: أصل في مرة ثانية هو قالوا أنه يمين التهديد ما يقعش.
1: ما يا سيد مهر أنا سألتك أيوة. على مذهبك.
6: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة.
1: إيه ولذلك أنا أجيبك على مذهبك الآن. أرى الطلاق المعلق يقع سواء قصد به التهديد عند الشافعية أو قصد به الطلاق حقيقة، لا فرق. أرى هذا الذي فرق بين قصد الطلاق أو قصد التهديد أرى متأخر جدا هو ابن تيمية. أما المذاهب الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة المتقدمون يقولون من قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت طالق وفعلته فهي طالق، بغض النظر كان يقصد الطلاق أو يقصد التهديد، ما عندناش فرق. أنت تريد أن تقلد ابن تيمية ولا غيره؟ بعدين أسأل غيري. لكن إذا كنت تريد الالتزام بالمذهب الشافعي، فراه المذهب الشافعي يقول من قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت طالق، لا نفرق بين كونه مازحا أو كونه يريد الطلاق بالفعل أو كونه مهددا، مع الناس فرق.
6: أيوة.
1: القضية في وقوع المحلوف عليه من عدم وقوعه. إذا وقع المحلوف عليه يقع الطلاق بغض النظر عن النية، وإذا لم يقع المحلوف عليه فلا يقع الطلاق بغض النظر عن النية.
6: أيوة تمام. بس أنا لما كلمتك أنا سألت وكذا، بس قلت بدي وعملت لها إرجاع ورجعتها إلى عصمتي لأنه ما كنتش عارف هل وقع أو ما وقعش.
1: كيف عرف؟ يعني ترى شرح لي معلش، أنت قلت لها
6: لا.
1: شو قلت لها بالضبط؟ ماذا قلت لها بالضبط؟
6: في وقع غزك؟
1: نعم.
6: لما رجعتها؟
1: لا لا لا لا لا، لما إن فعلت كذا فأنت طالق.
6: إن طلبت الخروج مرة أخرى فأنت طالق.
1: لا مش هذه، مش قلت لي في مرة تانية؟
6: أو أيوة أيوة أيوة أيوة.
1: نحسب انتقلنا لنقطة تانية نيرة.
6: أوكي أيوة تمام.
1: النقطة الثانية
6: وقع طلاق صريح.
1: قلت له أنت طالق.
6: أيوة.
1: مرة واحدة.
6: مرة واحدة نعم.
1: خلاص هذه الرجعة يعني كيف أرجعتها؟
6: يا فلانة بنت فلان أرجعتك إلى عصمتي.
1: طم خلاص يكفي، حتى الإشهاد عندنا وعندكم ليس واجبا.
6: أيوة. وبعدين بعد الإرجاع أبوها أصر على ورقة الطلاق، ظلينا 6 شهور وبده المهر والورقة.
1: يعني بعد أن قلت لها طالق وأرجعتها أبوها أصر على طلب ورقة الطلاق،
6: أصر على طلاق جديد مع الورقة،
1: طلاق جديد مع الورقة تمام به.
6: وبعدين ظليت أنا قلت يمكن يهدى، هي تراسل من حال وهو نفس الشيء. وبعدين رحت لعند هنا أمين شرعي في أمريكا، قلت له يا أخي أنا بدي ورقة طلاق من شان الأب من شان يهدو، بس أنا ما بديش طلق، ما بديش طلق أبدا. أيوة، هو صاغ لي ورقة وأخذتها، قال لي وقع. قلت له إذا وقعت ما بيحصلش طلاق، لأنه أنا ما بديش طلق. قال لي لا ما يحصلش. وأرسلتها للأب.
1: هي الزوجة معك في أمريكا؟
6: لا، في اليمن.
1: في اليمن بقى.
6: أيوة.
1: بعد ما أرسلتها شن صار؟
6: خلاص هدأوا، بطلوا يطلبوا طلاق. أيوة خلاص هدأت الأمور تماما.
1: والآن
6: تبي ترجع؟ لسه باقي معي واقع هي هذه المشكلة تلخبط.
1: تبي ترجع زوجتك ولا كيف؟
6: أيوة باهو.
1: ما وانت انت بغض النظر على واقع الطلاق ولا مش واقع الطلاق، كم لها الورقة أرسلت لهم؟
6: هي لما أرسلت لها أنا كلمت الأب.
1: إيه؟
6: بعد ما هذا قلت له هذا ما يعتبرش طلاق، هذه لا ورقة فقط، ما تلفظتش ولا نطقت بأي طلاق.
1: وبقى الورقة شن فيها؟
6: أتى لعندنا فلان ابن فلان وأراد الطلاق وطلق زوجته وأنا ما وعندي رقم الشيخ.
1: هذه إشكالية والله يا سيد ماهر، هذه إشكالية. لكن أنا من رأيي أن تخلي الأهل الآن. أنت قداش لها القصة هذه؟ كم لها من الوقت؟ شهرين، ثلاثة، سنة، كم؟
6: لا سنة. سنة
1: سنة كاملة.
6: أيوه.
1: وانت معاش رجعت لليمن؟
6: رجعت، فهو أنا رجعت على اليمن، تزوجت
1: واحدة تانية.
6: أيوه.
1: باه.
6: وأبوها أصر على الطلاق، بده طلاق ولا طلاق
1: لفظ
6: من المحكمة.
1: باه، يعني هذه حالة تانية جديدة.
6: أيوه.
1: باه.
6: رحت على المحكمة، زميل أبي كلم هو وياه، قال لي كم طلقت؟ قلت له هلا ولا يمين، إذا تدورتي تخرجي من البيت أنت طالق، والثانية
1: صريحة والورق
6: بعد خلاص فاهم. عرفت
1: والورقة وريت لهم؟ أيوة الورقة ولا ما وريت لهمش الورقة؟
6: أيوة رويته الورقة
1: للمحكمة.
6: أيوة.
1: باه، شن قال لك القاضي؟
6: هو مش قاضي، هو كاتب فقط.
1: باي، ماذا قال الكاتب؟
6: كتب ثلاث بالورقة، وأنا ما في تلفظ مني ولا أي إشي.
1: لا، ما هو الحقيقة يا سيد مهر، الذي قال لك أتى فلان وطلق وقال لك وقع وأرسل الورقة، قد غرك حقيقة. أني لا أعرف من هو، ولا أعرف ما مذهبه، ولا أعرف ما العلم الذي كان فيه، لكن هذا هي أشد من التلفظ بالطلاق. الإرسال، الرسالة ومختومة وموقعة أشد من التلفظ. أنت كان ينبغي عليك ألا توافقه في هذا الأمر. أنا سألتك الآن للزوجة، زوجتك تزوجت ولا قاعدة مش متزوجة؟
6: مش متزوجة. لا
1: مش متزوجة. تعرف لو فاتت العدة متاع الطلاق وزوجها أبوها، لن تستطيع أن تفعل شيئا أنت، لا في القضاء ولا في الشرع. بالشرع يجيبوا له الورقة، يقول هذه تدل على الطلاق، كونك أنت قلت له والله مش قاصد نطلق، هذا لا ينفع حقيقة من ناحية شرعية. فالحقيقة الشخص الذي قال لك وقع قد ضرك ضررا بالغا. لا أعلم هو شن يكون، يعني هل هو قاضي، هل هو شيخ؟
6: هو شيخ.
1: إذا قل له يتصل بهم هو
6: كلم.
1: إيه؟
6: وعملت فتوى في
1: عملت فتوى في شني؟
6: في اليمن.
1: من عالم يمني يعني؟
6: أيوة من شيخ يمني.
1: شيخ عادي ولا شيخ مشهور ولا شني قصته؟
6: أيوة شيخ مشهور في اليمن.
1: با
6: بعدين رحت لعندهم قالوا إن بغي معي طلقة.
1: هو هذا الشيخ اليمني قالك باقية طلقة؟
6: أيوة، لأنهم ما في أي تلفظ في الطلاق.
1: إيه.
6: وإنه الكاتب كتب ثلاث وهن لا ثنتين فقط.
1: وبعدين مشيت بيها للزوجة ولا
6: للأب؟ أيوة رحت فيها للأب.
1: الحمد لله.
6: واتهمني بالتزوير، إني رشيت المفتي عشان يكتب لي هذا
1: الكلام
6: أو يفتيني. أيوة. فأنا سألت عن الشيخ حسام، هو عندكم في ليبيا
1: شيخ هشام
6: وحسام حسام.
1: حسام.
6: أيوة.
1: هذا في أمريكا.
6: هو عندك في ليبيا.
1: حسام من؟
6: مش عارف بالضبط، هو أيام من
1: شاب صغير. هو
6: لا كبير.
1: با
6: واعطيني الرقم التطبيق مع الرقم هاد. قال تواصل هذول دار الإفتاء في ليبيا وأحكي لهم قصتك.
1: هو يا سيد ماهر، بداية أنا صعب الآن أن أفتيك لأنك أنت لن تستفيد من الفتوى، ولابد أن أنظر إلى الورقة. فأنا أرى أن هذا الشخص الذي قالوا لك قد رشيته، اللي هو الشيخ، لا فاهم اللي قلت لك، قالوا لك يعني ما قلت لكش أنت رشيته، الذي قالوا لك أنك قد رشيته مدام مشهورا وعالما له باع في اليمن، تذهب إليه ويأتي معك، أو تذهب أنت وأهل الزوجة له في البيت ليبين لهم الحكم، لماذا صدر بهذه الطريقة، وأن مسألة الرشوة هذه اتهام باطل، وأنه قال ما يمليه عليه علمه وما يدين الله به، وتنتهي القصة. لكن فتوى من ليبيا في هذه المسألة، أول شيء ما زال عندي معلومات ما هيش واضحة، هذه أول شيء، وثاني شيء لن تستفيد بها شيئا. حتى لو أني قلت لك
6: عشان ما يقولش إنه رشيت لليبيا، عرف؟
1: ما هو يستمع معاك الآن،
6: أنا في أمريكا هو في
1: اليمن. ما كيف ما ماذا ستقول له؟ يعني تسمع الحلقة أم ماذا؟ أول شيء زي ما قلت لك، أول شيء أنا عندي إشكالية كبيرة حقيقية في الورقة التي كتبتها.
6: أوكي.
1: في الورقة التي كتبتها، إن إذا كان زي ما قلت جاء فلان ويريد الطلاق ووقعت على الورقة، هذه لا أستطيع بعد ذلك أن أقول لا يقع بها طلاق، لأني لست من فعلت. وحتى لو جاتني ولي كتبتها، ولا نقدر نقول الراجل قال لي حقني ما نبيش نطلق وكذا، لكن هذه في الشرع وفي القانون، في الشرع وفي القانون الورقة أنت وقعت عليها، والنية لا تكتب على الورق لأعلم هل فعلا كانت نيتك كذا أو كانت نيتك كذا. فالموضوع حقيقة صعب. احمد ربي أن أنتم تتزوجوا واحدة واثنين ولقيت غيرها. أنت عندك معها أبناء ولا ما عندكش معها أبناء؟
6: أيوة
1: عندك أبناء. والأبناء معك ولا معها هي؟
6: لا، هو في عندي ولد، انا ما بديش اظلم الولد، والله اخذه معاي وان ينظلم ينحرم من امه.
1: اني توا يا سيد ماهر اللي نقدر نقول لك عليه ان صورتك لا استطيع ان افتيك فيها، نقدرش نقول لك لا يقع الطلاق لاني مش حاضر وقت توقيع الورقة، لكن لو الامر هذا لا ينفعك فيه الا من كتب لك الورقة. وحتى لو قال فعلا قال لي وكي، يعني جاءني وقال لي لا أريد الطلاق ولكن لأسكت أباها فقط، راو في إشكالية قانونية. يعني لو أبو الزوجة رفع الأمر للقضاء فستحاسب على ما وقعت عليه وليس على نيتك، وبالتالي يا سيد ماهر للأسف يعني لا أستطيع أن أقدم لك حلا بهذه المعلومات الناقصة، فاعذرني لأن الأمر دين.
7: تمام.
1: أيوة الأمر دين.
7: أكيد أكيد.
1: أيوة
7: أكيد.
1: أيوة.
7: الله يبعد ما بيننا وبين الحرام يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
7: أنا قبل ما أجي لعندك سألت الشيخ الأول والشيخ الثاني والشيخ الثالث وكثير.
1: إيه.
7: من شان ما بديش أوقع في الحرام أنا في عندي.
1: أيوة سيد مهر.
7: أيوة اسمعني.
1: إيه نسمع فيك. إيه.
7: أيوة فأنا سألت وأخرجت الفتوى بتاع اليمن فهو تم رفضها رفضا تام.
1: من مني؟
7: من الأب.
1: ما هو إذا كان هذا الشخص له يعني
7: هو بيقول لك أنه حوثي
1: الذي أفتى لك حوثي.
7: لا هو الأب. الأب هو أنا ساكن في الشمال في مناطق الحوثي. قال هذا حوثي الذي أصدر الفتوى هذا.
1: والله الآن لا حل لك إلا القضاء ما دام أبوها يعني عازما على عدم الرد بالطريقة العادية. لا حل لك إلا القضاء. القضاء تمشي إلى القضاء السني وحتى هي سنية وأبوها سني تذهبون إلى القضاء السني وأكيد عندكم أهل علم كثر والحمد لله وينظرون المسألة وانت تدلي بحجتك وهم يدلون بحجتهم وما يقوله القاضي اعملوا به. هذا أفضل شيء، أفضل من أنك أنت تسأل شيخا وهو يسأل شيخا، أنت تقول للشيخ ما تعلمه والأب يقول كلاما آخر وتستمر. أيوة. المسألة في إشكالات كبيرة. الذي يفتي في هذا الأمر هو القضاء. إذا حكم لك بأنهما طلقتان تأخذ زوجتك جبرا عن أبيها، وإذا قال لك لا والله هذا لا ينفع ويقع الطلاق ثلاثا بعد ذلك يحكمان بالفرقة بينكما لترتاح أنت وبعد ذلك تتخذان الإجراءات الرسمية.
7: أكيد
1: في
7: أكيد.
1: كيفية حضانة الأبناء وتربيتهم.
7: إحنا مش مختلفين على الأبناء أبدا.
1: بقى الحمد لله على الأقل قدر أخف من قدر يعني.
7: أيوة فهو أنا بالنسبة لي مش عارف ولا في عندي أي.
1: أيوة سيد ماهر. سيد ماهر يبدو أن الخط قطع. لعل إذا كان مازال عنده شيء يكلمنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة أو من برنامج فتوى أو من حلقة برنامج فتوى لهذا اليوم. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-16-0، 092-092-17-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. استقبل الاتصال. السيد عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ، أنا نبي نستفسر على موضوع الغاز.
1: أنت اللي سألت، اللي سألت مبكر أنت ولا؟
2: بجني نص ولا نقوله حتى من أي مستودع، 5 ولا 4 ولا 3، فأنت وتبيعها ب15 و20.
1: لا لا لا لا لا يجوز هذا يا سيد عبد الرحمن. أي شيء الدولة مدايراتها للمواطنين بسعر معين والسعر هذا مدعوم، لا تجوز التجارة فيه. والمفروض أن حتى الناس المفروض أن معاش يشروا منهم. لأنني لما مثلا نطلع 10 ولا 20 بمبلة غاز ونقعد مقعمز بيهم شهرين ما نبيعهمش، حنبيعهم بثمنهم ومعاش نعودها. لكن شو يصير؟ الناس الآن في اللي مشغول، في اللي مشغول جدا يقول لك أنا مانيش فاضي نقعد شاد بمبلة غاز ماشي من مستودع لمستودع وشد الطابور وما صارش وشد الطابور وما صارش، أنا مانيش فاضي. فمضطر إن نبي، ولا عنده عزومة تمت عليه بياخد طول يقولك بناخذها من برا. فنقدر نعطوا الإذن أحيانا للمشتري في ظروف معينة إذا كان مضطرا، وما نقدرش نعطوا هذا الإذن بأي وجه من الوجوه للبائع، لأن في الحقيقة ياخد في حق الناس. أنا لما يجي مثلا يجيبوا 200 بمبلة غاز، هادو يسدوا شارع مثلا، المستودع يجيبوا له 200 بمبلة غاز يسدوا شارع. لما تجي انت تاخذ 10 والتالي ياخذ 20 والتالت ياخذ 30 وذاك 50، يعني اللي بيحصلوا من الشارع بيحصلوا 10 ولا 20 والباقي كلهم بياخذوه التجار، وهذا يضر بالمواطنين اللي اصلا الدولة باعت 200 ليهم مش باعتتهم للتجار باش يربحوا بيديروا فلوس. ومشكلة ليبيا الكبيرة الان في بيع البنزينة بهذه الطريقة. الآن في مدينة البنزينة اللي هي الزاوية ما فيش حتى شيء فاتح من الزاوية إلى رأس جدير، علاش؟ نتيجة التهريب اللي نحكوا عليه. فالناس تضررت فعلا من التهريب. لو نقولوا لهم حرام عليكم تبيعوه وتهربوه وربي يهديهم وما يديروش حتى توفر ثاني يوم البنزينة في الشيلات متاع الزاوية وزوارة وبقية المدن. لكن لأن الناس ياخذوا ويهربوا ياخذوا ويهربوا ويربحوا في أرباح بالملايين أو بالمليارات، يعني في اللي نعرف داير طائرة خاصة طوى من القصة هذه على مستوى عالي. فأنت والنافتة الآن ولت بعشرة جنيه ووصلت لحداش تقريبا وكذا، هذه كلها لأن الناس ياخذوا في حاجات مش ليهم. العشرين ألف لتر هذه بدل، أو سبعين ألف لتر بدل تفرغ في شيل ويعبوا منها مية طانطة ولا ميتين ولا تلتمية، يأخذهم واحد بس ويمشي يقعد يبيع فيهم لهؤلاء الذين يسترزقون على عيالهم، ويقعد مسكين يشري فيها بعشرة وباثناش وبعشرة، وبالمشوار اللي كان على المواطن بمية بديرة بميتين ولا تلتمية، وفي النهاية الدولة انضر مواطنوها بقصة التهريب هذه. فأنت نصيحة لله، في في في حل يا سيد عبد الرحمن، في حل شرعي. ريت هذا اللي ما يبيش يوقف في الطابور خود منه وقول لني نجيب نعبي لك بعشرة جنيه، نعبي لك وتوقف بيها في الطابور وتعبيها وتاخذ أجرتك عشرة جنيه.
2: باي نفترض يا شيخ تو نقولوا ني نقولوا ني عندي 20 بمبله ملكي باهي، نقولوا عندي 20 بمبله ملكي عبيتهم وسمع نخدم على برمسات العمل الوافد نقول، فهمت؟
1: لا لا لا،
2: نقولوا ني المصدر بتاعها 5 دينار وامتى نفرخها في العمال الوافدة يسمى يطلع لي مربع 15-10 دينار مربع.
1: بتفرغها غراجة بتفرغها في بريمسات،
2: ايه
1: كان بتفرغها في بريمسات نقوله. لكن والله اشكالية حتى هي اشكالية،
2: هذا اللي نبيه يا شيخ، ما نبيش حاجة فاشكالية، فهمت؟ كان جايز ان تفرغها في بريمس،
1: ما نعرفش. يعني النصيحة تفكك من الموضوع هذا، لان شو بيصير انت انت بتاخذ حق الان 20 عائلة، وفي العادة مش حتاخذهم بالطريقة العادية، يعني مش حتشد انت ب20 بمبلة طابور، مش حيعطوك، يعطوك واحدة ولا اثنين.
2: بزوز بزوز وبتعود بزوز بتعود مزبوط.
1: فوالله لا النصيحة زي ما قلت لك، اذا كان عندك جهد وهيك تاخذ من الناس بنبلهم وتعبي لهم بأجرة.
2: فهمت عليك باي يا شيخ، ونقولك توا باي توا انا بالنسبه للبنابل الحق مصدره منه من الغاز، فهمت؟ في اللي شاري ب 400 وفي اللي شاري ب 500 ونبي نبيعهم ونبي نبري دمتي بيني وبين الله، فهمت؟
1: تبي تبيع البمبله نفسها،
2: نبيع الليل اسمها نبيع البمبله نفسها، انا شاريه ونبي نبي نبيعها تو الغاز معاش نبيه، فهمت؟
1: عادي مادام في عادي البمبلة نفسها، يعني تبي تبيعها لواحد ملك دائم،
2: صح عليك؟
1: مش بتبيع للغاز،
2: لا من اسمها نبيع الغاز عادي، وهو ده مصدر اخراني، والمصدر الشرعي من مجال هذا، فهمت؟
1: كيف يعني؟ ما فهمتش ترى، سامحني. يعني انت عندك واسطة، يعني انت عندك واسطة يطلعوا لك 20 وحدة
2: لا أنا كانوا عندي نقولوا 3 طروف، وبديت بشوية بشوية بديت بشوية بشوية اللي نحصل فيه نشري فيه بمبلة، نحصل لين دو عندي 20
1: تشري فيه من برا، تشري فيه من برا،
2: نشري فيه من برا.
1: والله الظاهر إنه يجوز هذا، ما فيش مشكلة إن شاء الله، لأن البمبلة زي ما تقول مش مدعومة ولازم من تقديم، وما نعرفش سوى هل البمبلة هذه مدعومة من الدولة.
2: انا امتخذت مش بالرقم اللي داعمين به الدوله، هي اللي داعمين به الدوله 240، انا شادي قلت لك ب 400 و600 و700 و500، فهمت؟ انا شريت، مش من الدوله، شريت من قول من مواطنين، مواطني بيبيع شريت منه انا، فهمت؟
1: والله هذه نظن تبي بحث يا سيد عبد الرحمن، ما نقدرش نقول
2: لك. وانت صحني نمشي يا شيخ، وانت صحني نمشي نبحث عليه الموضوع
1: هذا. هذا تجي تقدم فتوى رسمية لدار الإفتاء، تجي لي أقرب فرع، تجي لأقرب فرع لدار الإفتاء. أنت وين تسكن أنت؟ فما مدينة؟
2: أنا نسكن تجورة تجورة
1: خلاص، ما لا أي حد من تجورة في دار الإفتاء حتى كان ما تبيش تتعب ياخذ السؤال ويقدمه، بيع البمبلة نفسها اللي ليش عليها من برا، هل هذه تعتبر مدعومة من الدولة؟ إذا كان مدعومة من الدولة يطلع نفس الحكم، وإذا كان مش مدعومة هي راه الظاهر إن فيها معنى الدعم، لأن شني ما عندهاش الدولة مفتوحة ومخزن فيها 6 مليون بملة غاز واللي بيجي يشري، مش هكي حتى لما يجيبوا يجيبوا بالعدد وعن طريق حجز وقصة حزينة يعني. فالأفضل الأفضل عندي لي إن تجيب السؤال مكتوب لدار الإفتاء باش أواني كان حلال حتى حني نعرفه ونعطوا الإذن، وكان أواني ممنوع ممنوع باهي توا ما نقدرش نجاوبك.
2: بارك الله فيك
1: ماشي.

0: 100,000 موش نصاب يا سيد وسام، وبالتالي لا زكاة عليك، هذا أولا. وتاني شيء، أنت لما بتحسب التلت ما تبيش تحسب كله، لأن أنت ما عندك شوي كله، أنت عندك تلت، يعني يوم يوصل 400,000 وتوصل حصتك أنت 125 ولا 133,000 بالضبط، 133,000، بعدين نقول لك استقبل بها حول وزكي لو استمر عندك هذا النصاب. أما الآن 60,000 كلهم ما فيهمش زكاة، وال100,000 كلها ما فيها الزكاة، فما بالك أنت حصتك بالتلت وليس بالكل. هذا إذا أعطاك الشركة في التلت البضاعة وكان قال لك تلت الربح بس، هذا ما عليك الزكاة لين تلم من الأرباح هذه، تلم نصاب ويبقى عندك حولا كاملا. أما إذا كان الطايح مرفوع زي ما هو حال الليبيين فلا زكاة عليك. ففرق بين أنه يقول لك عندك تلت المحل وبين يقول لك عندك تلت الربح. تلت المحل لين حصتك أنت توصل نصاب اللي هو الآن 113,000، طبعا يزيد وينقص. وكان قالك تلت الأرباح معناه أنت كانك جمعت من أرباحك ما يساوي 113,000 تحسب لهم حول جديد. ما لميتش والطايح مرفوع، ولا حتى لميت 20 ولا 30 ولا حتى 100,000 بس، فلا زكاة عليك. أن أخت أم عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ عندي سؤالات.
0: تفضلي.
1: ألو.
0: تفضلي. تفضلي أختي.
1: إيه أنا في كلكل. في تردد
0: الصوت. إيه تفضلي تفضلي. واضح صوتك. تسمعي فيا؟
1: إيه تو هيك كويس.
0: تفضلي.
1: يعني نسمع صوتي
0: تردد
1: يعني.
0: نقص الراديو. نقص الراديو ما عادش تسمع صدى الصوت. المهم على كل حال أنا نسمع فيك، تفضلي.
1: ماشي تمام. يا شيخ أنا في سنة 2018 اشتريت فضة.
0: باه.
1: بطريقتين.
0: إيه.
1: الطريقة الأولى بخدمة توصيل.
0: باه.
1: والطريقة الثانية يعني بتقسيط من قريبتي.
0: باه.
1: فتو عرفت ان الزوز غير جايز يعني.
0: باه.
1: فسؤالي ان الفضة في بعض منها صرفت فيها وفيه اللي قاعدة نلبس فيها، كيف ندير لها تو يعني؟
0: باه تسمع الإجابة هاي.
1: او عندي سؤال ثاني بالنسبة للقبلة، يعني شو ذبتها يعني واحد مني كأنها زينة، قصدي كأنها خاتم مش مني كأنها تشبه بالكفار.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي طبعا تسأل لبسها شوية، لبسها لك يعني انت، مش لبسها لك انت مش للزوج. الدبلة هذه تسأل على لبسها لك انت مش للزوج.
1: ايه هي للأهل النساء يعني.
0: باي تمام باي.
1: ايه سؤال ثاني، يعني نحكي ان مثلا هل يجوز للأخ مثلا يفرض حجاب على أخته، أو مش حجاب هو مثلا عباية أو ممكن.
0: شو معنى هذه؟ يعني أخته تطلع شعرها مطلوق هو قالها لا لازم تلبسي شاربة هيك تقصدي؟
1: لا مش بدون حجاب، يعني مثلا تلبس لبس العمل العادي هذا، مثلا يفرض عليها أنها تلبس عباية،
0: يعني تلبس مثلا
1: يعني ظهر متوفي فيقولها أخوها أن يعني أنا ولي الأمر بعد
0: ويبكي
1: جوز لأنه يفرض عليها أنها تلبس مثلا
0: باي تسمع
1: عباية أو هكي أو لا
0: تسمع الإجابة
1: أو خلها الهداية يعني.
0: خلاص تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي عندنا السيد عبد السلام.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك. تفضل.
2: الشيخ نبي نسألك على موضوع الحج.
0: ايه.
2: الحج اللي هو نقص الحج الوسط في حصة دائما للجهات خارج

0: كل جهة عندها حصة يعني. فالحج هذا زائد لحص الحج عن طريق الحصة هذه، هل الحج زائد أو غير زائد؟ بارك الله فيك.
1: ماشي. السيد محمد قال متداولة عبارات في المجتمع، ان كلمة عيشة راجل وحليمة الزياطة وكذا، وقال هذه جمل يهودية. ما نعرف الجمل اليهودية ولا لا، يعني ما فيش حاجة في المجتمع تبين جمل يهودية او لا. يعني تو مثلا يقول هذه حليمة الزياطة، ولا قالوا مقصود بها السيدة حليمة السعدية. الكلام بعيد على بعضه، يعني كان بيديروا هكرة وداروا خديجة، ولا داروا عائشة، ولا داروا صفية، ولا داروا جويرية، أو داروا أسماء بناته، يعني لو كان هذا المقصود يعني. فكلام بعيد على بعضه. أظن أن يعني شن بيسموها يعني الليبيين باش ما يكونوش مثلا كلام اليهود، اي اسم حيسموه حيكون يا اما اسم صحابيه، يا اما اسم ام نبي، يا اما اسم اخت نبي، يا اما اسم زوجة نبي. فالمهم انا ما نعرفش. انت الان الناس اللي يقولوا فيها هل هم عارفين الكلام هذا؟ اذا كان الناس كلهم عارفين ان الكلام هذا صح وان هذا نيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يحرموا ويكونوا حتى البعيدة كفرا إذا كان هكي قلناه، وإحنا نعرف أن هم هذا كلام يهود وأن قاصدين بالإساءة وإحنا نعاودوا فيه للإساءة، هذا كفر. ولكن الحقيقة لا أظن أن هذا الكلام صحيح. يعني مشايخنا مثلا كانوا يقولوا فيه هو مجرد مثل، يعني لما يتكلم مشايخنا سبحة من غالب المشايخ، وهني نقول فيها أيضا، والمشايخ اللي معاه يقولوا فيها، يقولك عيشة مطلقة في الكتاب، يبيها عيشة مطلقة في الكتاب. يعني هذا الفقهاء يقصدوا به أنه ما نرضاش بحكم إلا لما تجيب اللي منصوص عليه نصا كاملا في القرآن، وهذا ما فيش، نادر جدا. مسألة كلها فيها اجتهادات، ومسألة ما هيش قطعي الدلالة زي ما يبوا كثير من الناس يستعملوا في لفظ عيشة، ولفظ عيشة ما هوش عائشة. وكان قالوا عائشة هكي، ولا تقول المقصود زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع محتمل، يعني إذا تبين هذا أو الناس يعرفوا هو هذا، ممكن تاني واحد ولا تالت واحد يسأل عليه الكلام هذا، لكن الله أعلم هل هو حق ولا مش حق. لكن أني ما نعرفاش أنه أصلا قالوه يهود، ولا في حاجة ثابتة نقدر نقولها. إذا كان في حاجة ثابتة بعدين يتغير الحكم. السيد أبو خالد قال مقالة عن أسباب تخلف المسلمين، وذكر مجموعة من الأسباب. أظن والله أعلم أن الأسباب كثيرة جدا، لكن السبب الرئيس عندي هو الحكام الفاسدين أو الحكام الفاسدون، هذا الذي لن تستطيع أن تقوم معه دولة مهما كنت متقيا ومهما كنت متذكرا للآخرة ومهما كنت ومهما كنت، لأن مش حيخلوا المجتمع المسلم يوصل بمجموعه إلى الدرجة هذه باش نجيب حاكم من مثله. يعني وسائل الإفساد اللي يديروا فيها كثيرة جدا، ويعني معروف احنا زمان يقول لك يوكلوا فيهم في الحرام باش لما يدعوا لا يستجاب لهم في عهد سابق. فالاسباب كثيره واحنا مشاركين فيها، والمشايخ مشاركين فيها، والشعب العادي مشارك فيها، والنخب مشاركه فيها، والاستعمار مشارك فيها، وعلى راسها اراه والله اعلم هم ال ال ال ال المسؤولون الفاسدون. فزي طلع أمس حضرت مقطع لشخص قال والله اللي صاير في غزة، هو شيخ يعني، قال اللي صاير في غزة واللي صار لأفغانستان واللي صار في الشيشان واللي كذا، هذا كله بسبب ذنوب الناس. هذا تصطيح للكلام هذا، تسطيح للحقيقة. يعني هذا مش بسبب أطماع استعمارية، مش بسبب غلبة الكفار على بلاد المسلمين، مش بسبب تنحر المسلمين. يعني على الكلام هذا، كان هذا أراه نبيش نسمي أسماء، لكن دول معينة الآن الفسق منتشر فيها أكثر من غيرها. علاش جولي هذا؟ يعني هل نتصوروا مثلا، ما بتقول أسماء بتطلع غلط، هل نتصوروا معظم شمال أفريقيا ناس أتقى من أهل أفغانستان؟ هذا لاش ربي عاقب أفغانستان بذنوبهم غادي وما عاقبناش احني بذنوبنا؟ هذا كلام بعيد بكل. هل نقول الشعب التونسي والشعب المصري أتقى وأخشى لله من الشعب الليبي؟ هذا لاش الشعب الليبي صارت فيه حروب في التوراة وما صارتش غادي؟ هذا كلام بعيد. فالمسألة لها أسباب، قد يكون سبب أقوى من سبب، وقد يكون، لكن أن تقول والله سببها الحكام الفاسدين بس والناس كلهم 100%، هذا كلام غلط. جزء منا هدومة وجزء منا غادي، وجزء منا الاستعمار، وجزء منا المعاصي، أشياء كثيرة جدا. فتصطيح دائما المشاكل الاجتماعية لا تقاس بمعيار واحد، أي ظاهرة اجتماعية لابد أن تكون لها مجموعة أسباب. فمثلا يقول لي والله ظاهرة الزنا نتيجة انتشار التلفونات، يقول لك لا هذا غلط، لأن حتى تأخر العنوسة لي دور، حتى الأباء لهم دور، حتى المجتمع لي دور. لكن ربما يكون دور الأباء أقوى من دور التانين، دور الهاتف أقوى من دور التفسخ الأخلاقي، عدم مراقبة الدولة. فكل الظواهر الاجتماعية دائما في الغالب والكثير إن لها عدة أسباب، ما لها سبب واحد، لكن كما قلت قد يكون سبب أهم من سبب، فيكون العلاج على ذلك السبب قبل غيره من الأسباب. ما نبيش نقول إن الشعوب الإسلامية ما عندهاش معاصي وكذا، لا عندها معاصي وعندها نسيان الآخرة وعندها كذا، لكن اللي يقدر يحمي هذا كله هو الحاكم العادل، هو اللي يقدر يحمل الناس على الطاعة. لكن الإشكالية واحد يقول لي منين منجيبوا الحاكم العادل إذا كان المجتمع كله فاسد؟ وهذا كلام لي وجهة. لكن لا شك إن لو ربي هديه واحد من الحكام وأراد أن يصلح من حال الرعية سيصلح بشكل كبير جدا جدا جدا. لا يقدروا المشايخ ولا يقدروا الفضائيات ولا يقدروا سمي المصلحين الاجتماعيين ولا غيره، هو يقدر يصلح بطريقة. ناخذ مثال على ليبيا، احنا الآن من اللي حرم الربا؟ المشايخ في المصارف. عيط لين تعي، يقعد 80,000 عام وانت تقول الربا حرام، والله ما معدين عليك. لكن جاء من المؤتمر الوطني منع الربا، هذه واحدة من الأشياء اللي ها. بعدين طبعا جاء البرلمان وقال لا خلوها وكذا، هذه إشكالية. لكن من اللي حجب المواقع الإباحية في ليبيا؟ برا انت تقول يا شباب راهو حرام، ويطلع الطبيب يقول راهو لي أثار نفسية، ويطلع الخبير الاجتماعي بيقول أثر على الحياة الزوجية. عيط لين تعي، من بيعدل عليك؟ يعني كان سمعوا لك 100 ما يسمعوا لك 200 من 6 مليون. لكن جت الدولة قالت لا ممنوع، سكر. لأن هذا يعطينا، يعني لو كان في دولة قائمة وما صارش التلخبيط اللي صار وكذا، رأوا كانت أمورنا أحسن منك. ولذلك أرى أن السبب الرئيسي هو الحكام الفاسدون. سيد مسعود من جنزور.
2: ألو، السلام عليكم.
1: سلام. آخر سؤال. تفضل يا سيد مسعود.
2: ألو.
1: أيوة تفضل.
2: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: فتوى، هل يجوز اللي طلق جوزته يقعد معها في البيت لغرض الإشراف على تربية الأبناء والأولاد بشرط لا تكون بينهما خلوة شرعية؟
1: يعني كيف طلقها واحدة ولا اثنين ولا خرجت من العدة ولا
2: لا
1: شو؟
2: لا لا بثلاثة، لا لا لا بثلاثة.
1: ويبي يقعد معاها رسمي في الحوش ويستعملوا نفس الحمام
2: ايه، باعتبار ان فيها اولاد وبنات وواحد بيقعد في الحوش، يعني ما النسخه ما باش ما تضيعش، لكن عدم وجود خلوه شرعيه، كل واحد يعني في على حاله
1: لا
2: يعني.
1: لا لا ما تمشيش يا ما تمشيش، لأن اسمع أول شيء هو احنا ما فيش خلوة شرعية وتلاقى معاها بعد العدة وصار جماع، مش بيقعدوا ساكنين في نفس الحوش حتعاملوا لنا زوج وزوجة، ما حتى الصغار لو مشوا لدار ولا كذا مش حيدور، مش حيقول لا والله انت الآن طليقها، اه ماشي يخش وهم موجودين ساعة اثنين ويطلع يطلع الأولاد معاه يرفعهم للكتاب ولا هذا جايز، لكن انه يقعد معاه رسمي في نفس الحوش هيك في حمام واحد ومطبخ واحد وكذا، الأبناء مش حيدوروا، راك انا اختلوه مش حيدوروا، وبالتالي
2: لا
1: احنا
2: لا لا لا لا، الخلوة بينك وبين ضميرك، يعني بينك وبين الله سبحانه
1: لا
2: وتعالى
1: لا
2: يعني.
1: لا لا ما واحنا ما ينفعوش نحط النار في جنب البنزينة ونقولوا بينهم وبين ضميرهم، لا ما يمشيش الكلام هذا. تو قلت لي مثلا واحدة برا دار برا وحمام خارجي برا، ما تقدرش تخش للحوش إلا بالتقطيق وتاكل معاهم وتشرب هكي بس وقت الماكلة والشراب وتمشي وهي بحجابها، والله ها فيه وما فيه، لكن إنها تقعد معاهم رسمي لا لا كلام ما يمشيش، بكل بكل بكل، لأنني يعني نقول في الكلام هذا بعد تقول لي وي راجل يقعد مع مرأة بدون خلوة، نقول لك هذيك عارفة روحها شني والراجل عارف روحها شني، لكن هذو عايشين سنين مع بعضهم لين عندهم أولاد كبار، وزي ما قلت لك الأولاد مش حيتحرزوا، يعني لو وزتهم نفسهم وخشوا وسكروا على بعضهم الدار هذاك يقول بوي وامي يعني، وهي تقول، وهذه اللي نحكي لك فيها راه مش قصة ولا اثنين صايرة، تقول بو الصغار ما قدرتش نشده، راه هذا بعد ما طلعت من العدة وجاها في حوش عيالها.
2: لا لا لا لا لا لا، واحد
1: لا لا لا
2: بيتحكم في اعصابه وبيتحكم في نفسه على
1: لا لا لا ما هناكش
2: يعني
1: الدو هذا، لا لا لا
2: عدم وجود خلوة
1: لا لا لا لا لا لا
2: كذا يعني،
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هناكش، هذه متحكم في
2: لا
1: نفسها، لا لا اذا كان يقدر يتحكم في نفسه راه الشرع دار اعذار بهذه الطريقة، وبالتالي الان ما ينفعش انه يقعد بهذه الطريقة، له حق التربية يزورهم في الحوش هيك مؤقتا ساعة اثنين ويطلع له أن يزور، أما يقعد هيك يبدو هم نايضين والأولاد راقدين ولا يتمام منها شيء ولا المرأة تطلع بدون حجاب ولا بتلبس لبس يعني ترتاح فيه وخاصة في الصيف وتقولي بيشد روح، هذا كلام ما ينبتش على بعض.
2: لكن لو جاء للبيت يعني تكون محجبة هي من
1: عادي عادي يجي للبيت متاع 5 دقائق كذا، حتى لو قعمزت معاه في حضور الأبناء يعني تبدأ المسألة ملمومة لما ساعة ساعتين،
2: لكن يعني
1: لكن ديما موجودين مع بعضهم وبيخشوا
2: يعني
1: لحمام واحد.
2: والله عادي حتى
1: نعم
2: قلت لك حتى يعني لو جاه زيارة في البيت تكون محجب، والله ما فيش داعي.
1: لا كيف هذه أجنبية الآن وما يصيرش خلوة وما يصيرش
2: أجنبية.
1: مصافحة والكلام كله لازم منه، هذا الكلام ما نقدروش نديروه لو بيعيشوا مع بعضهم فعليا، مستحيل.
2: صح صح.
1: مرة اثنين ثلاثة 10 20 100 هم اللي يتخالطوا مع بعضهم، اللي في الراجل ومرأة برانية من بعضهم يتخالطوا في مكتب واحد، بعد شوية تلقاهم يصافحوا في بعضهم ويهدرزوا ويبصروا ويدفوا في بعضهم وكذا نتيجة كثرة الخلطة، فمش راجل وزوجته بتقول لهم هيك يعني كانت زوجته زوجته سابقا، لا لا ما تمشيش بكل هذه
2: يا سيدي. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: صحيح يعني هذه من قبيل سد الذرائع، لأن لو خليناهم حيقع جماع قطعا، هذا يشدوا روحهم شهر شهرين ثلاثة وبعدين ما هذا كان شدوا روحهم أصلا شهرين ثلاثة. السيد أنس قال في ذنب مني المية اللي صارت أمس، وحنين لوحوا في الكناسة، زي ما قلنا لوحوا في الكناسة صح والعالم كله يلوحوا في الكناسة، لكن في دولة لنا عارفة أن في غضوة مطر ولا عارف موسم الواحد بيدير حتى في حاجة هم من مسؤوليتهم، ومدام الناس يلوحوا مش معدلين معناه هي متخلية عن مسؤوليتهم في محاسبة الناس شن يلوحوا شن ما يلوحوش، وبالتالي ما أرى حصل أمس هو من سبب المسؤولين من ألف من قبل 1969 إلى الآن، من لما بدأت تصير الغدران. ما نعرفش قبل 69، وفي 69 أنا مواليد 75، ما نعرفش كان يصير غدران ولا لا، لكن من اللي بدأت الطرق الرئيسية تغدر هذا مسؤول عليها الدولة من القذافي وانت طالع إلى الآن. يعني أمس أنا 6 ساعات إلا تلت وأني في السيارة من جزيرة الفرناج إلى مستشفى القلب في تجورة، طلعت عن طريق 20 رمضان اللي هو 11 يوليو، خشيت في 4 بحار ولا 5 كل مرة، ونيدي على قلبي يسر الله على السيارة، لأن خلاص معاش قدرت الراجي 6 ساعات واني في السيارة نتيجة مطرة، ما هيش المطرة يعني اللي بتدير فيضانات ولا مطرة عادية جدا، صحيح ما شاء الله هي قاعد قريب 3 ساعات من اللي طلعت من حوشي لين وصلت لجزيرة الفرناج، لين علقت في 11 يوليو تقريبا ساعتين ونص، وبعدين وقفت ربع ساعة وصبت ربع ساعة ولا نص ساعة تانية، ووقفت بعدين شمس ولت حارقة، ليبيا طرابلس كلها تسكرت، رينا المآسي اللي حصلت هذه كلها المآسي، لأن الليبيين يلوحوا في الحكاك في الشارع، جزء منها حق يعني بارك الله فيهم، يعني أمس ريت ناس يعني خلاص المية بتخش في فمه، كابع لرجليه زي الراكع غراسه فوق، ويدور في الحفرة هذه متاع المية باش يجبد الحكاك هذا وكذا ينحيهم، هذا راهو يصلح في فساد الدولة. شاب عادي مسكين والله، ومش شاب، هم عشرات رينا بهذه الطريقة، اللي مشمر سروالة واللي خاش هكي واللي بجلة بيتا وبارك الله فيهم، لكن هذا يصلحوا في فساد الدولة اللي كانت مفروض لما دارت طرق جديدة قبل ما تدير الطريق جديدة وتقول والله درنا إنجاز تهتم بالمجاري وهذه الأشياء. فأني عندي الإثم الأول عند الدولة مش عند المواطنين، حتى المواطنين يلوحوا يفسدوا ويفسدوا، ما نقولكش احنا باهيين، ما نقولش هم، نحكي حتى على روحي. تبدأ ماشي في السيارة يتم الشيشة ويلوحها، يتم الدخان ويلوحها، يتم البشكطي ويلوحها، ورقة زايدة يلوحها، هذا كله سبب، لكن الدولة ما دام خلاتها يلوح معناها مساهمة في التلويح هذا، خير ما يقدرش يلوح أول ما يطلع في تونس ولا يطلع في دولة تانية متقدمة، خير ما يقدرش يلوح لأنه عارف روحه حيتخالف ويهزبوه ويكرهوه في حياته، علاش احنا ما نديرو شكي؟ الدولة مقصرة. قال من المعلوم ان الفيروسات علاش اللي يجي للصلاة وهو مريض، هو يجب عليه الا يذهب الى الصلاة، اذا كان احنا منهيين عن الدخول للمساجد من اجل رائحة الثوم والكرات، فمن باب أولى اللي عنده كان كورونا ما يمشيش، ولا عنده زكمة ما يمشيش، ولا عنده أي مرض معدي حرام عليه يمشي صلاة الجماعة، خاصة إذا كان هذا الأمر متيقن. طيب الزكمة هلبة من الناس يمشوا ويقولك نصلوا، حتى المصلين التانين ما يدوروش، لأن يقولك في النهاية الزكمة حاجة عادية، مرات يموت منها ناس لكن لا يعتبر قتلا خطأ بالنسبة للزكمة وكذا، لأن الناس متعودين ولا يتحرزون منها. شوف لما صارت كورونا الناس كلها خافت، لأن في موت فوري وكذا وحالات قدامنا وخروا، لكن الزكمة حتى جاي واحد عطس مرتين ثلاثة في حد يقول له خيرك ولا وين الكمامة ولا أمر، يعني عادي، وغالبا لا يحصل منه المبالغات هذه، حتى لو أصاب بعدوى تصيبه بشوية زكمة وخلاص، لكن إذا ثبت أن المرض معدن 100% وممكن في ناس ما يتحملوش الزكمة لأن كبار ولا لأن عنده حساسية في الصدر ولا كذا، يجب على المصلي أن يصلي في بيته. إذا كان تكفيه الكمامة بعد نقولوا له عندك لذن بتمشي مشي طبيا، وكان قال لا دوا فارغة حتى الكمامة ما تنفعش وممكن تحصل العدوى، بعد ذلك نقولوا له اجلس في بيتك ولا تذهب وصلاتك صحيحة، ويحرم عليك أصلا الذهاب للمسجد في هذه الحالة. أما الأمراض البسيطة هيك الخفيفة اللي الناس يعني متعودين عليها، وحتى تلقاهم يأكلوا معاه وهو مزقوم ويخالطوا فيه وهو مزقوم، يعني الزكمة هذه خلاص يعني كل الناس تصاب بها وكل الناس تعودت عليها وكل الناس ما تخافش منها، ممكن شوية هيك يخافوا بعد الكورونا وبعدين مشت الأمور، ما فما نتشددوش هلبة هلبة وما نرخوش هلبة هلبة. يعني سيد عبد الرحمن كمل، سيد ضو قال وصاه شخص أنه هو في 2002 في الصفا والمروة وجد سجادة مصلية فأخذها وروح بها، هي الآن إما أن تكون معلومة أن من تركها تركها لله، وهذا موجود في اللي يصلي وخليها بالك يجي حد تاني يصلي في هذا المكان، وإما أن تكون لقطة، وإحنا الآن بنعاملوها على أن لقطة لأن ما لقى صاحبها باش هني نعرف أنه هو واضح وطبقها وحطها على جنب وخديه بضعضة وخلاها هي، هذه نقدر نقوله خلاها لله. أنا ما ريتاش لقيت مصلي أخذتها وروحت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن لقطة لقطتي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، اللي بيقول مني اللي رايحة منا السجادة، وعليه إذا كان السجادة قاعدة باهية وفي حالها أول واحد ماشي للحج ولا العمرة يقول لها بالله يحطها في المكان هذاك اللي لقيتها فيه. أخطأت في الرجوع بها وعليك التوبة من ذلك. كان وين مش غالي وكذا يشري سجادة زيها ولا قريبة منها ولا أحسن منها ويدير نفس الطريقة، يقول له حطها في ذلك المكان إذا جاء صاحبها أو هو وذاك، وهذا بعيد شوية، وإذا لم يأتي صاحبها فاني لقطت مكة رديتها لمكة. هذا أم عمر قال شريت فضة بخدمة التوصيل وهذا ربا، وبالتقسيط وهذا ربا آخر، واللي قالوا لك الكلام هذا نصحوك نصحا مفيدا وصحيحا شرعا، وتصرفت فيها كيف ندير. هو هذا لا يؤدي إلى الربح، وبالتالي أنت تتوبين من الإقدام على الفعل المحرم. ولو لقيت صاحبتك وتقولها والله شو رأيك أني أخذت منك الفضة بالتقسيط، خذي الفضة واعطيني اللي دفعته بالتقسيط ولا اعطيني المال كله إذا كان كملتيه، يجب عليك ذلك، لأن هذا من التراجع عن الصفقة المحرمة. هذيك قلت لك باهي ورضت باهي، قلت لك لا، أقولها بينك وبين ربي رأو هذا حرام وأني نبي نتوب، وانت اللي ما خليتينيش نكمل، تتحمل هي الذنب وانت بإذن الله تعالى تكوني صافية. لكن الآن هذا غالبا ما دام بعتي وكذا معاش حتقدر ترديها، ولا حتى يقبلوا منك هم. النصيحة أنك توبي من ذلك العمل، والفضة تستخدميها لا حرج في ذلك، لأن هذا ربا النسيئة، الاثنين ربا النسيئة، خدمة توصيل ولا البيع بالتقسيط كل ربا نسيئة، وما فيش ربح. ربا النسيئة لا يترتب عليه الربح زي ربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو بيع الذهب بالذهب ولا النقود بالفضة مع التأخير. الآن لو أنت أسامة للمجوهرات، يعني أسامة المجوهرات بالله نبي الخاتم اللي أنت عارضه بسبعين جنيه ولا بمية ولا بألف، أبعته وتو نخلصك. الآن تم العقد على الخاتم، ولا هو استلم الفلوس ولا أنت استلمت الخاتم، هذا ربا نسيئة. البيع بالتقسيط ربا نسيئة أيضا، أنت استلمت الخاتم ولا اللي هو، وهذيك ما استلمتش المال كاملا، هذا معنى ربا النسيئة. ربا النسيئة لا يحقق ربحا، وبالتالي تجب منه التوبة فقط، واستعمل الفضة لا حرج. الدبلة يجوز دبسة للنساء ليس التشبها بالكفار، لأن خلاص هذا فتناه مسألة التشبه بالكفار، بالإضافة لأن لها مقصد شرعي بالذات للبنات. أما الوحدة تخطب ولا تتزوج وتبدأ عندها الدبلة لابستها، معش حد تجي تخطبها ولا كذا، ربما تخببها على زوجها ولا تخببها على خطيبها. لما تلقى الدبلة معش تجي، ما لقيتش دبلة تجي تقولها والله في مهندس ولا واحد عنده حوشي بيخطبك، وهو خطيبها كان متملح. تمشي كيف تفسخ مع الأول بأي طريقة باش تمشي للتاني. الدبلة تكفينا من هذا، لأن هذا أمر محرم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أبيه، أو لا يخطب أو لا يبيع، الروايتين لا يبيع ولا لا يخطب، لا يبيع ولا يخطب، قال هذا أكثر بلاغة. المهم فوجود الدبلة بهذه الطريقة تحقق لنا هذا المقصد. ومسألة التشبه بالكفار، إذا كان واحد نواها بهذه النية بعدين نقولوا لا حرام، لكن غالب اللي يديروا فيها في ليبيا حتى في تونس يسموا فيها المحبس، يعني المحبس اللي يحبس البنت هذه على زوجها أو المخطوبة هذه على خطيبها، باش الناس معاش يجوا ويطلبوها مرة تانية. فألبسي وما في شيء بإذن الله تعالى. باهي، هل يجوز للأخ أن يفرض الحجاب على أخته وأبوها متوفى؟ نعم يجوز، يتولى تربيتها في مكان أبيها ويعاملها بالحسن وكذا، وحتى لو ما تبيش تتأدب يجوز له ضربها ضرب غير المبرح. ولكن دي ما راو ضرب البنت تبي راجل، يبي راجل يعرف أنت يضرب ويعرف أن هذا آخر حل، وبعد ما يضرب بيتحمل التبعات، بيراقب أكثر وبيتبع أكثر وكذا. فيجوز له ذلك أن يفرض عليه الحجاب، لأنه بيتسمى بيقولوا أخت فلان طالعة صفتها ونعتها، فيتضرر هو منها، فيكون له أن يفرض عليها الحجاب، أو من اللبس ما يجعلها مستورة وعفيفة أمام الناس ليحميها هي بالدرجة الأولى، ثم ليحمي سمعته هو في الدرجة الثانية. ويقول هني ولي أمرك، نعم يجوز، هو في حكم ولي الأمر. سيد عبد السلام قال الحج بالواسطة هل جائز ولا غير جائز؟ جائز من حيث حرام ولا مش حرام، هذه بروحها، خذيت مكان غيرك ولا ما خذيتش مكان غيرك، هذه مسألة. لكن جائز بمعنى الحج صحيح ولا يطالب بغيره، الحج صحيح ولا يطالب بغيره. بل في مذهبنا لو سرق بمال، لو حج بمال مسروق فالحجة صحيحة، ما نقولولاش عاودها، لكن نقولو لحجتك زي الحج بمال حلال، لا مش زيها. فهذا اللي مشى بواسطة سواء نحى غيره وحط روحه ولا ما نحش غيره، هم من الأول السعودية يعطوهم 1000 ولا 1500 للجهات، ولا هم خنبوها من حصة المواطنين. على كل حال الحج صحيح بمعنى لا يطالب بالحج مرة أخرى. كون حلال ولا حرام هذيك تحتاج إلى الواسطة، هذه شني خذي من الدولة. مرات هيك السعودية قلت له هذا 7000 للشعب وهذا 1000 للحكومة دبروا، إذا كان هيك نقولوا حد بعدين جائزة، ما عندناش إشكالية. وكان قال له لا راني أعطيتك 8000 للشعب وهو خذي 1000 ولا 2000، هذوك يبدأ حرام. لكن اللي مشوا بالألف والألفين نقول لهم حجكم صحيح بمعنى لا تطالبون بإعادته مرة أخرى، زي الحج اللي طلع في القرعة من الأجر، هذه ما نعرفهاش، هذاك مرات رياء وهذا باهي، هذه ما نعرفهاش شن هي. لكن في النهاية الحج صحيح. الآن طلعوا قالوا والله مش عارف الدولة خامبة نص الوحدات، الكلام على عواهله خطر وحرام، تبت النخنبو واللي تقدر تديره ديره، حتى بتقدم رئيس الحكومة ولا رئيس الهيئة ولا اللي خنب بتقدمه للعمل أنا معاك، بتقدمه آسف للقضاء أنا معاك، لكن تقعد تقول خنبو هكي بدون واحد وتشكك الناس، هذا كلام حتى قانونا تحاسب عليه، هم اللي يحبسوك بعدين. لو جو تبتوا الناس 6000 خشوا، هذا را مش معناه ان الحكومة باهية ولا لا، لا مش هذا قصدي، لكن تبت قبل ما تظلم الناس، قبل ما تقول خنبو تبت الخنبة، وبعدين أنا معاك بتمشي لي شو اسمه النائب العام، بتمشي لأي جهة، تمشي للرقابة، بتمشي لكذا، أنا معاك. أما هيك الكلام المطلق هذا يضر أكثر مما ينفع، خير من يصير لنا زي متاع الذئب هجم على غنمي، نرموا الحكومة 3-4 مرات بالكذب والحكومة تبرأ نفسها، وبعدين لما تبدأ تخنب عيني عينك معاش نقدر نتكلموا لأن نبدو خايفين، نقولوا كاد خاف، نقولوا احني خنبوا، وبعدين يطلعونا كذابين وتبدأ المشكلة كبيرة. فاحني ماذا بينا إذا كان الحكومة ولا غير الحكومة خنبت، تبت عليهم وارفع الأمر للقضاء، تثبت مبدأ الشفافية. ما تقوليش لا هذا ولي الأمر خلي يخنب، هذه ما هناكش بالشارع، هم عطينها للناس مش لك أنت. ولي الأمر إذا سرق يقام عليه الحد، إذا زنى يقام عليه الحد، أما دوت يقعد يزني نص ساعة على التلفزيون هذه ويتلوط بالغنبان ونقعد وندعو له، هذا كلام يقوله من يؤله ولي الأمر، ولا يقوله من يؤله الباري عز وجل. فالحاصل تبت أن الدولة سرقت ولا الحكومة سرقت، وافعل بعد ذلك ما تراه صوابا واحني معك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أرى ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجتي ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندي. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديما مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قول له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى، هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش يعني، أو تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور نساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، أو يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
2: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش طلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز الشرع العامي لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي، ولكن هذا ما يجوز الشرع وما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
3: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس. خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام

0: يطمئن الإنسان على الأقل. لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ الإنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل على أفراد الرعية، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك وخذها، أجرتك وخذها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخلي الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله في الدنيا، محروم كما ذكر بعض العلماء محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي يعني، سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكيله يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة، نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيأخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
4: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا

0: توبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت. فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح مفسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
1: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحدنا
0: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله. أخونا علي
1: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
0: آمين.
2: الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل، وهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما وش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم، المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجيني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين، لا نقارنش يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه. يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني شنو يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعصبي متكلم. يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات حياته المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا، أعطيني البحري. فمنبوش إحنا الآن، أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي لها ولا له، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرح حاطط معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت، يعني لكن من باب البيان بس عشان ما تتشعبش منا الحديث كثيرا. يعني من باب البيان بس، يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات، يعني من حق كل مواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل على عمل خاص ولا من الدولة. يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو فتح باب فساد. يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني منش نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، منش نشتغل معه قديش بيعطيني 700,000 الشهر؟ لا ده أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنقدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير. يعني الناس اللي يعني مقعمز وراقد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من نتكلمه بالضبط ونين يشدوا الخلل اللي صاير. شين جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الإضرابات. يعني زي ما قلت أنت، لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي

وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي

وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغربي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد واستحلقه فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من رياء

0: الحديبية.
1: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا في الاستوديو، ضيف البرنامج الدائم، فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لازال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن صرف المسلم فيه أو رأس المال إلى غيره. فقد أخرج ابن ماجة وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. وورد من طريق أخرى قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل الحديث السابق ولم يذكر سعدا. كما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوفا بلفظ إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. وروي عنه أنه قال أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. شيخنا، بداية، ما حكم هذه الأحاديث من حيث القبول والرد ومن حيث الاحتجاج؟ تفضل شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أولا، الحديث الأول وهو الذي رواه عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. هذا الحديث الحقيقة ذكر الرواة بأنه من الأحاديث الضعيفة، وسبب ضعفه أن الذي رواه هو عطية بن سعد العوفي رحمه الله. هذا الراوي الحق أنه روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين، روى عن زيد بن أرقم، وروى عن عبد الله بن عباس، وروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عن عكرمة مولى بن عباس، وروى عن أبي سعيد الخدري، وهؤلاء من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: ولكن ومع ذلك، كما هو معلوم أن علم الجرح والتعديل لم يجري على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم عدول، ولكن من جاء بعدهم من التابعين منهم المقبول ومنهم المردود من حيث الرواية بحسب الضوابط المعروفة عند المحدثين. ولهذا لما ذكر هذا الرجل في الإسناد ضعفه بعض الناس، ضعفه أبو حاتم وضعفه النسائي، ومما قال عنه أبو زرعة رحمه الله قال هذا الرجل لين الحديث، وهذه الصفة هي صفة تهون رواية هذا الراوي، ووصفه ابن حجر بوصف يقارب هذا.

0: أما النصوص الأخرى فهي في الواقع أحاديث موقوفة عن الصحابة، هي لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول يعني مروي عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا بهذا اللفظ، وكذلك اللفظ الذي يليه. ومن المعلوم أن الحديث الذي عده العلماء من الضعيف لا يعمل به عند عامة الفقهاء في أحكام الحلال والحرام، أي في الأحكام عامة، وإنما بعضهم قال بالعمل به إذا خف ضعفه في فضائل الأعمال فقط. وهذا لا شك بأنه من الأحكام المتعلقة بالأموال، ليست هو من باب فضائل الأعمال، ولذلك لا يحتجون بهذا الحديث الحقيقة نظرا لما وصفوه به من الضعف. والأقوال الأخرى إنما هي أقوال موقوفة عن الصحابة.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، في كلام النقاد الذين ضعفوا الحديث، منهم من قال عطية العوفي ضعيف يكتب حديثه. لماذا شيخنا يكتب حديثه وهو ضعيف لا يعمل به؟
0: هذا الحق هو من الإنصاف، من الإنصاف إذا رأى أهل الحديث أو الذين وصفوا بأنهم من النقاد الراوي فيه شيء من الضعف، لا يخلو هذا الضعف، إما أن يكون شديد جدا ويرد حديثه ولا يكتب ولا يعمل به ولا يصلح للتقوية، فهذا مطروح حديثه. وأحيانا حديث الراوي يبقى ضعفه ليس بالضعف الكبير، وذلك حتى ابن حجر كما تقدم وصفه بأنه صدوق، وبالتالي من كان هذا حاله قد يتقوى إسناده، قد يتقوى بغيره بشاهد من الشواهد أو بتابع من التوابع، ولهذا الحديث الضعيف التي هي حالها تكتب. فإن كانت في فضائل الأعمال هناك من يقول بالعمل بها مع ضعفها لخفة ضعفها، وإن كانت ليست هي من فضائل أعمال كهذا الحديث يبحث له عن ما يعضده، فإن وجد يتقوى به. ولعل لهذا المعنى يعني هذا الراوي حسن حديثه الترمذي.
1: نعم شيخنا، هذا يختلف عن الأحاديث الموضوعة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك يعني لا يجوز كتابتها ولا تناقلها يعني.
0: نعم الحديث التي هي موصوفة بأنها موضوعة هذه مكذوبة، لا تحل روايتها.
1: نعم.
0: حتى وإن ذكرت تذكر على وجه البيان والتنبيه.
1: نعم.
0: تذكر على وجه البيان والتنبيه. وهناك أحاديث هي وسط، وهي شديدة الضعف. شديدة الضعف هذه حتى ولو ذكرت ينبه على ضعفها، لكنها طبعا لا تطرح كطرح المكذوب.
1: نعم.
0: ولكنها لا ترفع كرفع الصحيح أو خفيف الضعف.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا على التوضيح. أيضا شيخنا، من العلل التي أعل بها الحديث وكانت سببا في ضعفه أن الاضطراب والوقف.
0: نعم.
1: عندما قالوا يعني أن الحديث أعل بالاضطراب والوقف.
0: نعم.
1: ما المراد بقولهم إن الحديث مضطرب وإنه موقوف؟
0: الاضطراب الحق أنه يذكر العلماء في هذا الشأن، يقول الاضطراب هو اختلاف الرواية على الراوي، اختلاف الرواية عن الراوي، فإذا اختلفت الرواية في إسنادها أو في متنها أي في ألفاظها يبقى هذا وكأنه مؤشر على عدم تمام ضبط الراوي. إذا كان في الإسناد أحيانا يتردد الراوي بين اسمين، أحيانا يقول أخبرني سعد وأحيانا يقول أخبرني سعيد، خاصة في هذه الأسماء المتشابهة، أو يقول سالم وحين يقول سلام. فعلى كل حال إذا روى الراوي ولم يقصد أن يأتي بالحديث بأكثر من طريق، فإذا قصد الراوي أن يأتي بالحديث بأكثر من طريق فهذا أمر معروف، قد يكون الحديث مخرج بأكثر من طريق، لكن أحيانا يبدأ مراد الراوي أن يقوم بروايته من طريق واحدة، ولكنه في كل مرة يأتينا باسم فيوصف بأنه اضطرب عليه الحديث وهو علامة على ضعفه. وقد تعتري هذه الأشياء في هذا الاختلاف في متن الحديث في ألفاظه، وخاصة إذا كان الاختلاف مؤثر في المعنى المستنبط.
1: نعم.
0: إذا كان هو مؤثر على المعنى المستنبط فيوصف بالاضطراب، ولذلك يتوقف عن العمل به إلى حين وجود آلية لترجيح وجه من وجوه هذا الاضطراب. إذا وجدت

0: آلية لترجيح وجه من الوجوه، يبقى الوجه الذي تم ترجيحه يعد من الأحاديث المحفوظة، والآخر يبقى هذا إما شاذ وإما منكر، لكن من حيث المبدأ يبقى هو على هذا الوجه وهو الاضطراب.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، لو قلنا بقبول الحديث، ما هي الصورة المقصورة بالنهي؟
0: الحق الصورة المقصودة بالنهي عندما قال هذا المثل: إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. يعني هو يحتمل أن يكون فلا تصرفه إلى غيره هذا الذي ينتظره صاحب السلم اللي هو المشتري، من دفع المال.
1: نعم،
0: من دفع المال هو ينتظر إما في البضاعة السلعة المرجوة بعد شهور مثلا، أو أنه إذا لم تحصل البضاعة لربما وجد له ينتظر في رأس المال المدفوع، يريد أن يسترد رأس المال المدفوع. ولذلك يحتمل لما قال له: إذا أسلمت في شيء، دفعت المال مثلا دفع 10,000 دينار، ثم بعد ذلك قال: فلا تصرفه إلى غيره. ما الذي لا يصرفه؟ يحتمل عود الضمير على السلعة المرجوة، فلا يصرف هذا المال في غير هذه السلعة، ولذلك يبقى هو ملزم بقبض السلعة في ذاتها، لا يستبدلها بغيرها. ويحتمل أن يكون فلا تصرفه هذا الضمير يعود على رأس مال السلم، وبالتالي لو هو أراد الإقالة، المسلم إليه أراد الإقالة وهو التاجر، بنقول له: ما تخدش إلا رأس المال المدفوع. فهو لا يخلو الحال إما أن يكون الكلام يتعلق برأس المال المدفوع إذا لم تحصل الصفقة عليه أن يقتصر على رد هذا المال، وإما أن يكون الكلام يتعلق بالسلعة المرجوة فلا يأخذ إلا هذه السلعة.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب شيخنا، كيف يصنع من قال بضعف الحديث في معرفة الحكم؟
0: الحق هو عامة الفقهاء في مثل هذه الصور، لما نجد الحديث يذكر في مسألة من المسائل، وأحيانا يرد الحديث باتفاق وأحيانا باختلاف، لا تترك المسألة، لا تهمل، وإنما يعود الفقهاء بها، يعني تكون مقارنة هذه المسألة أو يناظرونها بغيرها من المسائل من خلال العلل ومن خلال الحكم، يعني الحكم اللي هي مقاصد الشريعة، حيث مقاصد الشريعة والعلل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى
1: الله عليه وسلم.
0: فينظر المجتهد هل هي تتفق مع مقاصد الشريعة وتخالف العلل، أم هي مخالفة لمقاصد الشريعة وهي قد وافقت علة من العلل التي نص عليها الشرع بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا إما أن تقبل لخلوها من العلة، ويعني نقول إحنا واجتماعها مع مقصد شرعي آخر، وإما أن ترد كونها قد حققت علة من العلل التي نهى عنها الشرع، فتبقى المسألة كما يقولون يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: ومع ذلك هناك من ذكر العلماء، هناك من يذكره في عند إرادة هذا الحكم، ذكر بعضهم بعض فقهاء الشافعية والحنابلة يذكرونه على وجه الاستدلال في بعض مسائل هذه المسألة، لكن غالبا ما يميلون إلى ذكر العلل إذا وقفوا في قضية من هذه القضايا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، كما ذكرت قبل قليل أن الصورة المقصورة بالنهي يعني تتنوع بحسب عود الضمير إلى مسائل، لما كانت شيخنا هذه المسائل تنوع بحسب عود الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا تصرفه إلى غيره، لو نظرنا في أحادها لمعرفة أحكامها، أولا لو كان الضمير عائدا على رأس المال، ذكر شيخنا أنه ممكن يكون الضمير، ممكن عود الضمير يكون إلى رأس المال، رأس مال السلم، وممكن يكون إلى المسلم فيه، يعني البضاعة نفسها. لو كان الضمير عائدا على رأس مال السلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرفه إلى غيره، ما الحكم لو اتفق الطرفان على الإقالة، المسلم والمسلم والمسلم إليه، لو اتفقا على الإقالة ما الحكم؟
0: نعم، لو اتفقا على الإقالة، الإقالة هو الندم من أحد الطرفين، إما من المسلم الذي طالب السلعة وهو المشتري، وإما من المسلم إليه هو التاجر الذي سيأتي بالبضاعة. وبالتالي لو اتفق على فسخ العقد لزوما سيرد رأس المال، سيرد رأس المال، وبالتالي تمني من حيث المبدأ لا بأس، لكن يأتي يرد علينا هذا الحكم فيما لو يعني تردد في رد جنس رأس المال. فنقول له هني لو اتفق المسلم والمسلم إليه على الإقالة، هني تلزم المبادرة برد رأس المال بعينه، بعينه بذاته. أعطاه 10,000 دينار يرد له 10,000 دينار، أعطاه 10,000 دولار يرد له 10,000 دولار، مع بعينها يعني من جنسها وعددها، مقدار بحسب المقدار بحسب الجنس، زائد التعجيل، زائد التعجيل بالرد. هذا إذا كان هو يعني بيحقق الاحتياط في هذا الجانب. الوجه الآخر قد يعني يقول والله يعني المال اللي حصلت عليه نقد يعني صرفه في شيء آخر، استهلك هذا المال، فنقول له ننظر إن كان هم المثليات، يأتي بمثله، يأتي بمثله، أحيانا أعطيه قناطير من حب الشعير أو كذا وكذا، يعطي يأتي بمثلها. المثليات، المثلي هو كل ما يكال أو يعد أو يوزن، يسمى مثلي. نقول اللي تأتينا بمثل ما أعطاك، إذا كان نقد تأتينا بمثل النقد اللي أعطاك، وهكذا إذا كان هو من الموزون ولا من المكيل. وإن كان الذي قدمه له في رأس المال أحيانا شيء لا هو من النقد ولا هو من المثلي، قد يكون أعطاه شيء مقوم، أعطاه سيارة مثلا، أعطاه سيارة قال له نعطيك السيارة هذه في مقابل ماذا؟ في مقابل تأتيني في رأس العام بكذا وكذا من السلع، فهذا هو المقوم. هني المقوم عليه أن يأتي بقيمته، يوصف هذا الشيء الذي استلمه، يوصف عند أهل السوق، يقولوا هذا استلم مثلا سيارة نوعها كذا، ماشية كذا، بهم بالأوصاف المؤثرة على السعر، ويعني يلزم بنقدها.
1: شيخنا، في حال ان راس مال السلم اللي هو السياره في هذا المثال يعني استهلكت او بيعت او يعني تصرف فيها يعني،
0: نعم، نعم، اللي هي تمثل ثمن،
1: لو كانت قاعده بذاتها الواجب عليه يردها بذاتها،
0: نعم، يعني نعم، اللي ما زال موجود قائم بذاته لابد ان يرد بعينه، والا ينظر فيها هو من المثلي فيرد مثله او هو من
1: المقوم فيرد قيمته.
0: نعم، نعم، نعم.
1: طيب شيخنا، قد لا يبادر المسلم اليه وهو من بيده رأس مال السلم، فيتأخر برد رأس مال السلم، وكما ذكرت شيخنا الواجب في حال الإقالة، في حال اتفق الطرفان على الإقالة، الواجب على المسلم إليه أن يبادر برد رأس مال السلم. لو تأخر ولم يبادر كيف يصنع يعني المسلم الحالة هذه؟
0: هو الحقيقة المبادرة أمر لابد منه، المبادرة أمر لابد منه إذا اتفق على
1: الإقالة،
0: على الإقالة. ولكن لا يخلو الحال، إما أن يرد الشيء بعينه، يرد الشيء بعينه، يقول له والله مثلا أنت المبلغ اللي أعطته لي ما زال بذاته. وأحيانا هو بيعتريه أحوال بيستبدل في شيء آخر، مثلا من جنس آخر، أو بيقوم إن كان هو من المقوم غير ذلك. فهذا الحقيقة الفقهاء نظرا لأن هذا الحديث يعني لا تقوم به حجة لكونه ضعيف، فالعلماء هني ردوا المسائل هذه للعلل. ولذلك لعل هذه المسألة عند رأس المال هي تشتبه بأمرين، هل هو من باب رد الحقوق مطلق الإقالة، إذا نظرنا إلى الإقالة بأنها مجرد دين، هو دين سيرد، وبالتالي يبدأ ضرب من ضروب المعاملات، أم الإقالة هي ضرب من ضروب الإحسان؟ فإذا قلنا بأنها هي في الواقع ضرب من ضروب المعاملات المحضة كرد الديون، فيجب التعجيل الحقيقة بالبديل، يجب التعجيل، لأنه إن لم يعجل رأس المال سيرد عليها علة، وهي علة فسخ الدين في الدين. وعلة فسخ الدين في الدين لا أدري هل هي تقدمت معنا في حلقات ماضية أو ستأتينا في أحاديث الربا،
1: تأتيها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. فسخ الدين في الدين، كل من يستحق شيء من صاحبه مثلا، وهذا يحصل بين الناس، في اللي بمصاحبه مثلا $1,000 يقول لجي بهلي بعد شهر ولا بعد سنة، لكن خلال الفترة يقول لباهي أنت بتجيب لي $10,000 ولا $1,000، جيب هلي نقد ولا أعطيني في مكانهم السلعة الفلانية. نقول له هل أنت بتقبض البديل الآن؟ إذا استطعت أن تتمكن من البديل الآن فلا بأس، لكن إذا كان بيقول لا والله يعني بنعطيك بمكانهم كذا وبتنتظرني إلى شهر أو إلى كذا، فهني نقول أنت لا لم تقبض الدين القديم الأصل ولم تبادر بقبض البديل، ففسيخ الدين في الدين. وكما يجري بين الزوجين أحيانا، تبقى الزوجة عندها على زوجها مثلا غالبا ما يكون من الذهب، نقول احنا ليرات من الذهب دين، فهني احيانا هو لم اذا طالبته نقول اما ان تؤجل اذا كان هو عاجز، اما ان تؤجل دفع الليرات هذه، واما اذا اردت المبادره اما ان تبادر بالليرات نفسها او تبادر بالبديل. فغير البديل، فالبديل لا يتحمل التاجيل، يقولها انت عندك مثلا 5 ليرات، مثلا زوج عليه 5 ليرات، لا يستطيع أن يقول لزوجته سأعطيك بدل 5 ليرات 10,000 دينار أو 50,000 دينار بعد شهرين أو في رأس السنة، أو نعطي أو نشري قطعة أرض بعد كذا من الشهور أو حتى بعد أيام. نقول هذه هي علة فسخ الدين في الدين، أنت تبي منه دين معين لا ينقلب إلى دين آخر لا يتحقق القبضة، لكن لو قبض في الحين البديل ما فيش باس. وهذا يتفق مع الحديث الذي ذكره الصحابي، كنا نبيع بالدنانير ونقبض بالدراهم، ونبيع بالدراهم ونقبض
1: بالدنانير.
0: هذا إذا اعتبر لها من هذا الباب. ومنهم من الحقيقة من نظر إلى الإقالة في حديداتها بأنها من فعل المعروف، بأنها من فعل المعروف، وفعل المعروف حتى ولو اقترن مع شيء من المعاملات فإنه يراعى أكثر من غير الحقيقة فيه، وهذا له شواهد أنه كلما حضرت قصد المعروف يكون حاضر، كلما زي الدين مثلا الإقراض،
1: يعني تسومح فيه ما لا يتسامح في غيره، يعني
0: تسومح فيه ما لا يتسامح في غيره. وذلك إذا جناها من باب الإقالة على أنها من المعروف الحسن والمندوب إليه، فقالوا هي تقع فيها المسامحة، قال لأني جبت لك كذا.
1: مبني على الخلاف، يعني هل الإقالة ابتداء بيع أم إسقاط حق؟ يعني
0: نعم، هذا من حيث الإقالة في حد ذاتها. لكن هني في هذه المسألة هذه، هل إحنا بنعامله معاملة محض الديون وبالتالي بيرد عليه فسخ الدين في الدين، أو أن الإقالة باعتبارها من المعروف فيتسامح في هذا الزمن، قال له خليني شهر ورد لك مثلا كذا بدل رأس المال؟ فمنهم من تجاوز في هذا، وهذا كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، و ذكره ابن قدامة كذلك.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم دخول حديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شيخنا شرعنا في الكلام عن المسائل التي تتنوع باختلاف العلماء في عور الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرفه إلى غيره، وشرعنا في الكلام عن أولى هذه المسائل، وهي المسائل المبنية على لو كان الضمير عائدا على رأس مال السلم، شيخنا، قد يرد على رأس المال، رأس مال السلم، مسألة وهي لو ندم المسلم إليه أي التاجر ورغب طالب السلعة بفسخ العقد مقابل أن يرد له أكثر من رأس ماله، ففي هذه الصورة هل ما حكمها؟ يعني هل يجوز له ذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نعم هو يعني هذا شأن التبايع لأنه مبني على المشاحة، فإذا كان الندم واقع من المشتري سيجد فرصة بالنسبة للبائع لربما فوضه على التقليل من رأس المال، وإذا كان الندم من الـ بالعكس قد يفاوضه المشتري برد الأكثر. يعني لو قلنا بأن البائع بمثل هذه الصورة هو من اعتراه الندم بعد أن اشترى، البائع باع شيء، باع سيارة مثلا ب10,000 دينار، ثم ندم وجاء يسترضي في المشتري، قال له والله إني ندمت على هذه الصفقة، يمكن ردها، بدل بيرده السيارة مثلا ويأخذ 10,000، يمكن يقول له رد لك السيارة وتبدل 10 ترد 12 مثلا أو 13، هذا أخذ الأكثر. باهي لو حصلت هني مثلا عندنا في مثل هذه في السلم، الحق أن السلم ما هوش مطلق بيع كما تقدم في الصورة المذكورة في لما ضربنا المثال في السيارة، لأن السيارة هذا بيع، ولذلك الإقالة في حد ذاتها تكون بالأكثر وتكون بالأقل. لكن في مثل هذه الصورة أخذ رأس المال، يعني إذا كان هو يريد أخذ الأكثر، هذا من الشيء الممنوع، هذا من الشيء الممنوع. وأخبر ابن عبد البر، يعني نقل الإجماع في هذا، نقل الإجماع ابن عبد البر على عدم جواز الزيادة على النقد من جنسه، وقال هذا هو واقع، هذا ضرب من ضروب الربا، لما يبقى هو أعطيه 100,000 على أن يأتي له بمواشي والله بأي سلعة من السلع، وإذا به التاجر هو الذي يعني ندم لأي وجه من الوجوه، فالمشتري بيقول له والله يعني أعطيك 100,000، أعطيني 100,005 والله 110، نقول أنت عندك دين، طالب دين 100,000، خذ 100,000، اللي قال إذن هني تلزم بأخذ القيمة لا يزيد عليها.
1: يعني شيخنا في المسألة هذه المسلم إليه اللي هو التاجر اللي استلم رأس مال السلم،
0: نعم،
1: هو اللي ندم على الصفقة هذه،
0: نعم،
1: اللي في الحالة هذه هو البائع،
0: نعم هو البائع،
1: هو البائع، البائع ندم ما صار لاش من الصفقة، فبيرغب طالب السلعة اللي هو المسلم دفع رأس المال برغبة أن يفسخ العقد مقابل أن يرد له أكثر من اللي دفعه.
0: بالضبط، نعم، نعم. هذه حكاية ابن عبد البر الإجماع فيها بالمنع،
1: كان اللي بيرده له من جنس رأس المال،
0: من جنس رأس المال.
1: طيب وإن كان من خلاف الجنس،
0: هذا سيأتي لأن نعم، تصبح كأنها صفقة أخرى،
1: نعم،
0: إذا كان هو من جنس آخر سيأتي بأنها صفقة أخرى، والبيع والشراء نعم، إذا كان اختلف الجنس يبقى وخلا نعم، من شبهة الربا يبقى أمر آخر،
1: نعم. طيب شيخنا لو كانت الصورة عكسية، يعني لو كان الندم هو من طالب السلعة اللي هو المشتري، هو اللي ندم وطالب بالفسخ مقابل أنه يأخذ أقل من رأس مال اللي دفعه،
0: نعم،
1: يعني يطلب من البائع قال أنا ما صار ليش من الصفقة ورد لي حتى أقل من اللي دفعته، دفعت 10,000 رد لي 9,000،
0: نعم،
1: شن حكم هالصورة هذه شيخ؟
0: هو كما تقدم نظرا لأن الحديث لم لا تقوم به حجة،
1: نعم،
0: فبيترد إلى العلل، وإحنا لو عدنا إلى مثل هذه الصورة وناظرناها لأنها أصبحت هذه هي صورة من صور الدين،
1: نعم،
0: صورة من صور الدين، من عليه دين أو من له دين على آخر، من له دين مثلا 10,000 دينار يبيها من إنسان،
1: نعم،
0: هل له أن يأخذ أقل من رأس المال؟ هل له أن يأخذ أقل من 10,000 دينار؟ يبقى هني نقول الأكثر في الدين باتفاق كما ذكر ابن عبد البر بأن هذا من الممنوع من الربا،
1: نعم.
0: لكن هل يقدر الإنسان يجي لصاحبه اللي أعطيه 10,000 يقول له أعطيني 6,000 ولا 7,000 وبرا الله يسامحك معشني ببقية المال
1: بشرط أن الأجر يكون حل؟ يعني
0: هني بيختلف الحال. إذن فإذا كان الحل ما إذا كان الأجل لم
1: يحل بعد،
0: لم يحل بعد، يعني هو قال له أجلك برا شهر 12 وإحنا الآن مثلا في شهر 10، هذا لا يحل له أن يفاوض الطرف الآخر على إنقاص رأس المال أو إنقاص الدين في سبيل في مقابل التعجيل.
1: يدخله ضع وتعجل يعني.
0: يدخله علة ضع وتعجل.
1: نعم.
0: يقول له أنا نبي منك 10,000 لشهر 12، غير جيب لي في شهر 10 وشد 1000 ولا شد 2000. نقول هذا مش ليك.
1: نعم.
0: هذا ضرب من ضروب الربا، لأن كله في مقابل الزمن، الزيادة في مقابل زيادة المدة، والنقص في مقابل نقص المدة.
1: نعم.
0: فهذا ضرب من ضروب الربا وهو ممنوع. أما إذا كان الزمن أصبح لا قيمة له لأجل حلول الأجل، لأجل حلول الأجل أصبح الزمن شي قيمة. قال له أنت رأو الدين نتاعك لشهر 12 وجاء شهر 12 مثلا، في الحال هذا هو له أن يطالب بتمام القيمة، وله أن ينقص، وله أن يصفح عن كل المال. فلا بأس بعد حلول الأجل أن يرضى الإنسان بالأقل.
1: نعم.
0: وهذا كما حصل في حديث كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ شطر مالك.
1: نعم.
0: ولذلك هني لما هي المسألة هذه احنا نظرنا ذكرنا ما يتعلق بأصل الدين.
1: نعم.
0: لما يكون هو مال من دين، لأن هي ردت للعلل للمسائل هذه لعدم حجية الحديث. لما كانت مسألة السلم هو من الأصل نقول احنا رخصة ومستثنى من ممنوع، لما ذكرت مثل هذه الصورة، ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله روى عن مالك بأنه لم يعجبه هذا الحال، وعبر بقوله ليس بحسن، ليس بحسن أن يأخذ الأقل، وكأنه حثه على أخذ تمام رأس المال. بينما ما روي عن ابن القاسم وهو تلميذ الإمام مالك قال لا بأس به، يعني لا بأس به أن يرضى المسلم بأخذ الأقل. وهني يأتي دور الفقهاء، منهم ابن رشد، ابن رشد طبعا صاحب البيان والتحصيل وصاحب يعني بقية الكتب الأخرى، قال في الواقع هذا يعني ما هوش خلاف، وأنك جمع بين القولين. قال عدم رضا الإمام مالك بهذا في حالة عدم حلول أجل السلم، أجل تسليم السلعة، وقول ابن القاسم رحمه الله في حال ما حلت حل الأجل. فنقول احنا اذا حل الاجل وجاء عاجز، نقول احنا مثلا التاجر واراد المشتري، في الغالب لما تنقص راس المال يكون نادم من المشتري، هو راهو في الغالب.
1: نعم.
0: المشتري يكون هو نادم ويقول لاني ودي معش نبي السلعه ولو شد منها حتى كذا من راس المال، فاذا حل الاجل له ان ياخذ الاقل من راس المال.
1: يعني قول الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم وفاق، ما فيش ما خلاف بينهم.
0: نعم. كما ذكر. نعم. ابن رشد رحمه الله.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخ، احنا المسألتان اللتان تكلمنا عنهما قبل قليل، ما في حالة ان كان الزيادة او النقص من نفس جنس رأس المال.
0: نعم.
1: بأي لو كان المسلم والمسلم إليه اتفقا على الرد، لكن بيرد من غير جنس رأس المال، يعني هو مثلا دفع المسلم دفع رأس المال 10,000 دينار ليبي، وبعدين اتفقا على الإقالة، لكن اتفق أن يرد له 3,000 دولار مثلا، شن حكم مسألة هذه؟
0: هو الحق لما ذكر العلماء هذه المسألة، هو دفع بجنس من جنس النقد، وعند الرد اتفق على أن يقبض رأس المال من جنس آخر حتى هو من النقد، حتى هو من النقد.
1: نعم.
0: في الحالة هذه العلماء منهم من رأى بأنه وكأنه يعني تبييت لقضية الصرف، فمنعه بتهمة الصرف المؤخر،
1: لم يكونوا من الأول شرطين عليه، يعني من الأول متفقين،
0: هم مع أنها ما في شرط من الأول، كل هذا هي أراه العقد باطل من الأول. ولكن ومع ذلك لما كان هذا الحال، منهم من منعه لعلة الصرف المؤخر، وهذا ما ذكر عن ابن المواز رحمه الله. لكن يعني منهم من قال لم يتهم على هذا، مدام هو غار بشرط تعجيل البديل لم يتهم، وخاصة إذا كان فيه ما يدل على عدم تبييت هذه النية.
1: نعم.
0: إذن ما يتعلق بهذه المسألة، منهم من منعها كما تقدم، وهما ذكر عن ابن المواز منعها وهي علة الصرف المؤخر.
1: نعم.
0: مع أن الصرف المؤخر هو في الواقع متى يحصل؟ إذا تأخر قبض البديل.
1: صحيح.
0: لكن أصبحت وكأن النية مبيتة. وكأن النية مبيتة. لكن ولذلك نظرا لكونه ولم يتأخر القبض بعد الاتفاق في الواقع، ابن رشد رحمه الله قال لم يتهمه على الصرف المؤخر، لأن لو بدا منهم ما يدل على هذا لكان العقد من الأول فاسده لدخولهم على يعني صفقة من صور من صفقات الربا. لكن لما إذا ارتفعت التهمة ابن رشد ذكر بأن هذا يعني لا يتهم به المسلم والمسلم إليه. ومن هذا الباب ما ذكره عبد الحق رحمه الله. فعبد الحق رحمه الله يعني وله كتب، منها كتاب النكت والفروق في مسائل المدونة، ذكر بأن الفسخ إذا كان يعني محفوف بقرينة تدل على أنه لم يكن مبيت هذا الأمر، كأن يكون قد حكم على المسلم والمسلم إليه بالرد أحيانا في غير جنسي، متى حصلت بينهما خصومة، حصلت بين المسلم والمسلم إليه خصومة فحكم عليه برد رأس المال، فيبقى هذا قرينة دالة على عدم تبييت هذه النية فترتفع التهمة إن شاء الله.
1: نعم بارك الله فيك.
0: فله أن يأخذ البديل.
1: نعم. طيب شيخنا، بقيت لنا مسألة متعلقة بعول الضمير على رأس مال السلم، وهي لو كان رأس المال ليس نقودا وأراد أخذ البديل عنه، فما الحكم في هذه الصورة شيخنا؟ يعني شيخنا لو كان الطرفان المسلم والمسلم إليه اتفقا على رد رأس المال المثلي من غير جنسه،
0: في هذه الصورة إذا كان المسلم إليه أراد أن يرد غير رأس المال، غير جنس رأس المال، يعني كمن قبض في أول الأمر 10,000 دينار في مقابل أن يأتي بسلعة معينة، وبعد العجز أو إلغاء الصفقة أراد قال ارد لي مثلا 10,000 دينار، فقال أني بدل برد لك 10,000 دينار خليني نعطيك في مكانهم مثلا عرض من العروض، نعطيك في مكانهم مثلا سيارة أو طعام أو شيء من هذا، هذا أخذ البديل من غير جنسي. الحق أن بعض العلماء، وهذا ينسب للأحناف، ينسب للأحناف القول بأنه لا يجوز أخذ شيء من البدائل في مكان رأس المال، سواء كان المسلم فيه من الطعام أو غير الطعام مطلقا، وكأنهم هذا مراعاة لما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه أنه إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه في غيره، يعني إما يأخذ رأس المال بعينه أو يأخذ ما اتفق عليه. وهذا الحقيقة روي عن جماعة، لكن هناك من جوز هذا، قال ننظر إن كان هو من الطعام رأس المال، إذا كان هو من الطعام فلا يجوز له إلا أن يرد نفس الطعام، لأن شن بيترتب عليه؟ بيترتب عليه أنه كأنه باعه قبل
1: قبضه،
0: قبل قبضه. إذا كان هذا، إذا كان يعني بيتأثر برأس المال، رأس المال بيتأثر بالمسلم فيه، بيتأثر بالمسلم فيه، لأن المسلم فيه إذا كان هو كان ينتظر في طعام، قال له مثلا جيب لي صفقة 100 قنطار شعير وعطيه 100,000 جنيه مثلا أو 10,000، لو بياخذ في مكان شيء آخر كأنه استبدل الطعام بشيء آخر، وكأنه باع الطعام بهذا البديل.
1: صحيح.
0: كأنه باع الطعام بهذا البديل، وإحنا عندنا أن الطعام لا يباع قبل قبضه، فردت هذه المسألة لعلة أخرى ذكرت في حديث آخر. فمن هذا الباب الإمام مالك رحمه الله قال إذا كانت الإقالة هي لها علاقة بالطعام فهذا من الأمر الذي لا يجوز فعله، بخلاف ما إذا كان هو يعني الإقالة في من شيء آخر لا علاقة له بالطعام، فهذا يبقى بيع جديد وما فيش بأس، إلا أن عليه أنه يعجل بهذا البديل المدفوع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. الآن شيخنا ننتقل إلى الكلام على المسائل المتعلقة بعود الضمير على السلعة المسلم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يصرف إلى غيره. تكلمنا عن المسائل المتعلقة بعود الضمير على رأس مال السلم، والآن ننتقل إلى المسائل المتعلقة بعود الضمير إلى المسلم فيه أو السلعة المسلم فيها. ومن هذه المسائل حكم استبدال المسلم فيه بغير جنسه. ما حكم استبدال المسلم فيه بغير جنسه شيخ؟
0: نعم، ما يتعلق بهذا الوجه كما تقدم في أول الكلام على هذه الآثار بنقول المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل تضعيفها، لما قال فلا تصرفه في غيره، هل الذي لا تصرفه في غيره المراد به رأس المال لا يأخذ بديل عنه، أو المراد به الضمير يعود على السلعة؟ فلو قلنا ما تقدم من المسائل كلها تتعلق برأس المال، هذه الصورة التي ذكرتها يا شيخ بارك الله فيك تتعلق، لو قلنا بأن الضمير يعود على
1: المسلم فيه،
0: المسلم فيه وهي السلعة المرجوة، والسلعة تعتريها أحوال، وهذه مسألة ينبغي يعرفها التجار الآن، لأنه قد يصعب تحصيلها لسبب من الأسباب، لداعي من الدواعي، اضطراب في البحر، اضطراب في أمني في الدول من الدول اللي كانوا معتمدين عليها، أو تغير الرغبة في الشراء، يعني كان من أسلم عند رغبة بأن يقتني السلعة المعينة وإذا بها كثرت في السوق فأراد تغييرها بسلعة أخرى، فتكون يعني حين في لتغير الرغبة. فهني لو حصل اتفاق في استبدال هذه السلعة، فإذا كانت السلعة هي حقيقة من جنس المتفق عليه ولكنها قد تكون أجود في صفتها أو أقل من المتفق عليه، فهذا لا يلزم الحقيقة المسلم الرضا به، ولكن لهم أن يتصالح على هذا، لهما أن يتصالح على هذا، لأن في الواقع أخذ الأجود، تقديم الأجود هذا من حسن القضاء، وتقديم الأقل الرضا به من حسن الاقتضاء، أن يرضى من عليه الدين أن يأخذ الأقل درجة، فهذا لا بأس. وهذا يعني منهم من حكى اتفاق الفقهاء على جواز هذا مع التراضي، إذا كان هم بيغيروا السلعة من سلعة إلى أخرى وكان بينهم تراضي، واحدة أرفع من واحدة أو أخفض من الأخرى، فهذا لا بأس. بل أجاز الأحناف المالكية حتى أخذ العوض عن الفرق، فإذا كان هو جاب له الأدنى، يعني مثلا قال لاني وصف له السلعة درجة أولى، وإذا بي جاب له درجة ثانية أو ثالثة وقال لي يا فلان الآن توفرت عندنا درجة ثانية ولا ثالثة أقل مما طلبت، فله أن يرضى بها ويعني ينخفض السعر هني، عليه أن يعجل له بردي بعض رأس المال.
1: نعم.
0: وأحيانا المتفق عليه يكون هو الأقل درجة وجاء البائع بالأحسن، قال لاني جيب لنا درجة ثانية أو ثالثة، وإذا بي لما جاب له قال لحني جبنا أحسن درجة، درجة أولى وكانت أجود أو أسمن أو غيره، فهني يبقى له أن يرضى به وله أن يعطيه الفرق، غار عليه أن يعجل بهذا، يعني إذا كان فيه نقص أو زيادة عليهم أن يعجلوا بهذا، لأن الزيادة هي في الواقع تتبع رأس المال، لما ذكره الفقهاء عليه أن يعجل بهذا في بحر ثلاثة أيام، يعني قال له هذه راهي البضاعة اللي جبناها أجود مما طلبت، فإذا كانت بيها تبي تزيدنا مثلا 5000 دينار مثلا أو 100 أو غيره، فنقول له إذا كانك رضيت يا مشتري أدفع القيمة الآن في بحر ثلاثة أيام، وإذا لم ترضى لك ذلك.
1: طيب شيخنا، قد يتعذر على التاجر أن يحصل على السلعة في موعدها المحدد، فما الحكم حينها؟ ماذا يصنع؟
0: والله إذا كان هو يعني هذا حتى هو من الأمر المتوقع، والحق كما ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان يقيم من التجار من لم يفقه أحكام البيع، فكذلك أهل السوق اليوم لو كانوا ما يعرفوش أحكام البيع وما يعتريه من أحوال أحيانا تنتج عنها خصومات، فهذه الصورة من الصور، يعني أحيانا تعذر تحصيل السلعة أحيانا لظروف صحية، كما إحنا نذكر يا شيخ عبد الرحمن لما جت فترة ما يسمى بالكورونا زمان، يعني توقف بعض الطيران وتوقفت بعض وسائل التواصل المواصلات أقصد، هذا كله أحيانا يكون مؤثر على جلب السلع، وأحيانا ظروف مناخية وأحيانا ظروف أمنية، كل هذا يؤثر في الأقطار البعيدة إذا كان حصلت لهم شغب أو حصل لهم غير ذلك. فعلى كل حال الحكم هنا كما ذكر جمهور الفقهاء يخير المسلم، والمراد بالمسلم أي المشتري. المسلم مش معناها ضد الكافر،
1: طالب السلعة هنا،
0: طالب السلعة المسلم، لأننا نتكلم إحنا على السلم،
1: من اللي هو دفع رأس مال السلم،
0: من دفع رأس مال السلم يسمى مسلم بكسر اللام. فهذا ليخير بين أخذ رأس المال وبين الانتظار لعام قابل، لأن جاه المسلم إليه وهو التاجر جاه يعتذر،
1: صار في ظرف قاهر وقوة قاهرة،
0: قاهر قال لا نعتذر، فنقول أنت الآن حتى لا تظلم نخيروك، تبي رأس مالك خذ رأس مالك يا اللي تنتظر في السلعة، تبي تنتظر إلى عام قابل
1: نعم. والخيرة تنفي الضرر،
0: والخيرة تنفي الضرر. نعم نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، أيضا من المسائل التي يمكن تصورها بخصوص السلعة أو المسلم فيه، لو أن التاجر عندما أحضر السلعة وقبل تسليمها رغب في شرائها لنفسه قبل أن يستلمها المشتري، في الحالة هذه هل من حقه أن يفعل ذلك أم يجب عليه تسليم السلعة للمشتري؟
0: نعم، هذه المسألة فيما يتعلق ب هو تغيير لمسار السلعة، تغيير لمسار السلعة، بدل أن يقوم المسلم وهو المشتري الذي كان ينتظر السلعة، بدل أن يبادر بقبضها، بادر ببيعها، وهني البيع إما أن يكون لمن جلبها، قد تباع لمن جلبها وهو المسلم إليه. فالحق هني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، من الفقهاء ونوص بهذا الحق لقول الجمهور وهم الأحناف والشافعية والحنابلة، استئناسا بعموم ما روي من الحديث المتقدمة والآثار المتقدمة، لم يجوز له هذا التصرف أن يقوم جالب السلعة بشرائها قبل أن تسلم لصاحبها. أما إذا سلمها له وقال له هذه سلعتك اللي تنتظر فيها، شو رأيك نشريها منك، هذا ما فيهاش كلام هذه. لكن هي قبل أن تصل إلى يدي المسلم نقول قاعدة في الحاويات، قال له رأي السلعة وصلت، وقبل أن يستلمها قال له شو رأيك نشريها منك يعني، قال له وهو الذي الجالب بينقلب إلى
1: مشتري. نعم،
0: بينقلب إلى مشتري،
1: البائع ينقلب إلى مشتري. نعم،
0: البائع بينقلب إلى مشتري. نعم، بعد أن جلبها قال له في الحاويات مثل في الميناء والله كذا، نجي نسلم هلك والله نشريها منك يا فلان. هني الجمهور منعوها هذا، وهذا لأن النص الحقيقة عم نص اللي قال من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره، فعدوا هذا نوع من أنواع الصرف، وإن كان هو ما هو الصرف لنوع السلعة، لكنه بدل أن يبادر بالقبض بادر بالبيع، بخلاف الإمام مالك في هذه المسألة. الحقيقة الإمام مالك جوز للمسلم أن يبيع السلعة قبل قبضها، جوزها، لكن إما أن تكون للمسلم إليه وهو الجالب، إما أن يكون الذي يريد أن يشتريها هو الجالب، فجاز له ذلك بشرطين. الشرط الأول إن لم يكن المسلم فيه طعام، لأن لو كان المسلم فيه طعام بترتب عليه العلة التي تقدم ذكرها،
1: بيع الطعام قبل قبضه،
0: بيع الطعام قبل قبضه، يعني لو كان هو اللي ينتظر فيها، ينتظر في كمية من الأرز أو الشعير أو كذا، فنقول أنت الآن غير قبضه قبل وبعتلي بيع للجالب ولا غير الجالب، لكن مدام هو طعام إذن هذا لا يحل له هذا. كذلك هذا من مراعاة المسلم فيه، كذلك عليه أن يراعي رأس مال السلم، لابد من مراعاته، ولهذا قالوا لابد أن يكون الثمن مخالفا للمسلم فيه، للمسلم فيه في الجنس، حتى يعني يسلم من قضية، من أي قضية تتعلق بالربا أو الزيادة والنقصان. فعلى كل حال عند الإمام مالك لو سلمت هذه الصفقة من مثل هذه العلل جاز له ذلك، بخلاف ما لو كان البيع لغير المسلم إليه.
1: نعم،
0: لما وصلت البضاعة في المواني نقول إحني قبل أن يبادر باستلامها جاء واحد قال لأنت سمعنا أن بضاعتك وصلت خلينا نشريها منك من غادي الغادي مثلا، فهذا من الجائز، لكن بشرط ألا تكون من الطعام. أم إذا كانت من الطعام فالعلة حاضرة.
1: نعم، عاش بننظر لرأس مال السلم، لأن المشتري ما هوش هو المسلم إليه، وإنما شخص آخر يعني.
0: شخص آخر. وهذه ملاحظة الآن للتجار، ما ينبغيش ليه يشري أرز ولا يشري مكرونة ولا يشري كذا، هي قاعدة في نقول إحنا في مخازنها ولا
1: في حاوياتها،
0: ويبادر ببيعها قبل قبضها، ونقول ممنوع في الطعام خاصة. وذكر العلماء الحقيقة الحكمة في هذا وهي واضحة وجلية، قالوا لأن بانتقالها بالقبض يبقى فيها شيوع بين الناس، شيع بين الناس بالنقل والانتقال، وفي هذا طمأنينة. إنسان لو يسمع سمع أن في صفقات من الدقيق أو الأرز تباع من تاجر إلى آخر في الخفاء، هذا في الواقع قد يسبب حتى نوع من الهلع وعدم الطمأنينة.
1: صحيح.
0: لكن لما الإنسان يشاهد في الطريق كم من الجرارات تنقل في الدقيق، كم من الجرارات تنقل في الأرز، كم من الجرارات تنقل في الأطعمة المختلفة،
1: يطمئن
0: الإنسان حتى لو كان ما عندهش طمع فيها أنه سيتحصل منها على شيء، لأنها متوجهة لمدن أخرى مثلا.
1: نعم.
0: فهذا الحقيقة هي حكمة شرعية في أن الطعام لا يباع قبل قبضه.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، كذلك مما قد يطرأ على السلعة أن يؤتى للمشتري بعرض مغاير للمواصفات المطلوبة، يعني المسلم يؤتى بعروض أو بسلع مغايرة للمواصفات التي طلبها، فما الحكم حينئذ؟
0: هي هذه الحقيقة، هذه المسألة تشبه المسألة السابقة إلا أن التي قبل التي مضت، إلا أن تلك المسألة هي تتعلق بالأجود والأدنى، بالأجود والأدنى. لكن استبدال السلعة بغير السلعة المطلوبة، يعني كمن دفع 100,000 دينار على أن يؤتى له بمواشي ويؤتى له مثلا بمواد نقول إحنا مواد بناء ولا غيره، فجلبت له بدلها مواد أخرى، أتات ولا كتب ولا غيره، فاستبدل الجنس إلى جنس آخر. مش قضية أجود في نوع السلعة ولا أدنى، هذه اللي تقدم ذكرها أنها جاهزها الإمام مالك حتى ما أعطى الفرق، لا، هذه استبدل الجنس، استبدل الجنس. في الواقع لو نظرنا إلى الحديث، وإن كان لو قامت به الحجة الحديث لمنعت هذه الصورة، لكن هناك من يبدو أنه استأنس بهذا النص ومنعها، ولكن هي جائزة عند المالكية مع مراعاة الشروط الماضية. يعني لو أن إنسان يعني تعاقد مع تاجر من التجار أن يأتي له بقماش مثلا، بقماش أو شيء، فقال لي إيش رأيك، أو عندي بضاعة الآن حضرت هي أدوية أو قرطاسية أو مواشي، له أن يرضى بهذا البديل، له أن يرضى بهذا البديل بدل اللي كان ينتظر فيه من قبل، يستبدل سلعة بسلعة. ولكن قالوا بشرط ألا يكون المسلم فيه طعاما الأول.
1: نعم.
0: ما يكونش الصفقة لولا اللي ينتظر فيها نقول إحنا أرز أو شعير أو كذا. السبب لأن لو رضي ببدلها لكان هو في الواقع كأنه باعها بهذا البديل، ونقول أنت كيف تبيعها بهذا البديل قبل أن تقوم بقبضها.
1: صحيح.
0: نقول أبادر بقبضها، جيبها لمخازنك الطعام والشعير حتى لو زهد فيه، نقول عليك أن تقوم بجلبه، يقوم بقبضه، بعدها بدله بالسلعة المرادة، بتبدله بالمواشي ولا بتبدله بالقرطاسية
1: أو السيارات أو اللي هو.
0: نعم نعم، وهكذا. فهذه ينبغي أن يراعيها. كذلك لابد أن يراعي قضية البدل مما يجوز أن يباع به المسلم فيه، لأن مرات لو قوبل رأس المال به قد تترتب عليه يعني أشياء
1: ربوية أو
0: ربوية. نعم، في مقابلة المال بالمال أحيانا ينتج لنا صورة ممنوعة. فإذا نظر على كل حال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا سلمت الصفقة من العلل جائزة عند الإمام مالك أن يستبدل التاجر السلعة التي ينتظرها بسلعة أخرى.
1: طيب شيخنا، أخيرا تكلم الفقهاء على الشركة والتولية في السلم، فكيف تكون هذه الصورة، كيف تكون صورة الشركة والتولية في السلم، وما حكمها سواء قبل قبض السلعة أو بعدها؟
0: الحق ما يتعلق بالشركة والتولية هما من أعمال البر والمعروف، مع أنها هي ضرب من ضروب المعاملات المبنية على الشح. والحق نظرا لكون البيع والشراء هو مبني على المشاحة والمنافسة، راه أحيانا تقوى المنافسة

0: قوية بين التجار قد تصل بينهم حتى إلى الجريمة والعياذ بالله، والافتراء والدعاوى الباطلة. ولهذا تهذيبا لهذه النفوس جعلت هذه الأحكام لأجل أن يغلب الإنسان نفسه ويحسن للمنافس ليه. أحيانا تاجر كبير يبقى في مقام الإحسان لمن ينافسه، بدل أن تتصاعد المنافسة وتصل إلى الخصومات. فذكر العلماء الشركة والتولية. الشركة يأتي إنسان تاجر من التجار يشتري صفقة، يشتري صفقة من الأثاث أو من أي نوع من أنواع المقتنيات هذه، فيأتي التاجر الآخر يعني يرغب أنه تحصل على مثلها من باب المنافسة، يقول لو حتى اللي حصلت مثلها لنافست في السوق. نقول لمن تحصل على هذه الصفقة، هل تستطيع أن تشارك هذا التاجر؟ طبعا المشاركة تقتضي أن يبيع له برأس المال كما اشترى، ما عندهش مكسب.
1: يعني مثلا هو اشترى مثلا سيارات بالسلم، دفع مثلا 10,000، مثلا دفع 100,000 دينار،
0: نعم،
1: فبيدخل معه شريك يقول أدفع 50,000 دينار وليك نص السيارات.
0: بالضبط، نعم، يقول أني دافع 100,000 دولار أو دينار، أنت خش معي بالنص أعطيني 50، يبقى هذاك أخذها من غير مكسب.
1: نعم،
0: التاجر الأول بدل بيربح في 100 صار يربح في 50، تنازل على جزء من الكسب لمنه؟
1: للشريك.
0: للشريك، نعم. لأخيه التاجر، للشريك، نعم، نعم. وهذه الأخوة بين التجار الحقيقة، بدل أن يبقوا يكسروا في بعضهم حنيته في السوق، ويبقوا يعني يفتري واحد على واحد، وواحد ما راه والعياذ بالله تصل حتى إلى الجريمة. فنقول ما هذا، شوفوا الأحكام الشرعية تدعو إلى الأخوة حتى مع شدة التنافس.
1: وهذا شيخنا يكون قبل قبض السلعة أم حتى بعدها؟ أو
0: الحق أن هذه المسألة يعني ذكروا حتى ولو كان القبض، ولذلك على سبيل المبالغة عند الإمام مالك هذه من الأمور الجائزة، منعها الجمهور لكون ظاهر النص لا يعني لا يعين على هذا، ظاهر النص فلا صرف لغيره،
1: لا يساعد على هذا.
0: لكن الإمام مالك نظرا لأن النص لا تقوم به حجة من جهة، ونظرا لأن الشركة هذه من أعمال البر، أجازها الإمام مالك ولو كانت في الطعام.
1: طيب شيخنا، هذا بالنسبة للشركة، وبالنسبة للتولية شو المقصود بها؟
0: بالنسبة للتولية هي أبلغ من مجرد الشركة. التولية في الواقع أن يتنازل التاجر على تمام الصفقة لأخيه المنافس له. يعني يجي إنسان يشري صفقة رخيصة ومرغوبة ب100,000 ينتظر فيها، ويجي تاجر من التجار يقول يا ليتني أتحصل على مثلها، وليتني كذا وكذا، فهذا رغبة في الأجر والتواب، يقول لي يا فلان أنت شو رأيك، أنت عندك رغبة في تحقيق هذه الأمنية، كان أوني شاركة، تقدمت الشركة،
1: نعم،
0: بمناصة حتى بالربع حتى بالثلث، ويعطيه ثلث أو ربع رأس
1: المال. التولية بيوليه مكانه، يعني يقول أخذ مكاني ويعطيني رأس مالي. أيوة. بس دفعته.
0: يقول لي البضاعة هذه المرغوبة دافع فيها 100,000، أعطيه 100,000 من لا يربحه حتى درهم،
1: وخذها.
0: يعني حتى درهم ما يربح حاجة،
1: تولى مكاني يعني.
0: تولى مكاني،
1: نعم.
0: طبعا كان ربحه حتى درهم تبدأ بيع،
1: نعم،
0: معاش تولية،
1: نعم.
0: فأقول له تعال خذ مكاني واستلمها، حتى هي من عمل المعروف، مدامها من عمل المعروف أجازها الإمام مالك. قال ابن ذكروا عن ابن عبد البر رحمه الله لماذا أجازها الإمام مالك، قال لأنه من فعل الخير وصنع المعروف،
1: نعم،
0: وصنع المعروف بين التجار. طبعا هذا كله مع حسن القصد،
1: حسن النية. يعني
0: حسن النية، المراد بحسن النية وحسن القصد أن تكون فعل الصفقة هي مرغوبة ومحققة للربح، مش كون
1: بيتخلص منها فيها مشكلة ولا فيها عيب ولا فيها
0: مش كونه بيتخلص منها فيها مشكلة
1: ولا عرف السوق بيطيح بها.
0: نعم، فجاه هو يدعي المعروف، قال خلي نورطها معاي في نفسها مثلا،
1: نعم،
0: يقول هذا مش من عمل المعروف، هذا من الخديعة والمكر،
1: بيغرر به، نعم، التغرير.
0: أو والأبلغ لو كان قال أخذها كلها حتى برأس المال وهو بيهرب من الصفقة،
1: أكيد،
0: نعم، لمكر، نقول هذا من باب المكر، هذا مش من باب الإحسان،
1: نعم.
0: لكن يتمحض الإحسان لما تكون فعلا الصفقة هي من تمام الخير ومن تمام
1: البر، نعم.
0: البر، نعم،
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 و092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا كان في هناك اتصالات نستقبل. يبدو أن ليس هناك اتصالات. بسم الله. السيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير الشيخ عبد المحسن، هذا مبارك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: تحية ليك وللعاملين معاك إن شاء الله ميزان حسناتكم.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: عندي سؤالين يا شيخ عبد المحسن.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، واحد عنده عليه كفارة يمين لكن ما عرفش من يعطيها، ما لقاش عائلة هيك 10 أمصار قبل يعطيها لصندوق متاع غزة، شقالوا الأحسن ما بعطيهاش لصندوق غزة لأن لازم محصورة في 10 أمصار، وما لقاش يقدر يمشي يقلها لصندوق الزكاة ويقول لهم هذه كفارة يمين، ترى لازم يدور عائلة 10 أمصار هو شخصيا.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. عندك سؤال ثاني
2: يا شيخ عبد المحسن؟
1: إيه؟
2: على ال 2000 دولار، واحد مثلا بيحول لصاحبه 13,000 تحويل لكن ما شرطش عليه، ما قالش رد لي كاش ولا تحويل.
1: إيه؟
2: الشخص الثاني هل هو مخير يعني يقدر يرد له تحويل ولا كاش؟ هو الأول ما شرطش عليه شيء.
1: إيه إيه إيه. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم والديك.
1: ولدينا ولديكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السيد وسام، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله شيخ.
1: لا بس عليكم.
3: بارك طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك. يا شيخ نبغى نسأل.
1: تفضل. تفضل يا سيد وسام.
3: قلت لك يا شيخ أنا نخدم مع واحد نتاع جملة قطع غيار.
1: باه.
3: باه شوي قال لي ايش رايك نفتح لك محل بروحك انت ونقعد انا وياك بالتلف.
1: باه
3: باهي شوي شيخ نصفي تم السنه الاولى

0: المحل كله فيه 60,000،
1: قولوا هيك 60-70 يوصل حتى 100 مرات عادي.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله يفتح عليك يا شيخ.
0: ماشي ماشي. السيد محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال اليوم؟
0: الله يبارك فيك.
2: يا شيخ بالله في حاجة بقولك عليها أنا.
0: تفضل.
2: بالدولة عند الناس هلبة.
0: إيه.
2: عبارات يقول فيها عايش يا راجل، واللي عنده زوجة ناس بالكلاب و وحليب الضيافة وهذا حاجات يعني الكفاءة تقول أن يهودية هذه الكلام ولا
0: ما نعرفش والله.
2: والله تخيب هذا تبدو فيها لحد من الناس بالكلاب اللي
0: ما نعرفش
2: والله ما ديرا في باك يا شيخ
0: باي. طولنا تسمع تعليق
2: بين. أنا سألت على الشبيه قال هذا كلام يهود يقولوا فيه كلام هذا رب.
0: طو أنت قلت عبارات
2: متاع
0: ماشي تمام هاي تمام هاي
2: يا في بالك بالله معلش
0: بإذن الله تعالى. هاي سيد أبو خالد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ محسن كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك
3: إن شاء الله في مزين حسناتكم كل ما قدمتم من نصائح ورشادة توجيه إن شاء الله.
0: آمين يا رب آمين يا رب العالمين.
3: يا شيخ محسن قدامي يا مقالة تقول أسباب تخلف المسلمين الأغنياء وسلطان المال، نسيان الآخرة وحب الدنيا، الاغترار بدنيا الغرب، الابتعاد عن منهج الإسلام، تولي أمر المسلمين من الذين لهم ولا أخلاق. والبقية عندك وانت علق يا شيخ محسن. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. سيد أنس.
4: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا الكريم.
0: تفضل.
4: في حاجتين، أول حاجة أول سؤال اللي استجد بسبب ما حصل الأمس الاضطراري من الأمطار وكذا. لا شك أنكم حضرتكم تعرفوا وكلنا نعرف أن جزء كبير من المسؤولية اللي تقع علينا أن الناس اللي قاعدين من لوحوا في الكمية من لوحوا في الأوساخ وكل شيء وتدخل في المجاري وتصبر الصرف متاع المياه الأمطار وهذا طبعا سبب حتى في المؤسسات وفي المعلقة. على من يقع وزر هذا بالأساس؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، من المعلوم الآن عند القاضي والداني المتعلم والغير متعلم أو الأمي ما عاد لفق لحق لبكى يا شيخ آخر أن موضوع العدوى والفيروسات والحياة هذه كلها هاي في علم الجميع. لما إنسان يدخل في مكة إلى أي تجمع هو مسلم ومزقوم ولا محصن عدوى الوزع ويبدأ ينشر في الفيروسات في كل مكان ويعدي الآخرين وأحيانا في نفس مناعتهم ضعيفة يستسببهم الموت، ألا يعتبر الخطأ؟ ألا يحسب عليه الإنسان؟ هذا مش المفروض كل إنسان لما يدخل الجامعة ولا إلى أي تجمع هو مسلم يجيب كمامة بدل هو مريض ولا مصاب باش يحمي غيره من العدوى اللي عنده؟ هذه الأسئلة اللي عندي وأنا نتوقع أو نتخيل أن دار الإشتاء وربما حتى الأوقاف وتقول المساجد تقع عليهم مسؤولية في عملية توعية الناس داخل المساجد في الأمر هذا. وشيء آخر طبعا اللي احتفى عليه هذا الموضوع من طرف منها الأمطار والقصة اللي حصلت هذه واللي ربما تحصل أكثر وأكثر وتتطور بشكل أكبر في الأيام القادمة في الشتاء هذه أو لغاية قطع
0: جرس انذار.
4: نرد على تدوزاتي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك سيد أنس. سيد الهاشمي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
0: الله يبارك الجميع
5: على هذا البرنامج المبارك.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
5: سيدي الفاضل، أنا شاري بيت من فترة، اسمع فيها شيخ. شاري بيت من فترة وما كانش معي المبلغ الكامل.
0: بح.
5: فأعطيت لصاحب البيت هذا

0: نص تقريبا نص المبلغ، وهو واخذ قرض من احد المصارف يخلص فيه كان طبعا. فاتفقنا على اساس هو بقيه المبلغ على اساس ان نقبل اسمها بقيه المبلغ ونخلصه على اقساط،
1: يعني مبلغ الحوش نفسه اقساط للبيت على البيت نفسه.
0: ايه
1: طبعا.
0: نعم.
1: يعني مثلا هو كان مثلا بمئة ألف، انت اعطيته 50,000 وقلت له 50,000 تانية تانين تولى تسديد الاقساط.
0: صحيح صحيح
1: تمام.
0: صحيح. صحيح. وكان الامر كذلك الى قاية كريمة قاعدت في 2005. وقفت طبعا دفع، وقفت ما عاش قدرت مدفع المبلغ. الان ربي استر وحصلت المبلغ، هو مبلغ بسيط اللي فاضل هذا.
1: ايه
0: فمشيت لهم يعني ما عاش طالبوني، هو المصرف ما طالبني شيء لما وقفت المبلغ عن طريق الشركة اللي كنت نشتغل فيها، ما عاش طالبني المبلغ المال واحد. فتوني بنخلص دمتي، فمشيت حصلت المبلغ هذا، المبلغ حوالي 3,000 هم الباقيات المفضلات من القرض. مشيت لهم قال لي كايا وكلمتهم قلت لهم واحد، قالوا لي تدفع كاش، وانا مخايف منهم ما نبيش ندفع كاش، قلت لهم دير لكم حوالة، قالوا لي لا. فالسؤال هل بني حاولت تبرع به المبلغ لجامع ولا لعائلة فقيرة ولا لأي يعني فيما يرضي الله، وما رأي الشرع في هالكلام هذا؟
1: لا ما بيراجع شوية، بس انت خايف ان لما تعطيهم 3,000 يخنبوهم يعني؟
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: يعني هو المصرف معاش طالبك، قداش ليه معاش طالبك؟
0: من 2005
1: يعني 11 العام.
0: نعم
1: 11 العام معاش طالبك.
0: بالضبط.
1: والان انت خايف انهم تعطيهم الكاش بيخنبوهم، لان لو الحواله بتخش للمصرف.
0: بالضبط.
1: تسمع الاجابه، تسمع الاجابه باذن الله تعالى، تسمع الاجابه باذن الله تعالى. سيد عبد الرحمن، السلام عليكم.
2: سيد عبد الرحمن.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لبس عليك.
2: الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم
1: أجمعين يا رب العالمين أجمعين.
2: يا شيخ أنا نبي نستفسر على موضوع التعبئة نتاع إنك تأخذ اسمها بناب الغاز وتبيع.
1: عندك سؤال تاني؟
2: أصوات تعبئة شو اسمها عليه اللي نبي نستفسر على حكمة شني فهمت، ونبي نستفسر كان
1: سيد عبد الرحمن
2: تخرخها كلها برين
1: تستفسر على تعبيتهم وتبيعهم وشن تاني؟ سيد عبد الرحمن
2: يا شيخ نسمع فيك.
1: ايه قلت لي تستفسر بتعبيهم وتبيع وبعدين تاني شني؟
2: ايه علي اسمع علي نبي نستفسر ان شني اللي انا تاخذ بسعر وتبيع بسعر فهمت، نقول له تاخذ بخمسة دينار وتبيع بعشرين 15 فهمت.
1: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
2: تمام بارك الله فيك.
1: ماشي يا سيد عبد الرحمن. سيد ضوء، سلام. سيد ضوء
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ شو حالك الأولى؟
1: الحمد لله. أيوة تفضل يا سيد ضو.
3: نسألك يا شيخ، في واحد وصاني قال لي يكلم إحنا ما دخل فيه يعني ما عندناش الترددات المضلات الراديو.
1: إيه.
3: قال في 2002 في المروة قال قيس طلايا قال روحت فيها ليبيا. ما طبعاش فيها شيء عليها ولا كيف يا شيخ؟
1: لقاها طايحة ولا شني؟
3: ايه لقاها طايحة
1: وفزدت ولا قاعدة باهية ولا شني؟
3: نعم
1: فزت ولا قاعدة باهية ولا شو صاير فيها؟
3: الله ما أنا أرجع على عزاء.
1: باي تسمع الإجابة.
3: وصاني هيك قال لي.
1: باي تمام. باي تمام المصلي هذه تمنها غالي ولا رخيص ولا شني؟
3: لا عادي أنت عزماء قال هو زمان يذكر فيها قال
1: ب 15 ريال 10 ريال يعني هي متاع مصلي مش متاع الدولة
3: مصلي لا مصلي مصلي بس
1: لا لا متاع شخص مصلي مش متاع الدولة السعودية
3: لا متاع مواطني
1: با تسمع الإجابة بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا السيد الأول والله نسيت حتى اسمه ويعذرني لكن قال عندي كفارة يمين ما لقيتش عائلة من 10 انفار مش اسمه أبو محمد المخرج قال اسمه أبو محمد قال كفارة يمين لم ألقى عائلة من 10 انفار مش شرط تكون عائلة راهو حتى عائلة نفرين وعائلة ثلاثة وعائلة خمسة يكفي هذا أولا قال ما لقيتش مشيت بنرفعهم لصندوق غزة قالوا لي لا لأن هذه يشترط فيها العشرة وهذوك ما نعرفوش اللي من بيوزعوها وهذا كلام صحيح لما بيمشي المال لغزة ما عاش تعرف وين كفارة اليمين وين التبرع العادي وين الزكاة وين تخلص من الأموال المحرمة فكلام صحيح اللي داروه نرفعهم لصندوق الزكاة تقدر ترفعهم لصندوق الزكاة لكن تقريبا حسب علمي صندوق الزكاة مش زي دار الإفتاء يقولوا 50 راهو تقريبا الآن بالك وصلوا حتى 100 هما ولا 80 ما نعرفش بالضبط لكن المهم كانت تمشي لصندوق الزكاة بتاخذ بشروطهم هما يقولوا لك ب80 قول لهم خلاص هادو 80 واعطوني 10 فقراء وخليهم بينهم وبين ربي والأفضل من هيك إن في حد ليبي تو الآن يقول ما لقاش فقراء ومساكين هذا شيء غريب راهو يا إما هو ما يعرفش معنى فقير ومسكين يا إما هو غني جدا وما يخلطش في الفقراء والمساكين أراه كل من عابع لراتب بيس نحل العلية القوم هذو متاع 12 و13 اللي هم الآن الجيش وديوان المحاسبة والرقابة وأعضاء هيئة التدريس وكل اللي ياخد 1800 و2000 و3000 وعنده عائلة هذا كله فقير مادام ما عنداش أرض وما عنداش دخل تاني من إيجار وغيره كلها فقيرة والقضاء نسينا القضاء حتى هو مرتباتهم كويسة يعني بالله تو اللي معاشة 3000 وعنده 5 صغار وهو والزوجة سدوا تو 3000 لم يسدوا حاجة الآن تقريبا على حسب سمعت ما نعرفش الضحية قداش واصل يعني قالوا لي 25 لكن والله لي وقت ما شريته والزيت ب15 والطماطم بستة وبسبعة والخضروات حدت ولا حرج الفاكهة ما نبوش نتكلم عليها لأن ولت للوزير وانت طالع 35 و45 و25 الكيلو اللي هو ممكن ما توصلش فيه حتى الحوش فخلي الملابس وخلي قطع الغيار وخلي العلاج وخلي كذا فكل من هو معاش أقل من 3000 وعنده عائلة متاع 4-5 وهذا فقير فتقدر تعطيه هذه يجب يعني زمان كنا مدارين 350 يعني مقدر يعني 350 للفرد يعني العائلة اللي 6 أضرب 350 الآن حتى 500 أظن أنه شوية للفرد حقيقة ممكن هاي يخلوه على الحاشية على مرضى ولا سن يوجع ولا سيارة تفسد ولا مكيف يفسد ولا كذا يلقى روحه متدين 500 دينار هذا في الشهر للنفر نقوله خلوه 400 يعني نقوله 400 دير البرنامج هذا شوف العائلة قداش عددهم ودير لكل واحد 400 لو الراتب أقل من 400 أعطيهم لو أكثر بعدين خلي نقوله لا فهذه هي الحسبة لأن إحنا عندنا من لا يكفيه عنده مال لا يكفيه قوت عامه. انت شوف راتبه نهاية العام هذا اللي راتبه 2000 وعنده 8، يعني لما قسموا 2000 على 8 شوف قداش تطلع، تطلع تقريبا قريب 320 هيك وكذا، ولا بالك أقل ما نعرفش، قول 320 للنفر. هل 320 في النفر على مدار العام اللي بيمر دولة ويبي خروف العيد ويبي بضاعة المدرسة وجاية رمضان وجايات المدارس، هل يسد هذا الكلام؟ ما يسدهاش قطعا، بالتالي هذا يعتبر فقير، تقدر تعطيه للزكاة وتقدر تعطيه حتى الكفارة اليمين. للفين دولار قال واحد يحول له السيد يوسف، استقبل السيد يوسف قبل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل سيد يوسف.
4: أنا عندي زود أسئلة. أنا شاب تونسي بشتغل في التجارة الإلكترونية. السؤال الأول، بحكم خدمتي في التسويق ساعات نتعامل مع صانعات محتوى غير محاجبات، يكونوا محترمات أكيد، بيصوروا لي فيديوهات إعلانية للمنتجات متاعي، نستعمل صور وفيديوهات تظهر فيها النساء مثلا غير محجبات ويكونوا صانعات محتوى، هل يجوز لي التعامل معهم ويكون معناتها المحتوى نظيف ومحترم أو لا؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا عندي متجر ثاني للمتجر الإلكتروني اللي بيع الإكسسوارات والمجوهرات، ومن بين الإكسسوارات هذه مستوحات من ماركات عالمية، ساعات تكون هي أصلا ماركة عالمية مثلا قيمتها 20,000 مثلا دولار، لكن أنا نبيعها مثلا 5 دولارات خاطرها مقلدة، مع العلم أن نقول للعميل راهي مقلدة والظاهر هي مقلدة، هل هذا يجوز أم لا زاد؟
1: بالنسبة أنت تبي السؤال، ما تسمعش في الراديو، أنت تبي الإجابة مباشرة؟ يعني
4: أنا في المباشرة منش نسمع في الراديو.
1: بالنسبة للدعاية بالمرأة هذه لا تجوز، فرق بين أن هي تجوز أو لا تجوز، وإن بين مال حلال ولا حرام فرق. كون الدعاية بمرأة غير محجبة هذه حرام، لأنك تعين الرجال، لأن هذه الدعاية مرات بندفع عليها حتى إعلان ممول ينظرها حتى من لا يريد أصلا النظر إليها، هيك الدعاية الآن يدفع في إعلانات ممولة، وإني نفتح في الفيس نبي نسمع قرآن ولا نبي نسمع محاضرة ولا كذا تطلع لي في وجهي، على الأقل نقوله حتى الصورة المبدئية قبل ما نفتح، لأن في مرات عندي خيار أني نفتح وعندي خيار أنما نفتحش. فالتعامل بهذا هذا أمر محرم، لأنك تنشر في مرأة ينبغي ألا تكون بهذه الطريقة. بعد ذلك الشروع مني بناء على هذه الدعاية هذا أمر آخر، يعني أني نبيع في مكارونة مثلا وجبت امرأة غير محجبة ودارت لي دعاية ونجحت الدعاية وحصلت ربح مثلا 10,000 من المكرونة هذه، يقولوا للإقدام على الاستعانة بمرأة غير محجبة في الدعاية محرمة، لكن الفلوس اللي أخذتهم المكرونة حلال، لأنني الفلوس أخذتهم لبيع مكرونة حلال وليس لأن المرأة هذيك طلعت. صحيح هي كانت نوع أو سبب في زيادة الطلب، لكن في النهاية أني بعت سلعة حلال. فالآن ننصحك أولا في البداية إن تدير بالذكاء الاصطناعي، مثلا تدير مثلا سبنج بوب ولا تدير حاجة من الشخصيات المشهورة بطريقة هكي فنية، بحيث لأنه هو الرسم مكروه وهذه حرام، على الأقل تبدأ الدعاية أقل حرمة خير من تبدأ بهذا الأمر، أو في النهاية تستعين ب صانعة محتوى محجبة وموجودات.
4: أنا سألت تو في عندي عام تقريبا، أصلا أنا عندي برشة بزنس في الكوسميتيك سكرته، وليت نستعمل في معناتها نستعين بنساء محجبات باش يديروا لي المحتوى، لكن ديما قعدت حبيت نسأل، عرفت أنا ملي سألت في الجوجل قلت ديما
1: حتى لو
4: كملي فما اختلاف، وليت نستعمل في نساء محجبات باش يروجوا لي للماركت.
1: أفضل أفضل حتى لو قل البيع قليلا، على الأقل أنت الآن در دعايتك وخدمتك كلها بأمر حلال، هذا الأمر
4: لله.
1: الأول
4: الحمد لله.
1: بالنسبة للأمر الثاني متاع الإكسسوارات، هو بداية لا يجوز التقليد أصلا إلا لو الثانية أعطت الإذن. لو مثلا نقول شركة الأديداس ولا البوما ولا الجوتشي ولا اللي هي قالت لك والله يبيع، أو زارة أو اللي يديروا في الاكسسوارات، ما نعرفهمش يعني اللي يديروا في الاكسسوارات، قالت لك عادي يعني ما عنديش مشكلة أنك تقلد شعاري، بعدين يبدأ البيع جايز بشرط البيان، تجي تقول له راهو هذه مقلدة مش أصلية عادي. لكن لو هذيك ما اعطتكش أصلا الإذن، هذا يبدأ من قبيل اللي يقولوا لها اللي العلامة التجارية، سرقة العلامة التجارية واستعمال العلامة التجارية. الآن شن يبدو يديروا التجار باش يفتكوا من الملاحقة القانونية ومن الملاحقة حتى الشرعية؟ بدأ يغير في حرف، يعني مثلا النوتيلا يديروها أوبتيلا مثلا، يبدأ نفس الشكل لكن مدايرين حرف، ولا النيسان مثلا السيارة يديروا حرف زايد ولا حرف ناقص، بحيث تبدأ العلامة مش نفسها، حتى أنت تجاريا ما ما ما يقدروش يديروا يعني يحاجزوا. زي الزهرة مثلا، عندنا احنا تقريبا محلات اسمهم كانوا الزهرة، مدايرينهم على هيئة شعار الجزيرة بالضبط، لكن لما تدقق تلقاه مكتوب الزهرة مش الجزيرة. فحتى لو الجزيرة رفعت قضية غالبا مش حتربحها، يعني ممكن يجبروا على التحوير تحوير تاني، لأن الشكل من بعيد 100%، لكن لما تدقق تعرف ان اسمها الزهرة مش الجزيرة، فممكن يجبروا انه يغير شوية باش يغير اللون، يزيد حاجة هكي هكي، لكن ما يقدروش يقولوا والله هذه سرقة العلامة التجارية 100%. فأنت تقدر تدير نفس الشيء إذا كان عندك الكلام هذا وباستطاعتك أنك تديره، مش مجرد تاجر تديره. وكان ما تقدرش الأولى تراسل الشركة الأم وتقول لهم راني نيها وعندي متاع خمسة أنتم تبيع فيها ب20,000 واني راني بنبيعها ب5 دولار، لو أعطوك لذن باهي، لو ما أعطوكش لذن لا يجوز بعد ذلك.
4: تمام، شكرا شكرا.
1: ماشي سيد يوسف،
4: الله
1: يخليك. ماشي، السلام عليكم.
4: شكرا، يلا ناركم زين
1: أجمعين يا رب العالمين. المسألة الثانية من السيد أبو محمد، قال عندي 2,000 دولار، شخص بيحول لي تحويل وما أشرتش علي أنه يرد لي نقدا ولا حوالة، وبعدين بيرد لي نقدا. هو مبدئيا الأقدام عليها قاعد حرام عند دار الإفتاء، إذا كان كنت تتبع في دار الإفتاء حتى بعد إجازة الشيخ حمزة، رأوا هذا قلنا 1/10، مجلس البحوث والإفتاء متكون من 10، 9 مستمرين على كونها حراما، وبالتالي يعني منقولك حرام من أصلها، بغض النظر بيرد لك نقد ولا شرطه ولا مشترطوش، العرف يدل على كذا ولا لا يدل على كذا، بنقولك حرام، امشي دور حاجة تانية تستفيد بها، وما تخشش شروحك في الشبهات. تبي تقلد بعدين هذاك اللي تبي تقلده أسأله، يعني فرض أنت مثلا تبي تقلد الشيخ حمزة ولا غير الشيخ حمزة، بعدين نقول له أني عندي كذا كذا، شن ندير وشن ما نديرش. السيد ماهر اليمني.
5: أيوة،
1: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا سيد ماهر.
5: شكرا لك فضيلة الشيخ. أنا حصل معي في اليمن صار خلاف بيني أنا وزوجتي، وهي أصرت على الخروج، وأنا قلت لها يعني، وأنا كنت غاضب جدا يعني ما أدريت إيش قلت بالضبط، بس الذي فاكر إن أنا قلته لو تزيد طبي الخرجة أو الخروج من البيت مرة أخرى فأنت طالق.
1: لو تطلبي
5: الخروج،
1: لو تطلبي هيك، مش لو خرجتي،
5: لا لو تطلبي.
1: ايه ايه.
5: واليوم الثاني قالت لي كيف تحلف وانت عارف اني اريد الذهاب الى زفاف خالي. ايوه. وعد
1: يعني هو أنت يا سيد ماهر شافعي ولا زيدي ولا شني بالضبط مذهبك؟
5: شني شني شني شني.
1: ما هو اليمن شافعية.
5: أوكي.
1: إيه الشافعية عندهم الطلاق المعلق يقع، لكن الآن أنت أعلم بنيتك، هل تقصد بتطلب الطلاق إن معاش تكلمك في الموضوع 100%؟ لو كان بهذه الطريقة أرو هذا طلاق غير مباشر، فهمتني ولا؟
5: أنا كان بدي
1: لو أنت قاصد بها أن ما تجيش تقول لك راني نبي نمشي، أرو هذا لا يقع به الطلاق، أنت أعلم بنيتك. لو تقصد أن ما تفاتحكش في الموضوع لا مباشرة ولا بكناية فيقع الطلاق، ولو تقصد أن ما تطلبش منك مباشرة، لأن هي الآن هذا ليس طلبا هو تنبيه، قلت لك كيف تقول تحلفكي واني تعرفني بعد كذا نبي نمشي لعرس خالي أو فرح خالي، فتوه هيك مبدئيا أنت تقول لي شنيتك أنا نقول لك يقع أو لا يقع.
5: أيوه أنا كان بدي إنه بسبب كثر طلبها للخروج، قلت لها لا لا لا لا لا، فأنا قلت بدي أعمل لها حد إني يتوقف يعني نوعا ما من الخروج من البيت، لأني كثير الطلبات إني بدها تخرج بدها.
1: أيوه هو الآن على حسب كلامك أنت هذا لا يقع الطلاق، لأن هي ما طلبتش، الآن قاعدة ما طلبتش.
5: أوكي.
1: هي تنبه فيك ان هذا الموضوع سيوقعها في حرج الطلب بعد اسبوع بعد 10 ايام بعد شهر، المهم متى يكون فرح خالها، فمبدئيا هيك الطلاق لا يقع. انت الان انت حالف على الطلب مش على الخروج نفسه.
5: لا لا انا حالف على الطلب.
1: خلاص اما لا اقول لها لما يجي فرح خالك بري امشي وما تقولي ليش.
5: هي واقعة سابقة هذه.
1: مشت هي ولا ما مشتش ولا طلبت ولا ما طلبت؟
5: ما طلبتش. لا
1: ايه ما طلبتش. انت قول لها لما يجي فرح خالك كي لا يقع الطلاق ما تقولي ليش نبي نمشي لي، يعني لا تقولي لي اريد الذهاب الى فرح خالي لانه سيكون طلبا ويقع به الطلاق. فانت عندك الاذن عندما يأتي فرح خالك خذ احتياطاتك، يعني اللبسة ولا الشيء اللي تبيه، وتخرج دون أن تطلب منك. ما دام الإشكالية عندك في الطلب وليس في ذات الخروج، قلها لما يجي عرس خالك أو فرح، الحين العرس الفرح نقوله له عرس، لما يجي فرح خالك أخرجي له دون أن تطلبي مني، لا يقع الطلاق. هذا إذا كانت نيتك متعلقة بالطلب. أما إذا كانت نيتك حتى متعلقة بالخروج الطلب والخروج، أرى هذا الحل الذي قلته لك لا ينفع. ينفع إذا كنت أنت لا تريد صداعا بكثرة الطلبات وما عندكش إشكالية في أصل الخروج.
5: أيوة أنا كان بدي أنه أمنعها أنه ما تتوقف شوي عن الخروج.
1: ما وكلم
5: تتصر تصر تصر. أيوة
1: ما وكان أنت متوقف على الخروج هيك بالمعنى صحيح، معناه الحل اللي قلت لك عليه لا ينفع. وإذا كان أنت مشكلتك في أن هي تطلب ديما تطلب تطلب تطلب وما عندكش إشكالية أن مرة توافقها على الخروج، يعني مشكلتك في كثرة الطلبات وليس في كثرة الخروج، نقول لك هذا الحل الذي قلته لك ينفع. قل لها عندما يأتي فرح زوج خالك اخرجي دون ان تطلبي مني، اخرجي دون ان تطلبي مني، هكذا لا يقع. واذا كانت مشكلتك انت اللي من اجلها حلفت في الخروج نفسه وفي الطلب الاثنين، في هذه الحاله لا ينفعك هذا الحل، لان لو خرجت بعد ذلك يقع الطلاق. واضح يا سيد يوسف يا سيد مهر؟
5: ايوه
1: ماشي سيد مهر.
5: بس باقي معي 3 وقائع.
1: 3 وقائع.
5: أيوة
1: تفضل.
5: أصل في مرة ثانية هو قالوا إنه يمين التهديد ما يقعش.
1: ما ون يا سيد مهر أنا سألتك. أيوة. على مذهبك.
5: أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة.
1: ولذلك أنا أجيبك على مذهبك الآن. أراه الطلاق المعلق يقع سواء قصد به التهديد عند الشافعية أو قصد به الطلاق حقيقة، لا فرق. رو هذا الذي فرق بين قصد الطلاق أو قصد التهديد، رو متأخر جدا هو ابن تيمية. أما المذاهب الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة المتقدمون يقولون من قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت طالق وفعلته فهي طالق، بغض النظر كان يقصد الطلاق أو يقصد التهديد، ما عندناش فرق. أنت تريد أن تقلد ابن تيمية ولا غيره، بعدين أسأل غيري. لكن إذا كنت تريد الالتزام بالمذهب الشافعي، فراه المذهب الشافعي يقول من قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت طالق، لا نفرق بين كونه مازحا أو كونه يريد الطلاق بالفعل أو كونه مهددا، ما عندناش فرق. القضية في وقوع المحلوف عليه من عدم وقوعه. إذا وقع المحلوف عليه يقع الطلاق بغض النظر عن النية، وإذا لم يقع المحلوف عليه فلا يقع الطلاق بغض النظر عن النية.
5: أيوة تمام. بس أنا لما كلمتك أنا سألت وكذا، بس قلت بدي وعملت لها إرجاع ورجعتها إلى عصمتي، لأنه ما كنتش عارف هل وقع أو ما وقعش.
1: كيف؟ عرف؟ يعني ترى شرح لي معلش، أنت قلت لها شو قلت لها بالضبط؟ ماذا قلت لها بالضبط؟
5: في وقع عغزك؟
1: نعم.
5: لما رجعتها؟
1: لا لا لا لا لا، لما إن فعلت كذا فأنت طالق.
5: إن أردت إن طلبت الخروج مرة أخرى فأنت طالق.
1: لا مش هذه، مش قلت لي في مرة تانية؟
5: أو أيوة أيوة أيوة أيوة.
1: نحسب انتقلنا لنقطة تانية نيرة.
5: أوكي أيوة تمام.
1: النقطة التانية
5: وقعت طلاق صريح.
1: قلت لها أنت طالق.
5: أيوة.
1: مرة واحدة.
5: مرة واحدة نعم.
1: خلاص هذه الرجعة يعني كيف أرجعتها؟
5: يا فلانة بنت فلان أرجعتك إلى عصمتي.
1: تم خلاص يكفي، حتى الإشهاد عندنا وعندكم ليس واجبا.
5: أيوة. وبعدين بعد الإرجاع أبوها أصر على ورقة الطلاق، ظلينا 6 شهور وبدو المهر
1: يعني بعد أن قلت لها طالق وأرجعتها، أبوها أصر على طلب ورقة الطلاق.
5: أصر على طلاق جديد مع الورقة.
1: طلاق جديد مع الورقة، تمام به.
5: وبعدين ظليت أنا قلت يمكن يهدى يمكن يهدى، هي تراسل من حال وهو نفس الشيء. وبعدين رحت لعند هنا أمين شرعي في أمريكا. وقلت له يا أخي أنا بدي ورقة طلاق من شان الأب، من شان يهدو، بس أنا ما بديش طلق، ما بديش طلق أبدا. أيوة. هو صاغ لي ورقة وأخذتها، قال لي وقع. قلت له إذا وقعت ما بيحصلش طلق، لأنه أنا ما بديش طلق. قال لي لا ما يحصلش. وأرسلتها للأب.
1: هي الزوجة معك في أمريكا؟
5: لا في اليمن.
1: في اليمن با؟
5: أيوة.
1: بعد ما أرسلتها شن صار؟
5: خلاص هدأوا، بطلوا يطلبوا طلاق. أيوة خلاص. أي هذه المشكلة تلخبط.
1: تبي ترجع زوجتك ولا كيف؟
5: أيوة باهو.
1: ما وانت انت انت بغض النظر على وقع الطلاق ولا مش وقع الطلاق، كم لها الورقة ارسلت لهم؟
5: هي لما ارسلت لها انا كلمت الاب.
1: ايه.
5: بعد ما هذا قلت له هذا ما يعتبرش طلاق، هذه الا ورقة فقط، ما تلفظتش ولا نطقت باي طلاق.
1: وباقي الورقة شن فيها؟
5: أتى لعندنا فلان ابن فلان وأراد الطلاق وطلق زوجته وأنا ما وعندي رقم الشيخ.
1: هذه إشكالية والله يا سيد ماهر.

0: هذه إشكالية. لكن يعني من رأيي إن تخلي الأهل الآن، أنت تبي قديش ليها القصة هذه، كم لها من الوقت؟ شهرين، ثلاثة، سنة، كم؟
1: لا سنة، سنة،
0: سنة كاملة.
1: أيوه.
0: وأنت معاش رجعت لليمن؟
1: رجعت، فهو أنا رجعت على اليمن، تزوجت
0: واحدة تانية.
1: أيوه.
0: به
1: وأبوها أصر على الطلاق، بده طلاق ولا طلاق
0: لفظ
1: من المحكمة.
0: به يعني هذه حالة تانية جديدة.
1: أيوه.
0: به
1: رحت على المحكمة، زميل أبي تكلم هو وياه، قال لي كم طلقت؟ قلت له هلا ولا يمين، إذا تدورتي تخرجي من البيت أنت طالق. والثانية
0: صريحة،
1: صريحة،
0: والورق
1: بعدين خلاص خلاص فاهم، عرفت،
0: والورقة ورت لهم
1: الورقة
0: ولا ما ورت لهمش الورقة؟
1: أيوة رويته الورقة
0: للمحكمة.
1: أيوة.
0: به شن قال لك القاضي؟
1: ما هو مش قاضي، هو كاتب فقط.
0: باي ماذا قال الكاتب؟
1: كتب ثلاث بالورقة، وأنا ما أطلب، ما في تلفظ مني ولا أي إشي.
0: لا ما هو الحقيقة يا سيد مهر، الذي قال لك أتى فلان وطلق وقال لك وقع وأرسل الورقة، قد غرك حقيقة. أني لا أعرف من هو، ولا أعرف ما مذهبه، ولا أعرف ما العلم الذي كان فيه، لكن هذا هي أشد من التلفظ بالطلاق. الإرسال، الرسالة ومختومة وموقعة أشد من التلفظ. أنت كان ينبغي عليك ألا توافقه في هذا الأمر. أنا سألتك الآن للزوجة، زوجتك تزوجت ولا قاعدة مش متزوجة؟
1: مش متزوجة. لا
0: مش متزوجة. تعرف لو فاتت العدة متاع الطلاق وزوجها أبوها، لن تستطيع أن تفعل شيئا أنت، لا في القضاء ولا في الشرع. بالشرع يجيبوا له الورقة يقول هذه تدل على الطلاق، كونك أنت قلت له والله مش قاصد نطلق، هذا لا ينفع حقيقة من ناحية شرعية. فالحقيقة الشخص الذي قال لك وقع قد ضرك ضررا بالغا. لا أعلم هو شن يكون، يعني هل هو قاضي، هل هو شيخ؟
1: هو شيخ.
0: إذا قل له يتصل بهم هو
1: كلم.
0: إيه.
1: وعملت فتوى في.
0: عملت فتوى في شني؟
1: في اليمن.
0: من عالم يمني يعني؟
1: أيوة من شيخ يمني.
0: شيخ عادي ولا شيخ مشهور ولا شني قصته؟
1: أيوة شيخ مشهور في اليمن.
0: به.
1: بعدين رحت لعندهم قالوا إن بغي معي طلقة.
0: هو هذا الشيخ اليمني قال لك باقي طلقة؟
1: أيوة، لأنهم ما في أي تلفظ في الطلاق.
0: إيه.
1: وإنه الكاتب كتب ثلاث وهن لا ثنتين فقط.
0: وبعدين مشيت بيها للزوجة ولا
1: للأب؟ أيوة رحت فيها للأب.
0: الحمد لله.
1: واتهمني بالتزوير، إني رشيت المفتي عشان يكتب لي هذا
0: الكلام
1: أو يفتيني. أيوة. فأنا سألت عن الشيخ حسام، هو عندكم في ليبيا
0: الشيخ هشام
1: وحسام. حسام.
0: حسام.
1: أيوة.
0: هذا في أمريكا.
1: هو عندك في ليبيا.
0: حسام من؟
1: مش عارف بالضبط، هو ايام من
0: شاب صغير. هو
1: لا كبير.
0: به
1: واعطيني الرقم، التطبيق مع الرقم هاد. قال تواصل هذول دار الافتاء في ليبيا واحكي لهم قصتك.
0: هو يا سيد ماهر، بداية انا صعب الان ان افتيك، لانك انت لن تستفيد من الفتوى، ولابد أن أنظر إلى الورقة. فأنا أرى أن هذا الشخص الذي قالوا لك قد رشيته، اللي هو الشيخ لا فاهم اللي قلت لك قالوا لك يعني ما قلت لكش انت رشيته الذي قالوا لك انك قد رشيته ما دام مشهورا وعالما له باع في اليمن تذهب اليه وياتي معك او تذهب انت واهل الزوجه له في البيت ليبين لهم الحكم لماذا صدر بهذه الطريقه وان مساله الرشوه هذه اتهام باطل وأنه قال ما يمليه عليه علمه وما يدين الله به وتنتهي القصة. لكن فتوى من ليبيا في هذه المسألة أول شيء ما زال عندي معلومات ما هيش واضحة، هذه أول شيء، وثاني شيء لن تستفيد بها شيئا حتى لو أني قلت
1: أنا قلت عشان ما يقولش أنه رشيت لليبيا، عرف؟
0: ما هو يستمع معاك الآن،
1: أنا في أمريكا هو في
0: اليمن. ما كيف ما ما ماذا ستقول له يعني تسمع الحلقة أم ماذا؟ أول شيء زي ما قلت لك، أول شيء أنا عندي إشكالية كبيرة حقيقية في الورقة التي كتبتها.
1: أوكي.
0: في الورقة التي كتبتها إن إذا كان زي ما قلت جاء فلان ويريد الطلاق ووقعت على الورقة راو هذه لا أستطيع بعد ذلك أن أقول لا يقع بها طلاق لأني لست من فعلت، وحتى لو جاتني ولي كتبتها ولا نقدر نقول راو الراجل قال لي حقني ما نبيش نطلق وكذا، لكن هذه في الشرع وفي القانون، في الشرع وفي القانون الورقة أنت وقعت عليها، والنية لا تكتب على الورق لأعلم هل فعلا كانت نيتك كذا أو كانت نيتك كذا. فالموضوع حقيقة صعب، احمد ربي ان انتم تتزوجوا واحدة واثنين ولقيت غيرها. انت عندك معاها ابناء ولا ما عندكش معاها ابناء؟
1: ايوة
0: عندك ابناء، والابناء معاك ولا معاها هي؟
1: لا هو في عندي ولد، انا ما بديش اظلم الولد، والله اخذه معاي وان ينظلم ينحرم من امه.
0: اني توا يا سيد ماهر اللي نقدر نقول لك عليه ان صورتك لا استطيع ان افتيك فيها، ما نقدرش نقول لك لا يقع الطلاق لاني مش حاضر وقت توقيع الورقه، لكن لو الامر هذا لا ينفعك فيه الا من كتب لك الورقه، وحتى لو قال فعلا قال لي وكي يعني جاءني وقال لي لا اريد الطلاق ولكن لاسكت اباها فقط، راو في إشكالية قانونية. يعني لو أبو الزوجة رفع الأمر للقضاء فستحاسب على ما وقعت عليه وليس على نيتك، وبالتالي يا سيد ماهر للأسف يعني لا أستطيع أن أقدم لك حلا بهذه المعلومات الناقصة، فاعذرني لأن الأمر دين. أيوة الأمر دين.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: أيوة
1: الله يبعد ما بيننا وبين الحرام يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
1: أنا قبل ما أجي لعندك سألت الشيخ الأول والشيخ الثاني والشيخ الثالث وكثير.
0: إيه.
1: من شان ما بديش أوقع في الحرام، أنا في عندي.
0: أيوة سيد مهر.
1: أيوة اسمعني.
0: إيه نسمع فيك. إيه.
1: أيوة فأنا سألت وأخرجت الفتوى بتاع اليمن فهو تم رفضها رفضا تام.
0: من مني؟
1: من الأب.
0: ما وإذا كان هذا الشخص له يعني
1: هو بيقول لك أنه حوثي
0: الذي أفتى لك حوثي؟
1: لا هو الأب، الأب هو أنا ساكن في الشمال في مناطق الحوثي. قال هذا حوثي الذي أصدر الفتوى هذا.
0: والله الآن لا حل لك إلا القضاء، ما دام أبوها يعني عازما على عدم الرد بالطريقة العادية لا حل لك إلا القضاء. القضاء تمشي إلى القضاء السني، وحتى هي سنية، حتى هي سنية وأبوها سني، تذهبون إلى القضاء السني، وأكيد عندكم أهل علم كثر والحمد لله، وينظرون المسألة وأنت تدلي بحجتك وهم يدلون بحجتهم، وما يقوله القاضي اعملوا به، هذا أفضل شيء، أفضل من أنك أنت تسأل شيخا وهو يسأل شيخا، أنت تقول للشيخ ما تعلمه والأب يقول كلاما آخر، وتستمر المسألة في إشكالات كبيرة. الذي يفتي في هذا الأمر هو القضاء، إذا حكم له لك بأنهما طلقتان تأخذ زوجتك جبرا عن أبيها، وإذا قال لك لا والله هذا لا ينفع ويقع الطلاق ثلاثا، بعد ذلك يحكمان بالفرقة بينكما لترتاح أنت، وبعد ذلك تتخذان الإجراءات الرسمية
2: أكيد
0: في كيفية
2: أكيد
0: حضانة الأبناء وتربيتهم.
2: إحنا مش مختلفين على الأبناء أبدا،
0: بقى الحمد لله، وعلى الأقل القدر أخف من قدر يعني.
2: أيوة، فهو أنا بالنسبة لي مش عارف ولا في عندي أي.
0: أيوة سيد ماهر، سيد ماهر يبدو أن الخط قطع، لعل إذا كان مازال عنده شيء يكلمنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة أو من برنامج فتوى أو من حلقة برنامج فتوى لهذا اليوم. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-16-0، 092-092-17-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. استقبل الاتصال. السيد عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ، أنا نبي نستفسر على موضوع الغاز.
1: أنت اللي سألت
2: الطريق.
1: اللي سألت مبكر أنت ولا؟
2: بجني نص، ولا نقوله حتى من هي المستودع 5 ولا 4 ولا 3، فأنت وتبيعها ب15 و20.
1: لا لا لا لا لا يجوز هذا يا سيد عبد الرحمن. أي شيء الدولة مدايراتها للمواطنين بسعر معين، والسعر هذا مدعوم، لا تجوز التجارة فيه. والمفروض ان حتى الناس المفروض ان معاش يشروا منهم. لانني لما مثلا نطلع 10 ولا 20 بملة غاز ونقعد مقعمز بيهم شهرين ما نبيعهمش، حنبيعهم بثمنهم ومعاش نعودها. لكن شو يصير الناس الان في اللي مشغول جدا، يقول لك انا مانيش فاضي نقعد شاد بمبلة غاز ماشي من مستودع لمستودع، وشد الطابور وما صارش، وشد الطابور وما صارش، أنا مانيش فاضي. فمضطر إن نبي، ولا عنده عزومة تمت عليه بياخد طول، يقولك بناخدها من برا. فنقدر نعطوا الإذن أحيانا للمشتري في ظروف معينة إذا كان مضطرا، وما نقدرش نعطوا هذا الإذن بأي وجه من الوجوه للبائع، لأن في الحقيقة ياخد في حق الناس. أني لما يجي مثلا يجيبوا 200 بمبلة غاز، هادو يسدوا شارع مثلا، المستودع يجيبوا له 200 بمبلة غاز يسدوا شارع. لما تجي أنت تاخد 10 والتالي ياخد 20 والتالت ياخد 30 وذاك 50، يعني اللي بيحصلوا من الشارع بيحصلوا 10 ولا 20، والباقي كلهم بياخدوه التجار، وهذا يضر به المواطنين اللي أصلاً للدولة باعت 200 ليهم، مش باعتتهم للتجار باش يربحوا بيديروا فلوس. ومشكلة ليبيا الكبيرة الآن في بيع البنزينة بهذه الطريقة. الآن في مدينة البنزينة اللي هي الزاوية ما فيش حتى شيء فاتح من الزاوية إلى رأس جدير، علاش؟ نتيجة التهريب اللي نحكوا عليه. فالناس تضررت فعلا من التهريب. لو نقول لهم حرام عليكم تبيعوه وتهربوه وربي يهديهم وما يديروش حتى توفر ثاني يوم البنزينة في الشيلات متاع الزاوية وزوارة وبقية المدن. لكن لأن الناس ياخذوا ويهربوا ياخذوا ويهربوا ويربحوا في أرباح بالملايين أو بالمليارات، يعني في اللي نعرفه داير طائرة خاصة طوى من القصة هذه على مستوى عالي. فأنت والنافتة الآن ولت بعشرة جنيه ووصلت لحداش تقريبا وكذا، هذه كلها لأن الناس ياخذوا في حاجات مش ليهم. العشرين ألف لتر هذه بدل، أو سبعين ألف لتر بدل تفرقي هؤلاء الذين يسترزقون على عيالهم، ويقعد مسكين يشري فيها بعشرة وباثناش وبعشرة، وبالمشوار اللي كان على المواطن بمية بديرة بميتين ولا تلتمية، وفي النهاية الدولة انضر مواطنوها بقصة التهريب هذه. فأنت نصيحة لله، في في في حل يا سيد عبد الرحمن، في حل شرعي. ريت هذا اللي ما يبيش يوقف الطابور خود منه وقول لاني نجيب نعبي لك بعشرة جنيه، نعبي لك توقف بيها في الطابور وتعبيها وتاخذ أجرتك عشرة جنيه.
2: باي نفترض يا شيخ تو نقولوا نقولوا عندي 20 بملة ملكي باهي، نقولوا عندي 20 بملة ملكي عبيتهم وش اسمه واسمهم نخدم على برمسات العمل الوافد نقول، فهمت؟
1: لا لا لا
2: نقول انا المصدر بتاعها 5 دينار وامتى نفرخها في العمال الوافدة يسمى يطلع لي مربع 15-10 دينار مربع.
1: بتفرغها غراجة بتفرغها في بريمسات.
2: ايه
1: كان بتفرغها في بريمسات نقوله، لكن والله اشكالية حتى هي
2: اشكالية. هذا اللي بيه يا شيخ ما نبيش حاجة فاشكالية، فهمت؟ كان جايز ان تفرغها في بريمس.
1: ما نعرفش يعني، النصيحة تفكك من الموضوع هذا، لان شو بيصير انت انت بتاخذ حق الان 20 عائلة، وفي العادة مش حتاخذهم بالطريقة العادية، يعني مش حتشد

0: انت ب20 بمب لطابور مش حيعطوك، يعطوك واحدة
1: لا
0: ولا
1: كورس
0: اثنين.
1: بزوز بزوز وبتعود، بزوز بتعود مزبوط.
0: فوالله لا لا، النصيحة زي ما قلت لك، إذا كان عندك جهد وهيك تاخذ من الناس بنابلهم وتعبي لهم بأجرة.
1: فهمت عليك باي يا شيخ، بنقولك توا باي توا أنا بالنسبة للبنابل الحق الحق مصدره منا من الغاز، فهمت؟ في اللي شاري ب400 وفي اللي شاري ب500 ونبي نبيعهم ونبي نبي نبري دمتي بيني وبين الله، فهمت؟
0: تبي تبيع
1: شنو ندير؟
0: البمب لنفسه يعني، تبي تبيعها لواحد ملك دائم،
1: صح عليك،
0: مش بتبيع للغاز.
1: لا لا لا لا، من اسلام نبيع الغاز
0: عادي،
1: وهو مصدر اخراني والمصدر الشرعي من مجال هذا، فهمت؟
0: كيف يعني؟ ما فهمتش ترى، سامحني. يعني انت عندك واسطة، يعني انت عندك واسطة يطلعوا لك 20 وحدة
1: لا ها. لا انا كانوا عندي نقولوا 3 طروف، وبديت بشويه بشويه، بديت بشويه بشويه اللي نحصل فيه نشري فيه في بمبل، نحصل لين دو عندي 20
0: تشري فيه من برا، تشري فيه من برا،
1: نشري فيه من برا.
0: والله الظاهر انه يجوز هذا، ما فيش مشكله ان شاء الله، لان البمبلة زي ما تقول مش مدعومة ولازم من تقديمه، وما نعرفش سوى. هل البمبلة هذه مدعومة من الدولة؟
1: أنا عم تخديد مش بالرقم اللي داعمين به الدولة، هي اللي داعمين به الدولة 240، أنا شاري قلت لك ب400 و600 و700 و500، فهمت؟ أنا شريت، مش شريت من الدولة، شريت من قول من مواطنين، مواطن يبي يبيع شريت منه أنا، فهمت؟
0: والله هذه نظن تبي بحث يا سيد عبد الرحمن، ما نقدرش نقول
1: لك. وانت تنصحني نمشي يا شيخ، وانت تنصحني نمشي نبحث عليه الموضوع
0: هذا تجي تقدم فتوى رسميه لدار الافتاء، تجي لي اقرب فرع، تجي لاقرب فرع لدار الافتاء. انت وين تسكن انت؟ فما مدينه
1: انا نسكن تجوره
0: خلاص، ما لا اي حد من تجوره في دار الافتاء حتى كان ما تبيش تتعب، ياخذ السؤال ويقدمه، بيع البمب لنفسها اللي لي شاريها من برا، هل هذه تعتبر مدعومه من الدوله؟ اذا كان مدعومه من الدوله يطلع نفس الحكم، واذا كان مش مدعومه هي راه الظاهر ان فيها معنى الدعم، لان شني ما عندهاش الدوله مفتوحه ومخزن فيها 6 مليون بملة غاز، واللي بيجي يشري مش هكي، حتى لما يجيبوا بالعدد وعن طريق حجز وقصة حزينة يعني. فالأفضل عندي إن تجيب السؤال مكتوب لدار الافتاء باش أويني كان حلال، حتى احني نعرفه ونعطوا الإذن، وكان أويني ممنوع باهي توا ما نقدرش نجاوبك.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي الآن السؤال اللي بعده، سيد وسام قال شخص يخدم بقطع غيار جملة، وقال لي نفتح لك محل بالتلت، وقعدت نخدم، وبعدين قال لي قلت له اطلع في الزكاة، قال لي لا ما نطلعش في الزكاة. باي قلت له اني نبي نطلع، هو يسأل الآن سيد وسام، قال نبي نطلع لحصتي كل سنة. لما سألته قداش المحل قال لي 60,000 ويوصل للمية، 100,000 ماهوش نصاب يا سيد وسام، وبالتالي لا زكاة عليك. هذا أولا. وتاني شيء، أنت لما بتحسب التلت ما تبيش تحسب كله، لأن أنت ما عندكش فيه كله، أنت عندك تلت، يعني يوم يوصل 400,000 وتوصل حصتك أنت 125 ولا 133,000 بالضبط، 133,000، بعدين نقول لك استقبل بها حول وزكي لو استمر عندك هذا النصاب. أما الآن 60,000 كلهم ما فيهمش زكاة، و100,000 كلها ما فيها الزكاة، فما بالك أنت حصتك بالتلت وليس بالكل. هذا إذا أعطاك الشركة في التلت البضاعة وكان قال لك تلت الربح بس، هذا ما عليك الزكاة، لين تلم من الأرباح هذه تلم نصاب ويبقى عندك حولا كاملا. أما إذا كان الطايح مرفوع زي ما هو حال الليبيين

0: السلام
1: السلام
0: عليكم.
1: عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ عندي سؤالين.
0: تفضلي
1: ألو
0: تفضلي
1: ألو
0: تفضلي أختي.
1: إيه أنا في كندا، في تردد في الصوت.
0: تفضلي تفضلي، واضح صوتك،
1: ماشي ماشي.
0: تسمعي فيا؟
1: إيه تو هيك كويس،
0: تفضلي.
1: يعني نسمع الصوت يتردد يعني.
0: نقص الراديو، نقص الراديو، ما عادش تسمع صدى الصوت. المهم على كل حال أنا نسمع فيك، تفضلي. هاي
1: ماشي تمام. يا شيخ أنا في سنة 2018 اشتريت فضة
0: با
1: بطريقتين.
0: ايه
1: الطريقة الأولى خدمة توصيل،
0: با
1: والطريقة الثانية يعني بتقسيط من قريبتي.
0: با
1: فتو عرفت إن الزوز غير جايز يعني.
0: با
1: فسؤالي إن الفضة في بعض منها صرفت فيها وفيه اللي قاعدة نلبس فيها، فكيف نديرها تو يعني؟
0: ما تسمع الإجابة هاي.
1: أو عندي سؤال ثاني بالنسبة للقبلة، يعني شو ذهبتها؟ يعني واحد مني كأنها زينة، قصدي كأنها خاتم، مش مني كأنها تشبه بالكفار.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى هاي.
1: وعندي
0: طبعا
1: سؤال ثالث.
0: تسأل لبسها شوية، لبسها لك أنت،
1: يعني
0: مش لبسها لك أنت، مش للزوج. الدبلة هذه تسأل على لبسها لك أنت مش للزوج.
1: ايه هي الاهل النساء يعني.
0: باي تمام باي.
1: ايه السؤال الثاني يعني نفترض ان مثلا هل يجوز للاخ مثلا يفرض حجاب على اخته، او مش حجاب، هو مثلا عباية او مكي.
0: شو معنى هذه؟ يعني اختها تطلع شعرها مطلوق، هو قالها لا لازم تلبسي شاربة هيك، تقصدي؟
1: لا مش بدون حجاب يعني، مثلا تلبس لبس العمل العادي هذا، مثلا يفرض عليها أنها تلبس عباية
0: يعني تلبس
1: لأن
0: مثلا
1: هي يعني ظهر متوفي، فيقولها أخوها أن يعني أنا ولي الأمر بعد متوفي، فيجوز لأنه يفرض عليها أنها تلبس مثلا
0: باي. تسمع
1: عباية أو هيك أو لا،
0: تسمع الإجابة
1: أو
0: بإذن الله.
1: خلاها الهداية يعني.
0: خلاص خلاص تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: تمام شكرا
0: ماشي
1: لك.
0: ماشي. عندنا السيد عبد السلام.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا شيخ، بارك الله
0: الله
2: فيك.
0: يبارك فيك، تفضل.
2: الشيخ نبي نسألك على موضوع الحج.
0: ايه
2: الحج اللي هو نقص الحج الوسط، الوسط في حصة دائما للجهات خارج القرعة،
0: بقى
2: كل جهة عندها حصة يعني. فالحج هذا زائد لحص الحج عن طريق الحصة هذه، هل الحج زائد أو غير زائد؟ بارك الله فيك.
0: ماشي. السيد محمد قال متداولة عبارات في المجتمع، ان كلمة عيشة راجل وحليمة الزياطة وكذا، وقال هذه جمل يهودية. ما نعرف الجمل اليهودية ولا لا، يعني ما فيش حاجة في المجتمع تبين جمل يهودية او لا. يعني تو مثلا يقول هذه حليمة الزياطة، ولا قالوا مقصود بها السيدة حليمة السعدية، الكلام بعيد على بعضه. يعني كان بيديروا هكرة وداروا خديجة، ولا داروا عائشة، ولا داروا صفية، ولا داروا جويرية، أو داروا أسماء بناته، يعني لو كان هذا المقصود يعني. فكلام بعيد على بعضه. أظن أن يعني شن بيسموها يعني الليبيين، باش ما يكونوش مثلا كلام اليهود، اي اسم حيسموه حيكون يا اما اسم صحابية، يا اما اسم ام نبي، يا اما اسم اخت نبي، يا اما اسم زوجة نبي. فالمهم يعني ما نعرفش. انت الان الناس اللي يقولوا فيها هل هم عارفين الكلام هذا؟ اذا كان الناس كلهم عارفين ان الكلام هذا صحيح

0: وأن هذا نيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يحرم ويكون حتى البعيدة كفرا إذا كان هكي قلناه، وحنين نعرف أن هم هذا كلام يهود وأن قاصدين بالإساءة وحنين عاودوا فيه للإساءة، هذا كفر. ولكن الحقيقة لا أظن أن هذا الكلام صحيح. يعني مشايخنا مثلا كانوا يقولوا فيه هو مجرد مثل، يعني لما يتكلم مشايخنا سبحة من غالب المشايخ، وهني نقول فيها أيضا، والمشايخ اللي معاه يقولوا فيها، يقولك عيشة مطلقة في الكتاب، يبيها عيشة مطلقة في الكتاب. يعني هذا الفقهاء يقصدوا بيه أنه ما نرضاش بحكم إلا لما تجيب اللي منصوص عليه نصا كاملا في القرآن، وهذا ما فيش، نادر جدا. مسألة كلها فيها اجتهادات، ومسألة ما هيش قطعي الدلالة زي ما يبوا كثير من الناس يستعملوا في لفظ عائشة، ولفظ عائشة ما هوش عائشة، وكان قالوا عائشة هيكي ولا تقول مقصود زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع محتمل، يعني إذا تبين هذا أو الناس يعرفوا هو هذا، ممكن تاني واحد ولا تالت واحد يسأل عليه الكلام هذا، لكن الله أعلم هل هو حق ولا مش حق. لكن أني ما نعرفاش أنه أصلا قالوه يهود، ولا في حاجة ثابتة نقدر نقولها. إذا كان في حاجة ثابتة بعدين يتغير الحكم. السيد أبو خالد قال مقالة عن أسباب تخلف المسلمين، وذكر مجموعة من الأسباب. أظن والله أعلم أن الأسباب كثيرة جدا، لكن السبب الرئيس عندي هو الحكام الفاسدين أو الحكام الفاسدون، هذا الذي لن تستطيع أن تقوم معه دولة مهما كنت متقيا ومهما كنت متذكرا للآخرة ومهما كنت ومهما كنت، لأن مش حيخلوا المجتمع المسلم يوصل بمجموعه إلى الدرجة هذه باش نجيب حاكم من مثله. يعني وسائل الإفساد اللي يديروا فيها كثيرة جدا، ويعني معروف احنا زمان يقولك يوكلوا فيهم في الحرام باش لما يدعوا لا يستجاب لهم في عهد السابق. فالأسباب كثيرة وإحنا مشاركين فيها، والمشايخ مشاركين فيها، والشعب العادي مشارك فيها، والنخب مشاركة فيها، والاستعمار مشارك فيها، وعلي رأسها أراه والله أعلم هم المسؤولون الفاسدون. فزي طلع أمس حضرت مقطع لشخص قال والله اللي صاير في غزة، هو شيخ يعني، قال اللي صاير في غزة واللي صار لأفغانستان واللي صار في الشيشان واللي كذا، هذا كله بسبب ذنوب الناس. هذا تسطيح للكلام، هذا تسطيح للحقيقة. يعني هذا مش بسبب أطماع استعمارية، مش بسبب غلبة الكفار على بلاد المسلمين، مش بسبب تنحر المسلمين. يعني على الكلام هذا، كندا أرى ونبيش نسمي أسماء، لكن دول معينة الآن الفسق منتشر فيها أكثر من غيرها. علاش جولي هذا؟ يعني هل نتصور مثلا، ما بتقول أسماء بتطلع غلط، هل نتصور معظم شمال أفريقيا ناس أتقى من أهل أفغانستان؟ هذا لاش ربي عاقب أفغانستان بذنوبهم غادي وما عاقبناش حني بذنوبنا؟ هذا كلام بعيد بكل. هل نقول الشعب التونسي والشعب المصري أتقى وأخشى لله من الشعب الليبي؟ هذا لاش الشعب الليبي صارت فيه حروب في التوراة وما صارتش غادي، هذا كلام بعيد. فالمسألة لها أسباب، قد يكون سبب أقوى من سبب وقد يكون، لكن إن تقول والله سببها الحكام الفاسدين بس والناس كلهم 100%، هذا كلام غلط. جزء منا هدوم وجزء منا غادي، وجزء منا الاستعمار، وجزء منا المعاصي، أشياء كثيرة جدا. فتصطيح دائما المشاكل الاجتماعية لا تقاس بمعيار واحد، أي ظاهرة اجتماعية لابد أن تكون لها مجموعة أسباب. فمثلا يقول لي والله ظاهرة الزنا نتيجة انتشار التلفونات، أقول لك لا هذا غلط، لأن حتى تأخر العنوسة لي دور، حتى الأباء لهم دور، حتى المجتمع لي دور، لكن ربما يكون دور الأباء أقوى من دور التانين، دور الهاتف أقوى من دور التفسخ الأخلاقي، عدم مراقبة الدولة. فكل الظواهر الاجتماعية دائما في الغالب والكثير إن لها عدة أسباب، ما لها سبب واحد، لكن كما قلت قد يكون سبب أهم من سبب، فيكون العلاج على ذلك السبب قبل غيره من الأسباب. ما نبيش نقول إن الشعوب الإسلامية ما عندهاش معاصي وكذا، لا عندها معاصي وعندها نسيان الآخرة وعندها كذا، لكن اللي يقدر يحمي هذا كله هو الحاكم العادل، هو اللي يقدر يحمل الناس على الطاعة. لكن الإشكالية واحد يقول منين منجيبوا الحاكم العادل إذا كان المجتمع كله فاسد، وهذا كلام لي وجهة. لكن لا شك إن لو ربي هدى واحد من الحكام وأراد أن يصلح من حال الرعية سيصلح بشكل كبير جدا جدا جدا، لا يقدروا المشايخ ولا يقدروا الفضائيات ولا يقدروا سمي المصلحين الاجتماعيين ولا غيره، هو يقدر يصلح بطريقة. ناخذ مثال على ليبيا، احنا الآن من اللي حرم الربا؟ المشايخ في المصارف، عيط لين تعي يقعد 80 ألف عام وانت تقول الربا حرام، والله ما معدين عليك، لكن جاء من المؤتمر الوطني منع الربا، هذه واحدة من الأشياء اللي ها. بعدين طبعا جاء البرلمان وقال لا لا خلوها وكذا، هذه إشكالية. لك من اللي حجب المواقع الإباحية في ليبيا؟ برا انت تقول يا شباب راهو حرام، ويطلع الطبيب يقول راهو لي أثار نفسية، ويطلع الخبير الاجتماعي بيقول أثر على الحياة الزوجية، عيط لين تعي من بيعدل عليك؟ يعني كان سمعوا لك 100 ما يسمعوا لكش 200 من 6 مليون، لكن جت الدولة قالت لا ممنوع، سكر. لأن هذا يعطينا يعني لو كان في دولة قائمة وما صارش التلخبيط اللي صار وكذا، رأوا كانت أمورنا أحسن منك. ولذلك أرى أن السبب الرئيسي هو الحكام الفاسدون. سيد مسعود من جنزور.
1: السلام عليكم.
0: سلام، آخر سؤال. تفضل يا سيد مسعود.
1: ألو.
0: أيوة تفضل.
1: شيخ كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك.
1: فتوى، هل يجوز اللي طلق زوجته يقعد معها في البيت لغرض الإشراف على تربية الأبناء والأولاد بشرط لا تكون بينهما خلوة شرعية؟
0: يعني كيف طلقها واحدة ولا اثنين ولا خرجت من العدة ولا شو؟
1: لا بالثلاثة، لا بالثلاثة،
0: ويبي يقعد معاه رسمي في الحوش ويستعملوا نفس الحمام.
1: ايه باعتبار ان فيها اولاد وبنات وواحد بيقعد في الحوش، يعني ما لسه ما باش ما تضيعش، لكن عدم وجود خلوة شرعية، كل واحد يعني في على حاله.
0: لا لا لا ما تمشيش، لان اسمع، اول شيء هو احنا ما فيش خلوة شرعية، وتلاقى معاها بعد العدة وصار جماع، مش بيقعدوا ساكنين في نفس الحوش وحتى عاملوا لنا زوج وزوجة. ما حتى الصغار لو مشوا لدار ولا كذا مش حيدور، مش حيقول لا والله انت الآن طليقها، ماشي يخش وهم موجودين ساعة اثنين ويطلع يطلع الأولاد معاه يرفعهم للكتاب ولا هذا جايز، لكن انه يقعد معاها رسمي في نفس الحوش هيك في حمام واحد ومطبخ واحد وكذا، الأبناء مش حيدوروا، راك أنا اختلوا مش حيدوروا، وبالتالي
1: لا, لا لا لا لا الخلوة بينك وبين ضميرك، يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
0: لا
1: يعني
0: لا لا لا ما وإحنا ما ينفعوش نحط النار في جنب البنزينة ونقولوا بينهم وبين ضميرهم، لا ما يمشيش الكلام هذا. توا قلت لي مثلا واحدة برا دار برا وحمام خارجي برا، ما تقدرش تخش للحوش إلا بالتقطيق وتاكل معاهم وتشرب هكي بس وقت الماكلة والشراب وتمشي وهي بحجابها، والله ها فيه وما فيه، لكن انها تقعد معاهم رسمي لا الكلام ما يمشيش بكل بكل بكل، لان انا يعني
1: والله
0: انا نقول في الكلام هذا بقى تقول لي اي راجل يقعد مع امراه بدون خلوه، نقول لك هذيك عارفه روحها شني والراجل عارف روحها شني، لكن هذو عايشين سنين مع بعضهم لين عندهم اولاد كبار، وزي ما قلت لك الاولاد مش حيتحرزوا يعني لو وزتهم نفسهم وخشوا وسكروا على بعضهم الدار، هذاك يقول بوي وامي يعني، وهي تقول وهذه اللي نحكي لك فيها راه مش قصه ولا اثنين صايره، تقول بو الصغار ما قدرتش نشده، راه هذا بعد ما طلعت من عده وجاها في حوش عيالها.
1: لا لا لا لا لا لا واحد
0: لا لا لا
1: بيتحكم في اعصابه وبيتحكم في نفسه على
0: لا
1: بعض
0: لا لا ما هناكش
1: يعني
0: الدو هذا، لا لا لا
1: عدم وجود خلوه
0: لا لا لا لا لا لا
1: كذا يعني،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا ما هناكش، هذه متحكم في
1: لا يجوز
0: نفسها، لا لا إذا كان يقدر يتحكم في نفسه راه الشرع دار أعذار بهذه الطريقة، وبالتالي الآن ما ينفعش إنه يقعد بهذه الطريقة، له حق التربية، له حق التربية يزورهم في
1: أيوة.
0: الحوش هيك مؤقتا ساعة اثنين ويطلع له أن يزور، أما يقعد هيك يبدو هم نايضين والأولاد راقدين ولا يتمام منها شيء ولا المرأة تطلع بدون حجاب ولا بتلبس لبس يعني ترتاح فيه وخاصة في الصيف وتقول لي بيشد روح، هذا كلام ما ينبتش على بعض
1: لكن لو جاء للبيت يعني تكون محجبة هي ما تكونش
0: عادي.
1: مكشوفة.
0: ايه عادي يجي للبيت بتاع 5 دقائق كذا، حتى لو قعمزت معاه في حضور الأبناء يعني تبدأ المسألة ملمومة لما ساعة ساعتين،
1: لكن
0: إيه
1: يعني
0: لكن ديما موجودين مع بعضهم
1: تستجابوا
0: وبيخشوا
1: يعني
0: لحمام واحد.
1: بيقولوا والله والله عادي حتى
0: نعم
1: قلت لك حتى يعني لو جاها زيارة في البيت لا تكون محجب والله والله ما فيش داعي.
0: لا كيف هذه أجنبية الآن، وما يصيرش خلوة وما يصيرش
1: أجنبية.
0: مصافحة والكلام كله لازم منه، هذا الكلام ما نقدروش نديروه لو بيعيشوا مع بعضهم فعليا، مستحيل
1: صح.
0: مرة اثنين ثلاثة 10 20 100 وبعد هم اللي يتخالطوا مع بعضهم، اللي في الراجل ومرأة برانية من بعضهم يتخالطوا في مكتب واحد، بعد شوية تلقاهم يصافحوا في بعضهم ويهدرزوا ويبصروا ويدفوا في بعضهم وكذا نتيجة كثرة الخلطة، فمش راجل وزوجته بتقول لهم هيك يعني كانت زوجته زوجته سابقا، لا لا ما تمشيش بكل هذه.
1: يا سيدي بارك الله فيك يا اخي،
0: ماشي
1: بارك الله فيك
0: ماشي
1: صحيح.
0: يعني هذه من قبيل سد الذرائع، لأن لو خليناهم حيقع جماع قطعا، هذا يشدوا روحهم شهر شهرين ثلاثة وبعدين ما هذا كان شدوا روحهم أصلا شهرين ثلاثة. السيد أنس قال في ذنب مني المية اللي صارت أمس وحنين لوحوا في الكناسة، زي ما قلنا لوحوا في الكناسة صح والعالم كله يلوحوا في الكناسة، لكن في دولة لنا عارفة أن في غضوة مطر ولا عارف موسم الواحد بيدير، حتى في حاجة هم من مسؤوليتهم، وما دام الناس يلوحوا مش معدلين معناه هي متخلية عن مسؤوليتهم في محاسبة الناس شنو يلوحوا شنو ما يلوحوش، وبالتالي ما أرى حصل أمس هو من سبب المسؤولين من قبل 1969 إلى الآن، من لما بدت تصير الغدران، ما نعرفش قبل 69 وفي 69 أنا مواليد 75 ما نعرفش كان يصير غدران ولا لا، لكن من اللي بدت الطرق الرئيسية تغدر هذا مسؤول عليها الدولة من القذافي وانت طالع إلى الآن، يعني أمس أنا 6 ساعات إلا تلت وأني في السيارة من جزيرة الفرناج إلى مستشفى القلب في تجورة، طلعت عن طريق 20 رمضان اللي هو 11 يوليو خشيت في 4 بحار ولا 5 كل مرة، ونيدي على قلبي يسر الله على السيارة لأن خلاص معاش قدرت الراجي 6 ساعات واني في السيارة نتيجة مطرة، ما هيش المطرة يعني اللي بتدير فيضانات ولا مطرة عادية جدا، صحيح ما شاء الله هي قعدت قريب 3 ساعات من اللي طلعت من حوشي لين وصلت لجزيرة الفرناج لين علقت في 11 يوليو تقريبا ساعتين ونص، وبعدين وقفت ربع ساعة وصبت ربع ساعة ولا نص ساعة تانية ووقفت، بعدين شمس ولت حارقة ليبيا طرابلس كلها تسكرت، رينا المآسي اللي حصلت هذه كلها المآسي، لأن الليبيين يلوحوا في الحكاك في الشارع جزء منها حق، يعني بارك الله فيهم، يعني أمس ريت ناس يعني خلاص لما هي بتخش في فمه، كابع لرجليه زي الراكع غراسه فوق، ويدور في الحفره هذه متاع الميه باش يجبد الحكاك هذا وكذا ينحيهم. هذا راهو يصلح في فساد الدوله. شاب عادي مسكين والله، ومش شاب، هم عشرات رينا بهذه الطريقه، اللي مشمر سرواله واللي خاش هكي واللي بجله بيته وبارك الله فيهم. لكن هذا يصلحوا في فساد الدوله اللي كانت مفروض لما دارت طرق جديده، قبل ما تدير الطريق الجديده وتقول والله درنا انجاز، تهتم بالمجاري وهذه الاشياء. فاني عندي الاثم الاول عند الدوله مش عند المواطنين. حتى المواطنين يلوحوا يفسدوا ويفسدوا، ما نقولكش احنا باهين، ما نقولش هم، نحكي حتى على روحي. تبدا ماشي في السياره يتم الشيشه ويلوحها، يتم الدخان ويلوحها، يتم البشكطي ويلوحها، ورقة زايدة يلوحها، هذا كله سبب. لكن الدولة ما دام خلاته يلوح معناه مساهمة في التلويح هذا. خير ما يقدرش يلوح أول ما يطلع في تونس ولا يطلع في دولة تانية متقدمة، خير ما يقدرش يلوح، لأنه عارف روحه حيتخالف ويهزبوه ويكرهوه في حياته. علاش احنا ما نديرو شكي؟ الدولة مقصرة، الدولة مقصرة. قال من المعلوم ان الفيروسات علاش اللي يجي للصلاة هو مريض، هو يجب عليه الا يذهب الى الصلاة. اذا كان احنا منهيين عن الدخول للمساجد من اجل رائحة الثوم والكرات، فمن باب اولى اللي عنده كان كورونا ما يمشيش، ولا عنده زكمة ما يمشيش، ولا عنده أي مرض معدي حرام عليه يمشي صلاة الجماعة، خاصة إذا كان هذا الأمر متيقن. تو الزكمة هلبة من الناس يمشوا ويقولك نصلوا، وحتى المصلين التانيين ما يدوروش، لأن يقولك في النهاية الزكمة حاجة عادية، راه مرات يموت منها ناس، لكن لا يعتبر قتلا خطأ بالنسبة للزكمة وكذا، لأن الناس متعودين ولا يتحرزون منها. شوف لما صارت كورونا الناس كلها خافتوا، لأن في موت فوري وكذا وحالات قدامنا وخروا. لكن الزكمة حتى جاي واحد عطس مرتين ثلاثة، في حد يقول له خيرك ولا وين الكمامة ولا أمر يعني عادي، وغالبا لا يحصل منه المبالغات هذه. حتى لو أصاب بعدوى تصيبه بشوية زكمة وخلاص، لكن إذا ثبت أن المرض معدن 100% وممكن في ناس ما يتحملوش الزكمة لأنه كبار ولا لأنه عنده حساسية في الصدر ولا كذا، يجب على المصلي أن يصلي في بيته. إذا كانت تكفيه الكمامة بعدين نقولوا له عندك لذن بتمشي مشي طبيا، وكان قال لا دوا فارغة حتى الكمامة ما تنفعش وممكن تحصل العدوى، بعد ذلك نقولوا له اجلس في بيتك ولا تذهب وصلاتك صحيحة، ويحرم عليك أصلا الذهاب للمسجد في هذه الحالة. أما الأمراض البسيطة هيك الخفيفة اللي الناس يعني متعودين عليها، وحتى تلقاهم يأكلوا معاه وهو مزقوم ويخالطوا فيه وهو مزقوم، يعني الزكمة هذه خلاص يعني كل الناس تصاب بها وكل الناس تعودت عليها وكل الناس ما تخافش منها، ممكن شوية هيك يخافوا بعد الكورونا وبعدين مشت الأمور، ما فما نتشددوش هلبة هلبة وما نرخوش هلبة هلبة. يعني سيد عبد الرحمن كمل، سيد ضو قال وصى شخص انه هو في 2002 في الصفا والمروة وجد سجادة مصلية فاخذها وروح بها، هي الآن إما أن تكون معلومة أن من تركها لله، وهذا موجود في اللي يصلي وخليها بالك يجي حد تاني يصلي في هذا المكان، وإما أن تكون لقطة، وإحني الآن بنعاملوها على أن لقطة لأن ما لقاش صاحبها باش أني نعرف أنه هو واضح وطبقها وحطها على جنب وخديه بضعته وخلاها هي، هذه نقدر نقوله خلاها لله. أني ما ريتاش لقيت مصلي خذتها وروحت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن لقطة مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، اللي بيقول مني اللي رايحة منه سجادة، وعليه إذا كان السجادة قاعدة باهية وفي حالها، أول واحد ماشي للحج ولا العمرة يقول له بالله يحطها في المكان هذاك اللي لقيتها فيه. أخطأت في الرجوع بها وعليك التوبة من ذلك. كان وين مش غالية وكذا يشري سجادة زيها ولا قريبة منها ولا أحسن منها، ويدير نفس الطريقة يقول له حطها في ذلك المكان إذا جاء صاحبها أو هو وذاك، وهذا بعيد شوية، وإذا لم يأتي صاحبها فاني لقطت مكة رديتها لمكة. هذا أم عمر قال شريت فضة بخدمة التوصيل وهذا ربا، وبالتقسيط وهذا ربا آخر، واللي قالوا لك الكلام هذا نصحوك نصحا مفيدا وصحيحا شرعا، وتصرفت فيها كيف ندير. هو هذا لا يؤدي إلى الربح، وبالتالي أنت تتوبين من الإقدام على الفعل المحرم. ولو لقيت صاحبتك وتقولها والله شو رأيك أني أخذت منك الفضة بالتقسيط، خذي الفضة واعطيني اللي دفعته بالتقسيط، ولا اعطيني المال كله إذا كان كملتيه، يجب عليك ذلك، لأن هذا من التراجع عن الصفقة المحرمة. هذيك قلت لك باهي وردت باهي، قلت لك لا، أقولها بينك وبين ربي راه هذا حرام، وأني نبي نتوب، وأنت اللي ما خليتينيش نكمل، تتحمل هي الذنب، وأنت بإذن الله تعالى تكوني صافية. لكن الآن هذا غالبا ما دام بعتي وكذا معاش حتقدر ترديها، ولا حتى يقبلوا منكم. النصيحة أنك توبي من ذلك العمل، والفضة تستخدميها لا حرج في ذلك، لأن هذا ربا النسيئة، الاثنين ربا النسيئة، خدمة توصيل ولا البيع بالتقسيط، كلها ربا نسيئة وما فيش ربح. ربا النسيئة لا يترتب عليه الربح زي ربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو بيع الذهب بالذهب ولا النقود بالفضة مع التأخير. الآن لو أنت أسامة للمجوهرات، يعني أسامة المجوهرات بالله، نبي الخاتم اللي أنت عارضة بسبعين جنيه ولا بمية ولا بألف، أبعته وتو نخلصك. الآن تم العقد على الخاتم، ولا هو استلم الفلوس ولا أنت استلمت الخاتم، هذا ربا نسيئة. البيع بالتقسيط ربا نسيئة أيضا، أنت استلمت الخاتم ولا اللي هو، وهذيك ما استلمتش المال كاملا، هذا معنى ربا النسيئة. ربا النسيئة لا يحقق ربحا، وبالتالي تجب منه التوبة فقط، واستعمل الفضة لا حرج. الدبلة يجوز دبسة للنساء ليست تشبها بالكفار، لأن خلاص هذا فتناها مسألة التشبه بالكفار، بالإضافة لأن لها مقصد شرعي بالذات للبنات. أما الوحدة تخطب ولا تتزوج وتبدأ عندها الدبلة لابستها، معاش حد تجي تخطبها ولا كذا، ربما تخببها على زوجها ولا تخببها على خطيبها. لما تلقى الدبلة معاش تجي، ما لقيتش دبلة تجي تقولها والله في مهندس ولا واحد عنده حوش بيخطبك، وهو خطيبها كان متملح، تمشي كيف تفسخ مع الأول بأي طريقة باش تمشي للتاني. الدبلة تكفينا من هذا، لأن هذا أمر محرم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أبيه، أو لا يخطب أو لا يبيع، الروايتين لا يبيع ولا لا يخطب، لا يبيع ولا يخطب، قال هذا أكثر بلاغة. المهم فوجود الدبلة بهذه الطريقة تحقق لنا هذا المقصد. ومسألة التشبه بالكفار، إذا كان واحد نواها بهذه النية بعدين نقولوا لا حرام، لكن غالب اللي يديروا فيها في ليبيا، حتى في تونس يسموا فيها المحبس، يعني المحبس اللي يحبس البنت هذه على زوجها أو المخطوبة هذه على خطيبها، باش الناس معاش يجوا ويطلبوها مرة تانية. فألبسي وما في شيء بإذن الله تعالى. باهي، هل يجوز للأخ أن يفرض الحجاب على أخته وأبوها متوفى؟ نعم يجوز، يتولى تربيتها في مكان أبيها ويعاملها بالحسن وكذا، وحتى لو ما تبيش تتأدب يجوز له ضربها ضرب غير المبرح. ولكن دي ما راو ضرب البنت تبي راجل، يبي راجل يعرف أنت يضرب ويعرف أن هذا آخر حل، وبعد ما يضرب بيتحمل التبعات، بيراقب أكثر وبيتبع أكثر وكذا. فيجوز له ذلك أن يفرض عليه الحجاب، لأنه بيتسمى بيقولوا أخت فلان طالعة صفتها ونعتها، فيتضرر هو منها، فيكون له أن يفرض عليها الحجاب أو من اللبس ما يجعلها مستورة وعفيفة أمام الناس، ليحميها هي بالدرجة الأولى، ثم ليحمي سمعته هو في الدرجة الثانية. ويقول هني ولي أمرك، نعم يجوز، هو في حكم ولي الأمر. سيد عبد السلام قال الحج بالواسطة هل جائز ولا غير جائز؟ جائز من حيث حرام ولا مش حرام، هذه بروحها، خذيت مكان غيرك ولا ما خذيتش مكان غيرك، هذه مسألة. لكن جائز بمعنى الحج صحيح ولا يطالب بغيره، الحج صحيح ولا يطالب بغيره. بل في مذهبنا لو سرق بمال، لو حج بمال مسروق فالحجة صحيحة، ما نقول لاش عاودها، لكن نقول لحجتك زي الحج بمال حلال، لا مش زيها. فهذا اللي مشى بواسطة، سواء نحى غيره وحط روحه ولا ما نحش غيره، هم من الأول السعودية أعطوهم 1000 ولا 1500 للجهات، ولا هم خنبوها من حصة المواطنين. على كل حال الحج صحيح بمعنى لا يطالب بالحج مرة أخرى. كون حلال ولا حرام هذيك تحتاج إلى الواسطة، هذه شني خذي من الدولة. ما مرات هيك السعودية قلت له هذا 7000 للشعب وهذا 1000 للحكومة دبروا، إذا كان هيك نقولوا حد بعدين جائزة، ما عندناش إشكالية. وكان قال له لا أرى وإني أعطيتك 8000 للشعب وهو خذي 1000 ولا 2000، هذوك يبدأ حرام. لكن اللي مشوا بالألف والألفين نقولوا لهم حجكم صحيح بمعنى لا تطالبون بإعادته مرة أخرى. زي الحج اللي طلع في القرعة من الأجر، هذه ما نعرفهاش، هذاك مرات رياء وهذا باهي، هذه ما نعرفهاش شن هي. لكن في النهاية الحج صحيح. الآن طلعوا قالوا والله مش عارف الدولة خامبة نص الوحدات، الكلام على عواهله خطر وحرام، تبت النخنبو واللي تقدر تديره ديره، حتى بتقدم رئيس الحكومة ولا رئيس الهيئة ولا اللي خنب تقدمه للعمل أنا معاك، بتقدمه آسف للقضاء أنا معاك. لكن تقعد تقول خنبو هكي بدون واحد وتشكك الناس، هذا كلام حتى قانونا تحاسب عليه، هم اللي يحبسوك بعدين. لو جو وتبتوا الناس 6000 خشوا، هذا را مش معناه أن الحكومة باهية ولا لا، لا مش هذا قصدي. لكن تبت قبل ما تظلم الناس، قبل ما تقول خنبو تبت الخنبة. وبعدين أني معاك، بتمشي لي شن اسمه النائب العام، بتمشي لأي جهة، تمشي للرقابة، بتمشي لكذا، أني معاك. أما هيك الكلام المطلق هذا يضر أكثر مما ينفع، خير من يصير لنا زي متاع الذئب هجم على غنمي، نرموا الحكومة 3-4 مرات بالكذب والحكومة تبرأ نفسها، وبعدين لما تبدأ تخنب عيني عينك معاش نقدر نتكلموا، لأن نبدو خايفين، نقولوا كانت خاف، نقولوا احني خنبوا بعدين يطلعونا كذابين وتبدأ المشكلة كبيرة. فحني ماذا بينا إذا كان الحكومة ولا غير الحكومة خنبت، تبت عليهم وارفع الأمر للقضاء، تثبت مبدأ الشفافية. ما تقوليش لا هذا ولي الأمر خلي يخنب، هذه ما هناكش بالشرع، هم عطينها للناس مش لك أنت. ولي الأمر إذا سرق يقام عليه الحد، إذا زنى يقام عليه الحد، أما دوت يقعد يزني نص ساعة على التلفزيون هذه ويتلوط بالغنبان ونقعد وندعو له، هذا كلام يقوله من يؤله ولي الأمر، ولا يقوله من يؤله الباري عز وجل. فالحاصل تبت أن الدولة سرقت ولا الحكومة سرقت، وافعل بعد ذلك ما تراه صوابا واحني معك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
2: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: من أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله. أخونا علي
2: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، خير جديد خير
1: آمين.
3: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحها يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا، والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري، أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء، ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا؟ طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما، هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس، وبعدين قال أني نعدل أوراقها في شو نسمه المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين، حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة، الولي والمهر والشهود، صحيح العقد صحيح لا يفسخ كذا. لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولي مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقون لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتمات، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت؟ هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة، لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قل والله في وحدة كذا وكذا، وهما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد على هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر؟ ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون إحرام، لأن لو مشات لمعدون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة الصحة، صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
5: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم. يعني بعض الناس، بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد، وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق، ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا. والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
6: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
7: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك، في أرض فعلا هي ملك محض للدولة. وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفي اللي هي ملك للدولة ولكن طلع على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني،
6: نعم،
7: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات والله غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بيسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو هيش ما هيش مقابل الأمتار متاعه، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راه الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له، اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث، شنو يقولوا له؟ يقول له لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
6: نعم،
7: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول له لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
6: نعم، بارك الله فيكم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
9: البنية التحتية لهطول أمطار لمدة ساعات وما جرته من وفيات وإتلاف ممتلكات الناس، وأيضا ما تمر به البلاد من مخاطر فرض حكم انقلابي عسكري بدعم أمريكي باستمرارهم في صفقة تعيين صدام حفتر وتجاوزهم لاقتسام السلطة. هنا هلاك البنية التحتية ومخاطر هلاك مستقبل البلاد السياسي وتقاسم الدول الأجنبية لثرواتها. تفضل شيخنا.
10: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى هذه الأيام ومنذ سنين نرى تحالفات الدفاع المشترك بين بعض الدول العربية والدول الإسلامية، تحالفات حدث ولا حرج، تحالف للدفاع المشترك بين تركيا وقطر، تحالف للدفاع المشترك بين يعني باكستان وتركيا والسعودية، تحالف مكة، تحالف الدول التي تقاتل الآن في حرب اليمن. تحالف المجلس الأعلى لدول الخليج، تحالف دول إسلامية في آسيا، منظمة إلى آخره، تحالفات كثيرة للدفاع المشترك في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. لكن التحالف الوحيد المفقود الذي لا وجود له ولا أثر له، وهو التحالف المتعين فرضا على حكام المسلمين، هو التحالف مع أهل فلسطين للدفاع عن مقدسات المسلمين. هذا التحالف لا وجود له. لم نجد يعني تحالفا بين باكستان وأهل فلسطين للدفاع عن المقدسات والدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال وعن الحرمات وعن الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المستضعفين والنساء والولدان في الضفة الغربية وفي غزة من العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. لم نسمع بتحالف دفاع مشترك بين أندونيسيا أو ماليزيا أو تركيا أو السعودية أو أي دولة أخرى مع أهل فلسطين للدفاع عنهم. لم نسمع هذا ولا وجود له، وهذا هو الذي فرضه الله على المسلمين وعلى حكامهم. تركوه وانشغلوا في تحالفات أخرى. دول العالم الإسلامي أكثر من 50 عدد سكانهم يقرب من ثلث سكان العالم بأسره، يملكون من الثروات في هذه الدنيا ما يقرب من نصف ثروات العالم بأسره، ثروات مالية واقتصادية وسياسية ونفوذ ومصادر طاقة وحسابات وأموال ويعني إلى آخره. لهم من القوة لو استعملوا واحدا منها، مش نقول يعني يا تصغير، لأفلست هذه الدول التي تعادي الآن بما فيهم أمريكا. لو جمدت الدول الإسلامية حساباتها في أوروبا وفي أمريكا وسحبتها، لهددت هذه الدول بما فيها أمريكا، هددت اقتصادها بالإفلاس. هم يملكون القوة ويملكون النفوذ ويملكون الثروات، ولكنهم يخذلون أنفسهم قبل أن يخذلوا يعني أهلهم والمسلمين ومقدسات المسلمين. يرون ما يجري الآن في غزة من حصار، يمنعون عن غزة الهواء يمنعونه، الأكسجين هواء، يمنعونهم عن المرضى في المستشفيات، يموتون بسبب الهواء، يمنعون عنهم حتى الهواء، ناهيك عن الطعام والدواء والسكن، حتى الخيام حرموهم منها، نازحون يطاردونهم في العراء في كل مكان ويبيدونهم ويقتلونهم ويشاركون مع اليهود في حصارهم. حصار غزة والضفة الغربية يعني السلطات المصرية هي التي تحاصر غزة، والسلطات الأردنية هي التي تحاصر أهل الضفة الغربية إعانة لليهود، وباقي حكام العرب والمسلمون ساكتون، والسكوت علامة الرضا.

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. هل هذه الدول الإسلامية 54 عندما ترى السلطات المصرية والأردنية تحاصر إخوانهم ويموتون جوعا منعتهم؟ هل وقفت مع المسلمين ونصرتهم؟ لم تفعل شيء، وإذلك هم شركاء لهم، كما قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم هؤلاء تماما ينطبق على هؤلاء الحكام، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا القرآن ينطق ولا يحتاج إلى تفسير، كل حاكم يتكلم سواء كان ينطق بالعربية أو لا ينطق. من قرأ المصحف من حكام المسلمين ووقع على هذه الآية يفقه معناها ويعرفها، كل من ينطق اللغة العربية أو يبحث عن تفسيرها يجده واضحا ينطبق على هؤلاء الظلمة الذين يحاصرون إخوانهم هذه الأيام منذ 3 سنوات الآن يحاصرونهم. وهذه التحالفات التي أشرت إليها هي في الحقيقة ليست تحالفات ضد العدو الصهيوني والأمريكي مثلا على السعودية ولا على باكستان ولا على قطر، لا، هي تحالفات بحيث يعني تحمي هذه الدول الإسلامية والعربية، تحمي بعضها من بعض، مش تحالفات هي أصلا شكلت للدفاع عن ضد إسرائيل والكيان الصهيوني إذا هاجم دولة من هذه الدول، لا، هي أساسا أسست وصممت للدفاع في الحروب الأهلية التي بين المسلمين، الحروب والأسلحة هذه والطائرات والذخيرة والأموال التي تصرف وتشترى من دول العدو الأمريكي الأمريكان والأوروبيين هي فقط لدعم ميزان مدفوعات تلك الدول، لكنها ليست هي موجهة ضد أعداء الله. فهذه تحالفات هي من باب يعني قتال بعض الدول المجاورة المسلمة أو العربية، ليست للدفاع ضد اليهود ولا الصهاينة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وهو حديث من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين، يعني بالجوع، يموتوا كلهم بالشر، كل أمة الإسلامية كلها تموت بالجوع والشر، فأعطانيه. وسألته ألا يهلكهم يعني بالغرق فأعطاني، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني. الآن هذه التحالفات هي فقط لأجل أن يكون بأس المسلمين بينهم شديدا، هذا فقط، ليست هي للدفاع المشترك ضد العدو ولا ضد الكفر. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. هذه الأيام أولا أتأسف أشد الأسف وأشارك كل من تضرر في هذه الأيام من

0: السيول والأمطار أشاركهم أحزانهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضهم خيرا. وعلمت أن هناك اثنين من المارة قضوا في هذا الطوفان، أحدهما مات غرقا والآخر مات حرقا، وكل من الغريق والحريق شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في الحديث الصحيح يقول: الشهداء سبع، وفي رواية خمس سوى القتل في سبيل الله. قال: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد الذي يموت بداء البطن، بداء البطن، وصاحب ذات الجنب شهيد يموت بمرض داء الرئة، السل وما أشبهه، والمرأة في النفاس شهيدة إذا ماتت في النفاس من وجع النفاس فهي شهيدة، والمطعون الذي يموت بداء الطاعون شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. فنرجو أن يكون هؤلاء الاثنين الذين جرفتهم السيول، أحدهما مات غرقا والآخر حرقا، أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وأسأل الله أن يعوض أهلهم فيهم خيرا. الموضوع الذي سألت عنه ذو شقين: شق يتعلق بالبنية التحتية، وشق يتعلق بالغزو الأجنبي لبلادنا عن طريق عملائهم. البنية التحتية للأسف لا أقول هي متهالكة ولا متدهورة، بل أقول هي الآن صارت منعدمة. أمطار لمدة ساعة ولا ساعتين، انظروا ماذا فعلت بنا، أغرقت الناس وأغرقت الممتلكات وأهلكت المتاجر وأضرت الناس ضررا شديدا. تصور لو حدثت لنا كارثة من الكوارث، توقف إمداد النفط مثلا، ولا جتنا أعاصير شديدة زي ما تأتي للدول الأخرى، كيف يكون حالنا؟ ذكرنا مرارا لو يتوقف إمداد النفط أو بيع النفط عن ليبيا، سيجد الليبيون أنفسهم حفاة عراة يبحثون عن لقمة العيش في تشاد وفي النيجر وفي تونس وفي غيرها. هذه هي حقيقة البنية التحتية في بلادنا، لا يجدون شيئا يرجعون إليه، ليس هناك شيء تعيش به البلد حتى عشرة أيام، ليس هناك أي صناعة. المواد التي يستهلكها الناس من أولها إلى آخرها، حتى الماء غير موجود، لا يوجد لا صرف صحي ولا ماء صالح للشرب يكفي الناس. دعك من المصانع التي تنتج الطعام والأرز والدقيق والحبوب والشعير إلى آخره، لا يوجد شيء، لا توجد هناك صناعات. هذه الأموال التي تصرف بالمليارات وتخرج لنا في أرقام المصرف المركزي، هذه لو صرف 10% منها فقط ووضعت عند أيد أمينة لتطوير بنية تحتية وبناء مصانع صغيرة تنتج الأشياء الضرورية، أشياء لا تتصور. يستوردون منتجات حليب يعني طبيعية ب 130 مليون دولار في السنة. لو عملوا في على وزارة الزراعة وقطاع عام ولا خاص، ولا تبنوا مشروع تربية أبقار بهذه المبالغ خلال 4 ولا 5 سنوات بدل ما ندفع في اللبن المجفف وهذه العطاءات التي لا ندري، هذه الاعتمادات التي لا ندري ما يدخل منها من السلع للبلاد وما يصرف في السوق السوداء وما إلى ذلك، لو صرفت بعض هذه المبالغ في البنية التحتية وفي إنشاء مزارع وتربية أبقار لصرنا نشرب اللبن الطبيعي من الأبقار وحصلنا اكتفاء ذاتيا كما يحصل لكثير من بلاد العالم الآخر. لكن للأسف النية غير متوجهة إلى هذا، وفي الاتجاه إلى البنية التحتية وبناء المصانع الصغيرة فيها فوائد لا أول ولا آخر. إذا وقف عليك النفط ترجع ليش ترجع، يحلك مشكلة الشباب الآن ما عندهاش أي مصدر للعيش إلا المرتب. كم تعطوا مرتبات يا ناس؟ هذا كلام غير معقول غير منطقي، تهلكون أنفسكم. قديش واحد بيدفع مرتبات؟ يعملوا لهم هذه المشاريع يعني الناس يستغنوا بها عن الدولة، وتبقى الناس يتخلصوا من البطالة. القوة العاملة تجد أماكن ترتزق منها والناس والبلد يستفيد. هذه الصورة المتهالكة للبنية التحتية التي لا يوجد شيء، هذا أمر في غاية العجب، وهذا أمر لا يقبل ولا يطاق. والناس بدل من أن يخرجوا يطالبوا بمرتباتهم، أرى أن عليهم أن يخرجوا ليطالبوا بالبنية التحتية، بإصلاح الأمور، بوقف هذا الفساد، بوقف هذه المقاولات اللي هي كلها مبنية على السرقة. هل معقول ميدان الشهداء هذا كنت أمشي منه أنا بنفسي من اللي عمري 9 سنوات، من عام 52 و53 كل يوم نمر منه 4 مرات، نذهب إلى المدرسة القرآنية هناك نمر منه كل يوم 4 مرات، ما في يوم وجدنا فيه قطرة ماء، أو على مدى أكثر ما يقرب من 70 سنة. الآن لما تولته جهة مسؤولة في الدولة في العام الماضي ولا قبل الماضي باش بيعملوا حفلة ليلية، سطوا على هذا الميدان الجميل اللي هو مبلط تبليط يعني قديم وصحي وليس فيه أي مساوي، استولوا عليه في 3-4 أيام، أعطوه لجهة بلطاته. الآن صار بحيرة الناس يعني في هذه المطر لمدة 2 ساعة، حتى السرايا الحمراء مشيت لها المية. بالله كم بين ميدان الشهداء والبحر كم متر؟ 10 أمتار. حتى اللي يتعلم في الصلاة مش مقاول ولا مهندس، حتى يتعلم في الصلاة يقدر يطيح المية للبحر؟ لا ما فيش. حتى اللي بيبني مدرسة مش مشاريع هذه تسموا فيها طرق وكوبريات وفتح طريق دائري وطريق مش عارف شنو، تفتحوا من غير تخطيط ومن غير قراءة العواقب. حكاية مجاري ولا صرف صحي هذا غير موجود على الإطلاق في كل الطرق التي بنيت إلى حد الآن. يعني حتى اللي بيبني مدرسة لما تعطي أنت مدرسة لمقاول قبل تسلم له الفلوس ولا الربع الفلوس الأخير ولا النصف ليه، في مهندس يسلم يشوف الكهرباء صحيحة، المياه صحيحة، الصرف الصحي صحيح. هني كأن هؤلاء يعطوهم الفلوس من أول دفعة، أول دفعة يعطيهم المال كله وبعدين ما عاش يدورهم ولا يستلم منهم طريق. أي طريق الآن يعني أحدثت في هذه السنين في هذا اللي يسموه إعمار ولا يسموه إعادة حياة، وريني أي طريق فيها صرف صحي والناس قدروا يسلكوا منها ويمروا منها. اختلطت فيها المياه، مياه الأمطار بهذه المجاري، مجاري في كل مكان، ما في مكان سليم من هذا لأن المجاري مسدودة، ما في جهة تتعهدها. هذا معروف، أنتم عندكم موسم أمطار هو 2 أو 3، ما تقدروش تشوفوا المجاري وتسلكوها. حتى المجاري القديمة الأولى اللي في وسط المدينة مسكرة، وإذا فاضت المجاري مع الأمطار وعامة الناس. هذا فيما يتعلق بمأساة يعني البنية التحتية التي أقول هي منعدمة وليست. نأتي بعد ذلك إلى هذه الصفقة التي قوبلت بالاعتراض وفشلت وتحولت إلى 4+4 ورفضها مجلس الدولة، فلم تكتسب الموافقة حتى بمقتضى الاتفاق السياسي المشؤوم الذي لازمنا نعاني منه، حتى بمقتضى الاتفاق السياسي لم تظفر بالقبول. الأمم المتحدة والبعثة الأممية والأمريكان رجعوا إلى الصفقة الأولى، صفقة بولس. كانوا في الأول يتكلموا على تقاسم السلطة بين الحكومة في طرابلس وبين ولد حفتر، الحكومة تبقى لمدة 2 وبعدين انتخاباته ويبقى يمسك المجلس الرئاسي، وحذرنا من هذا من أول ما وقعوا عليه على الحروف الأولى، وقلنا في هذا البرنامج مرارا وتكرارا إياكم أن تخدعوا يا حكومة طرابلس، هذا لا يقبل مشاركة مع أحد، هذا أنتم أول من تكونون وقود لهذه الصفقة، احذروا هذا، ابتعدوا عنه. الآن هناك بوادر، حتى هذا التقاسم هو لم يرضى به، الرجل مستعجل. الآن توافق هو الأمريكان بعد الزيارة للصهاينة، لأن الصهاينة والأمريكان المشروع مشروع واحد، مشروع صهيوني أمريكي ليخدم مشروع صهيوني. بعد زيارة ولد حفتر لعاصمة الصهاينة الثانية، عندهم عاصمة في فلسطين المحتلة وعندهم عاصمة أخرى في الإمارات، هذه عاصمة من عواصم الصهاينة، وكل الدول العربية التي طبعت وفتحت سفارات فيها زي المغرب والبحرين وغيرهم هي أيضا أصبحت ضمن عواصم الصهاينة والدولة المحتلة. بعد هذه الزيارة واللقاء برئيس الكيان الصهيوني هناك، والأمريكان يعني عزموا على أن يمكنوه لأن الشروط توافرت فيه وصار مؤهلا بمقتضى جلوسه مع رئيس الصهاينة وتقديم الطاعة والولاء والاستسلام لأوامر اليهود والكفرة والمجرمين أصحاب يعني الإبادة الجماعية في بلاد المسلمين وعلى مقدسات المسلمين، بدل ما أعطى يعني الولاء وكل ما يقتضيه الخضوع والذل والطاعة لهم، رأوه مؤهلا لأن يحكم ليبيا. وإذاك هم ربما وعدوه في هذا وعملوا هذه التغييرات في مجلس النواب، مجلس النواب، وعقيلة صالح ما أصابه هو بعض هذا الذل الذي سيلحقه باقيه، لا شك في ذلك. نحن نجزم بأنها ليس هذا فقط ما سينال عقيلة صالح على إجرامه وفساده، لأنه هو الذي مكن هؤلاء المجرمين من حكم ليبيا، هو الذي أعطاهم النياشين والرتب وبرر لهم الحروب وسن لهم القوانين وفعل من أجلهم الأفاعيل التي تخرج عن ملة الإسلام، سن لهم القوانين من سفك الدماء واستباحة الأموال واستباحة الحرمات ما لا يفعله مسلم، ومع ذلك هم الآن أتوا عليه كعادتهم، من عانى ظالما سلطه الله عليه، الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لنا عبرة، كل من مكنوا له وكانوا يقتلون الناس من أجله في الطرقات وضع في أعناقهم السلاسل وتخلص منهم على رؤوس الأشهاد ولم يباري بهم ولم يرحمهم ولم يتعاطف معهم ولا مع أهليهم وذويهم ونسائهم، ركلهم وانتقم منهم وتشفى فيهم. ما ظنك بالبرغطي؟ ما ظنك بالورفلي؟ ما ظنك بالدرسي؟ ما ظنك صالح؟ جاء الدور عليه الآن وتخلصوا منه. وما زال مهاد ليس هذا هو الذي يصيبه بظلمه، سيصيبه أكثر من ذلك. الظالم لن يفلت، الظالم يعني عقابه سريع، دعاء المظلومين سينزل به ويحيق به. ثم بعد ذلك بعدما تخلص منه يأخذ يعني ظهرا آخر يراه أصح وأحسن منا وأكثر ولا ليركبه، فهو انتخب الآن مجلس جديد ليركبوه وليقضوا به حوائجهم وينالوا منه وطرهم لينصبهم على ليبيا. الآن مشروع الأمريكي هو يحلم بأن ينصب ولد حفتر حاكم على ليبيا حاكما مطلقا، من باب جمع كلمة البلاد وإنهاء الانقسام ويجعل له حكما في مدينة سرت ويحول كل المصالح والمؤسسات ومصرف ليبيا المركزي، كل شيء يضم يعمل تحته هناك في سرت، ويبقى الليبيون تحت نعل العسكر، وما يجري في بنغازي سيجري مثله أو أكثر منه في طرابلس. لن يرحم أحد، هذا مجرم وظالم. ولكن أقول لكم إذا وصل الأمر والأمريكان إلى هذا الحد في التدخل في الشأن الليبي فليس هناك حل للليبيين إلا الحرب، ما عش فيه إلا الحرب. لهذا يصير من واجب فرض عين على كل واحد من باب الدفاع عن النفس، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، كل من يقتل دون حرمة من حرماته فهو شهيد. إذا هم قرروا أن يصلوا إلى هذه النقطة وأن يملكوا البلد في سرت ويحولوها كل مقدرات الشعب الليبي وكل يعني مصادره وكل إيراداته وكل مؤسساته تحت حكم مجرم من المجرمين القتلة في مدينة سرت برعاية الأمريكان واليهود، مشروع أمريكي يهودي، مشروع صهيوني، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليس أمام الليبيين إلا إعلان الحرب الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر، لأن المسألة مسألة دفاع عن النفس، حياة أو موت. يموت الإنسان وهو شريف في الميدان يدافع عن نفسه ينال الشهادة، خير من يموت في الذل. سيقتل الناس كلهم بالذل، كل من يرفع صوته، كل من يتكلم، لن يكون مصير إلا مصير البرغتي والدرسي وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يعني ضحى بهم وقتلهم ولم يبالي بهم. فالذي ينبغي على الناس هو أن يتنبهوا إلى أنفسهم ولا يسمحوا ولا يتمادوا في السكوت على هذه الجرائم وعلى هذا المشروع. الآن محتلة من الروس، الروس الآن عندهم نشاط، عندهم 6 مطارات عسكرية، فاتحين 6 مطارات بين الجنوب والوسط، عندهم 6 قواعد عسكرية مجهزة بكل الأسلحة، الطائرات الكبيرة تنزل فيها والذخيرة وكذا، ومتحالف، لأن حفتر يريد أن يصل إلى مقصوده لا يعادي الأمريكان ولا يعادي الروس، والأمريكان والروس هم يتعاونون علينا، ليسوا خصوم، هم خصوم فيما بينهم، لكن على الدول المستضعفة والدول المسلمة هم حلفاء، يفعلون كما فعلوا في سوريا يفعلون الآن بنا. البواخر الروسية تمر جيئة وذهابا على طبرق وتأتي بالذخائر وبالأسلحة وبالمعدات، وهذا الرجل لن يجدوا أفضل منه في العمالة، حفتر وأولاده لن يجد الأمريكان ولا الروس خيرا منه في العمالة، ومن حيث الجنسية جنسية أمريكي. فهل تسمح يا أهل ليبيا لأن يحكمكم أمريكي؟ هل هذا يقبل؟ هل هذا يعني يتصوره عاقل؟ هل هذا يتصوره مسلم أن الأمريكان يعني ينصبون عليكم رجلا منهم ليأخذ أموالكم وثرواتكم ويذلكم ويفعل بكم ما يفعل؟ وكذلك هم الروس يفعلون هذا الأمر، فعلينا أنفسنا وعلى الحكومة أن تنتبه إلى نفسها وتأخذ حيطتها، لأنه إذا هم استسلموا وتمادوا في هذا الاتفاق وما يسمى 4+4 ولا غيره لن يجدوا لأنفسهم مكانا في طرابلس.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بك. تفضل.
2: حييك الشيخ عبد الله وحيي سماحة المفتي.
1: أهلا وسهلا بك.
2: مبارك فيك. تفضل. نبي رأي الشيخ أنا بخصوص ما أعلن عنه المدة اللي فاتت، اللي هو منح شركة أفريقيا المشروبات المعروفة بشركة بيبسي، منح اعتماد بقيمة 1,000,000 دينار في ظل المقاطعة العالمية لهذه الشركة يعني.
1: طيب. شكرا لاتصالك، نجيبك الشيخ ان شاء الله. معي اخ احمد من طرابلس، تفضل يا اخ احمد.
3: السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا الشيخ فاضل.
1: احنا وسهلا بك، تفضل يا اخ كريم.
3: ما نبغى نسال الشيخ، فيه شركه المدار تاع الاتصالات هذه في نظام، عندهم ضبط نظامات في كيفيه الخدمات في نظام الكروت او الدفع المسبق، وعندهم نظام ثاني اسمه الفوتره. فنظام الفوترة هو عبارة يتصل العميل نهاية الشهر جي فاتورته ويخلص شنصرف، لكن في السنوات الأخيرة يديروا في اشتراك 10 دينار مقابل هذه الخدمة. قلت الناس الشيخ هل تدخل
1: مقابل التطبيق نفسه يعني حتى في اللي فتح التطبيق يعني اشتراك شهري لمدة 10 دنانير؟
3: لا مش لفتح التطبيق. هم قلت لك في نظام الخدمات عندهم في المكالمات وفي أي شيء بيخصم من الرصيد، في نظام الدفع المسبق هذا بيساير الناس تستعمل فيه، وفي نظام الفوتر هذا اللي خاص برجال الأعمال اللي بحيث يتصل يتمتع بكافة الخدمات في شركة المدار، نهاية الشهر جي فاتورة أنت شن صرفت رصيد شن اشتركت من الإنترنت، وفي المقابل بعدين هو يعطوه مهلة زي ما تقول زي أسبوع، لو ما سددش يفكروا له الشفرة مؤقتا لين يخلص. ولكن في السنوات الأخيرة بدوا ياخذوا في اشتراك شهري مقابل تقديم هذه الخدمة، فقلت نبي نسأل الشيخ بالك تدخل في من قبيل قرض جرى نفعا.
1: طيب
3: شو الحكم هذا بالضبط؟
1: نجيبك الشيخ ان شاء الله.
3: وكان لو فيها حرمه نتمنى من الشيخ يوجه رساله
1: ان شاء الله اذا كانت تضحك الصوره
3: مدار من دار الافتاء
1: ان شاء الله بعون الله اذا يجيبك الشيخ ان شاء الله. في اتصال اخر؟ نعم في اتصال. من معي؟ نعم سالم. انقطع سالم الكميشي. نعم بنغازي، تفضل يا اخ كميش. تفضل.
4: وعليكم شيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: نعم بالله بكمل شيخ صادق بالله لو سمحت.
1: تفضل.
4: الو.
1: اي تفضل يا اخ كميش. تفضل اخ كميشي. إذا تسمعني كماشي أعطيني سؤالك. طيب في اتصال آخر. أي نعم، الأخ عبد الله منين؟ طرابلس، تفضل يا أخ عبد الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف الحال يا شيخ عبد الله؟ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخ كريم.
5: نشكركم أنت والشيخ إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
5: نبي نسأل سؤال بالله، يعني هذا اللي يشبه فيه إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، تقريبا هي خلاص بدأت تسند الأمور لغير أهلها. اقتربت الساعة كي نشبح فيها. طيب. والله اللي نشبح فيه ما نتلت ربحهم حاجة منكم بعد الناس، إن هذا ما يفعل نشد مكانات وعقابهم والله إلا أسندت الأمور لغير أهلها. وبعدين الناس السؤال بالله، ومن ولا تتولوا اليهود والنصارى ومن يتولهم فهو منهم، كلمة منهم نبي نعرفها.
1: طيب فهمنا. طيب هي وجهك الشيخ، بارك الله فيك. نعم في اتصال آخر. طيب نعم شيخنا بارك الله فيك. الأخ من سراج من طرابلس يسأل على دعم شركة أفريقيا للمشروبات الغازية البيبسي كولا، دعمت في بيانات المصرف المركزي كما جاء في بياناتهم ب 100 مليون دينار، ومع أنها معروفة أنها هي داعمة للصهاينة، فيريد توجيهكم في هذا.
0: هي للأسف فتحوا لها اعتماد المصرف المركزي، فتح لشركة أفريقيا للمشروبات الغازية اللي هي كانت اسمها البيبسي كولا، ولما أصدر العلماء فتح التعامل معها لأنها شركة داعمة للصهاينة، داعمة بقوة، الناس المؤسسينها هم من الصهاينة أنفسهم. لما صادرت الفتاوى في العالم الإسلامي ضد هذه البيبسي كولا، الشركة اللي في ليبيا تحايلت على الموضوع وسمت اسمها الشركة الإفريقية للمشروبات الغازية. وفي الماضي حذر مجلس البحوث منها وضرب أمثلة في الاعتمادات التي تفتح لصالح العدو. والمصرف المركزي يراقب كل شيء، يراقب لو كان في مؤسسة تبي تساعد الفقراء ولا الإغاثة ولا دراسة ولا شيء متواضع لا يسمى، يعد ملاليم بالنسبة لهذه الأرقام، تجد الإدارات في المصرف المركزي ولواحقه وتوابعه متيقظة حريصة شديدة الحذر، توقف الحسابات وتستدعي وتحقق. كل هذا من إملاءات أعدائنا علينا، لا يريدون أي مشروع. حتى جمعيات الإغاثة التي كانت في الميادين وتجمع في التبرعات لإخواننا في فلسطين الذين يموتون جوعا للإغاثة مش للحرب، منعوها بناء على تعليمات اليهود والنصارى والأمريكان، ولا يسمح بشيء من هذا يمر على المصارف حتى لخاصه. فالمصرف المركزي فيما يتعلق بالمسائل اللي فيها نفع للمسلمين وخير للمسلمين يعني مناع للخير، مناع للخير معتد أثيم، يمنع أي شيء فيه إعانة لأهل الخير. لكن فيما يتعلق باعتماد مش ببليون ولا اثنين ولا بالعملة الليبية، 100 مليون دولار فاتحين لها، وهذا مش العام هذا فقط، كل عام. وحذرنا منه وحذرنا المصرف المركزي ونقول لهم راهي 100 مليون دولار هذه يتحولوا فيها للمشروبات الغازية، فيها على أقل تقدير 10 مليون دولار لليهود الصهاينة في الأرض المحتلة. هل يرضى إنسان له كرامة وله خلق وله دين وله مروءة وله شهامة وله غيرة على حرمات المسلمين وعلى النساء وعلى المستضعفين الذين يعذبون، هل يرضى أن يسمح بدعم اليهود الذين يقتلون ويبيدون إخوانه وينتهكون مقدسات المسلمين، هل يسمح أن يدعمهم كل عام بهذه المبالغ؟ هذا والله لا يليق. يا محافظ المركزي كلمناك عن هذا سابقا، والناس ربما يسكتون، ولكن الله عز وجل لا يغفل عن شيء. يعني أنت تنسى وهذا ينسى وفلان ينسى، ولكن الله لا ينسى. كل ما تفعلوه، كل تفعلونه ستجدونه أمامكم محضرا. دعم اليهود جريمة من جرائم، لا يمكن لمسلم ولا لعاقل ولا إنسان ذو مروءة وشهامة أن يرضى بقتل إخوانه في فلسطين ويدعم عدوه. هذا هو صحيح في الظاهر أنه ماشي شركة اسمها شركة أفريقيا، لكن تعلموا أنها هي شركة البيبسي، وشركة البيبسي داعمة. نحن نطلب من الناس الذين يشترون الخبز والأرز والطعام والزيت وكذا ألا تشتروا من شركات هي داعمة لليهود، ثم تأتون أنتم إلى يعني مؤسسة معروفة بأنها هي يملكها صهاينة ويهود وهي داعمة لهم، وتعطونها 100 مليون دولار في السنة اعتماد بالسعر المخفض. لا يليق هذا، والله هذا لا يليق بكم، والله ستندمون، والله ستندمون أشد الندم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، زي ما سأل السائل الكريم قبل قليل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شو معناه فإنه منهم؟ هو على ملتهم وعلى دينهم. إذا اعتقد في نفسك أن هم أحسن ويجب نصرتهم على المسلمين وما تبيش تبالي بما تفعله، فهذا أنت منهم، أنت على ملتهم وأنت على دينهم. هذا هو معنى يعني كل من يوالي العدو لينصره على المسلمين فهو من اليهود. كل من يوالي العدو لينصره على المسلمين ويدعمه ويقف معه، سواء قاتل معه بالسلاح في الميدان، ولا دعمه بالمال، ولا زوده بالطعام، ولا زوده بالأموال، فهو منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هكذا يقول القرآن. عليكم أن تتدبروا في يعني ما تفعلونه. لا يكفي الإنسان أنه مجرد أنه يقول أن نصلي ونصيم وكذا، الإيمان شرط، ولا ترتكب ناقضا من نواقض الإيمان. ما فايت أنك تصلي وتصوم وأنك يعني تتحالف مع اليهود ومع الأمريكان على إخوانك المسلمين، ما ينفعك، لا ينفعك هذا. الظلم حتى للمسلم، الظلم حتى للمسلم يضيع لك أجر صلاتك وصيامك، فما بالك إذا أنت تظلم المسلمين لتنصر أعداء الدين، تنصر الكافرين. ولذلك هذا الذي سأل عنه السائل، فتح الاعتماد كل عام ب100 مليون، كل عام يفتحه لشركة البيبسي، على المصرف المركزي أن يخاف الله، وعلى إداراته ورقاباته أن تفكر في نفسها، فكلكم ستقادون إلى المحشر جميعا رغم أنوفكم، وتسألون عما تفعلون. على كل واحد منهم أن يفكر فيما يفعل. والحقيقة فيما نشر المصرف المركزي في هذه الاعتمادات، مش هذه الاعتمادات فيها شيء يعني لا يكاد يصدق. الشركات الكبرى يعني تفتح لها الاعتمادات شخص واحد، لما تلاحظ القائمة، تقرأ القائمة، تقرأ الجهة، هي جهة واحدة تملك الشركات، هو شخص واحد، ولكن يفتح 10 ولا 20 شركة، واحدة للسيارات، واحدة لقطع الغيار، واحدة للأجهزة، هذه حاجة يسميها المواصلات، وحاجة يسميها سيارات، وحاجة يسميها قطع غيار، وحاجة يسميها كذا، وتلقى هي الدور هذه الشركات 10 ولا 20 مالكها شخص واحد، وكل فرع من هذه الفروع اللي يملكها شخص واحد يفتح لها ب70 مليون دولار، 60 مليون دولار، 100 مليون دولار. تصور يعني أموال الخزانة وهذا النزيف في العملة الأجنبية يذهب إلى أشخاص محدودين. هو صحيح في القائمة أنت تشبه 900 ولا 800 شركة، لكن لما بتصفيهم تلقى الشركات هي محدودة، أعدادها محدودة، لكنها كلها فروع لأصل واحد مالكها واحد، سميها ألبان، سميها اتصالات، سميها مش عارف شنو كلها. وهذه السلع للأسف أكثرها يهرب، هذا إن دخلت سلع، وإلا في هذه الملايين من الدولارات كثير منها هو الذي يغذي السوق السوداء، وما يأتي من السلع والأخرى السلع الأخرى كثير منها يهرب، يعني يورد ليهرب خارج البلاد، ندعمه في النيجر وفي تشاد وفي تونس وفي غيرها من البلاد. لكن التجار الحقيقيون اللي يجيبوا في السلع اللي السوق محتاج لها وهم صغار التجار بالآلاف، هؤلاء منعوهم من الاستيراد بالعملة إلا عن طريق البنك، والبنك لا يصرف هذه الاعتمادات إلا للشركات الكبرى اللي عندها 10 ولا 20 فرع ولا 30 فرع، لأنهم يعرفون الموظفين ويعرفون الإجراءات، ما يتعبوهم مش بكم، مجرد ما يبعث الطلب تجي الموافقة. لكن تاجر صغير متملح يبي يجيب سلعة صغيرة السوق محتاج إليها، هذا ما يعرفش حتى الأبواب اللي بيطرقها ما يعرفهاش، يظل يدفعوا فيه من باب لباب ومن شباك لشباك الليل يمل وييأس ويمشي يدور السوق السوداء باش يجي 50,000 دولار ولا 200,000 دولار باش يجيب منها سلعة تغذي السوق اللي هو عطشان ومحتاج إليها. هل هذا هل هذه الشركات اللي تعطوا فيها بـ100 مليون دولار هتجيب لكم في السلع الاستهلاكية؟ تجيب في السلع الكمالية، أغلبها تجيب في السلع الكمالية، وهي لا تذهب إلا في سوق التهريب، تسجع التهريب. فالحكومة وزارة الاقتصاد مسؤولة، والبنك المركزي مسؤول، وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى والبنك المركزي عليهم أن يحققوا في طلبات الاعتمادات. ما يعطى اعتمادات إلا حاجة محتاج إليها السوق، أنا محتاج لـ100 سيارة ما نجيبش 50,000 سيارة باش نعرف نصفهم يمشي برا ويهرب، أي محتاج لعدد من قطع غيار، قطع إلكترونية، شاشات تلفزيون. البلد كم تستهلك أنت؟ هذا مش لازم تجيبه كل عام، هذا إذا هو افتح اعتماد كل عام لشاشات تلفزيون ولا هذه أجهزة اتصال، معنا لابد أن تعلم أن هذه اعتمادات ليست حقيقية، مجرد لأخذ العملة الأجنبية وتهريبها، لأننا لا نحتاج إحنا كل عام إلى هذه المبالغ في هذه السلع الكمالية. وزارة الاقتصاد عليها أن تراجع نفسها وتتخذ القرارات الصائبة وتدرس الطلبات بقدر حاجة استهلاك السوق. شنو هي البضائع التي نحتاجها إليها؟ نحتاج منها 100 قطعة، خلاص ما عادش نجيب نشري منها 101، نشري 100 قطعة فقط. السلع التي لا نحتاج إليها لا نسمح بها، مش نفتح البيبسي كولا واللي مش عارف شنو وندعمه في أعدائنا ونحن عاملين روحنا كأنما يعني خلينا قضية ما عندناش شيء. الداء يمخر في داخل أجسادنا، والمستقبل إذا يعني يمضي على هذه الصور التي نراها مستقبل مظلم وعاقبته وخيمة، ويهدد بلادنا بالإفلاس، لأن الآن نصرف في هذه الاعتمادات وفي غيرها من العملة الأجنبية وفي السرقات في المشروعات التي كلها صرنا نصرف من الاحتياط، والاحتياط سينتهي.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أحمد من طرابلس، السؤال عن شركة المدار، يقول في نظام الفوتر الشهري هناك يعني أصبح عندهم يعرضون اشتراك شهري بـ10 دنانير، فهل هذا من باب يعني قرض جر نفعا أم يجوز ذلك؟
0: هو سؤاله واضح وقال كان كنت بتدفع دفع مسبق بتعطي فلوس ياخذوا منك مثلا 10 دينار على المكالمه ولا كذا وما ياخذوش منك اجل من هذا، لكن كانك بتدفع بالاجل نظام الفوتره يعطوك صلاحيه انت تتكلم وما تدفعش، نهايه الشهر تدفع بالاجل ما تبيش تدفع كل يوم ويومه، لكن مع الدفع بالاجل بياخذوا منك اشتراك شهري قدره 10 دينارات، هذا غير ممنوع لان الاجل له حصه من الثمن. كانك انت بتدفع بالحاضر بتكلفك المكالمة 10 دينارات ولا هذه الشريحة 10 دينارات، وكان كنت تبي تدفع بالأجل بعد شهر بتكلفك 12 دينار، ما في ما يمنع هذا، ليس هو قرض يعني جرى نفعا ولا شيء من هذا، هو بيع بالأجل فيه زيادة في الثمن بس.
1: لا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وجزاكم الله خيرا، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
2: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه، أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما. كلام المعروف يبيع شروط البيع، شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأن وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم لشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك أنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
1: ممحوق البركة.
2: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاد الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة، يعني قداش بهي هذا وهات نتلفوه، هذا واجب تلافة شرعا، ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويدني يفتح المحل الدخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف سبعة وفتحت له محل بعشر وخمسة ألف يعني. يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال. وتخرجه من الكسب الخبيث وكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع، يعني مصرف مصارف الزكاة لما يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة وجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: طريقا للأرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يتمم المؤلف الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي ذكر بعضها في الفصول السابقة، فقد بين منها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم ووجوهه بلاغته وفصاحته، ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه، ومن وجوه إعجازه الوجه الثالث الذي درسناه في المجلس السابق، وهو كلام القرآن عن الغيبيات فيما يقع من أحداث في المستقبل صدقها الواقع وتحققت. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن إعجاز القرآن في حديثه عن الأخبار الماضية، أخبار القرون الماضية والأمم السابقة والأنبياء مع رسلهم. فالمؤلف في هذا الفصل يتكلم عما أوحى به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء والمرسلين في الأمم السابقة، وعن أقوام معينين وأشخاص محددين بينهم القرآن بأسمائهم، وهو ما لم يقدر عليه أحبار وأرباب أهل الكتاب من تكذيبه، وما استطاعوا إنكاره، وإنما أذعنوا له وسلموا بما أخبر به القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، الوجه الرابع، ما أنبى به من أخبار القرون السالفة
1: السالفة الماضية
2: والأمم البائدة والشرائع الدافرة.
1: البائدة المراد بها الهالكة، والشرائع الدائرة أي الدارسة.
2: عندنا الذاثرة.
1: نعم،
2: عندنا الذاثرة بالثاء، الشرائع الذاثرة بالثاء بالثاء.
1: نعم.
2: مما كان لا يعلم منه قصة الواحدة إلا الفد من أحبار أهل الكتاب.
1: المراد بالفد الفرد
2: الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه.
1: يورده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به كما أوحي إليه وبنصه، بلفظه الذي أوحاه الله إليه دون تغيير ولا تبديل،
2: فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة.
1: المثافنة المراد بها المجالسة والملازمة،
2: ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم.
1: بيّن المؤلف هنا أن من كانوا يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أنزل عليه، أنهم يعرفونه أمياً لم يعرف القراءة ولا الكتابة، ويعرفونه لم يغادر بلده ولم يجالس أحدا من أهل العلم ويترقى عليه السنين الطوال، بحيث يعلم كل ما جاء في القرآن ويأتي به على وجهه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة والكتابة بإمكانه أن يعتمد على نفسه في القراءة والاطلاع، لا شك الناس في صدق دعواه في التبليغ عن ربه، ولكنهم لما علموا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقرأ الكتب ولا يعلمها، عندئذ ما كان عليهم إلا أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة.
2: وقد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً كقصص الأنبياء مع قومهم.
1: انظر كم في القرآن الكريم من قصص لأنبياء الله ورسله السابقين: نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه قص الله أخبارهم في كتابه العزيز في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم، بحيث لم

0: أنزل عليهم من الكتب. آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
1: وخبر موسى والخضر.
0: خبر موسى والخضر عليهما السلام ورد في سورة الكهف، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام قام يخطب في قومه، فسأله أحد الناس: هل هناك في الدنيا من هو أعلم منه على وجه الأرض، من هو أعلم منه؟ فقال باعتباره يعلم أنه هو نبي ذاك الزمان، فقال: لا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عتابه له، وأن في الأرض تمت من هو أعلم منه وإن لم يكن أعلى درجة منه، لأن موسى نبي الله وكليمه وهو أحد أولي العزم، لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ويعلمهم كيفما شاء، فأعلمه بأنه ثمّة من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، قالوا فيه إنه عبد صالح إذا جلس على فروة من الأرض، والمراد بالفروة الأرض الجرداء، فإنها تتحول إلى أرض خضراء تعشب في الحال. فأراد موسى عليه السلام أن يعرف هذا الخضر وأن يجتمع به وأن يعلم منه، فدله الله سبحانه وتعالى على لقائه عند مجمع البحرين وعند الموضع الذي يخرج فيه السمك الذي يكون معه ومع فتاه في المكتل، ينطلق من المكتل ويدخل البحر، فانطلق هو وفتاه كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الكهف، وتم اللقاء، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة بأروع بيان وأجمل ذكر، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما.

وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانظر إلى هذا البيان الرائع في إقدام موسى عليه السلام لطلب مصاحبة الخضر، وبيان الخضر له بأنه لا يقدر على صحبته لأنه سيرى أمورا عجيبة، وأصر على أن يصبر وأن ينظر ولا يتكلم. ثم إنه رآه يخرق السفينة التي ركب فيها معه ويحطم جانبا منها، فلامه فذكره بأنه اشترط على نفسه الصبر، فقبل ذلك. ثم رآه يفعل أكثر شيئا أكثر من ذلك عجبا، وهو أنه يقتل غلاما لم يبلغ سن التكليف بعد، فعاتبه عتابا شديدا، فذكره بما رآه بما اشترطه على نفسه. ثم بعد ذلك نزل بقرية لم يضيف أهلها موسى ولا الخضر عليهما السلام. ثم بعد ذلك قام الخضر يعيد بناء الجدار ويرممه، فعجب موسى من ذلك لصنيعه هذا إكراما لأهل هذه القرية التي لم تحسن رفدهما، فما كان منه إلا أن بين له سبب الأفعال الثلاثة وغادره. فانظر إلى هذا البيان الحصيف الدقيق الذي لم يستطع معه أحد له إنكارا. نعم، بل إنه قص في سورة يوسف عليه السلام ما حدث له حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا يسجد له، ومعها الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا إنما هم إخوته، والشمس والقمر إنما هما أبواه. وطلب منه أبوه ألا يخبر إخوته بذلك مخافة الحسد منهم له، ولكنهم بعد ذلك لما يرونه فيه من محبة أبيه له حاولوا الاعتداء عليه بتغييبه عن أبيه وإلقائه في الجب والادعاء أنه قد قتل بسبب عدوان ذئب كاسر عليه، ولم يكن تمة شيء اعتدى عليه، وجاءوا بقميصه ملطخا، قيل إنه جاءوا به غير ممزق، فقال أبوهم: عجبت لذئب يأكل صاحب القميص ولا يمزقه، وهي إشارة إلى أنهم ما أحسنوا الكذب على أبيهم. ثم إنه ألقوه في الجب وهي البئر، فجاءت قافلة فالتقطته ونقلته وباعته في مصر، فاستخدمه عزيزها عنده في بيته، فوقع له ما وقع من الابتلاء بعدوان امرأته عليه وادعائها. ثم بعد ذلك سجن، وأظهر له في السجن من كرامات النبوة ما كان سببا في خروجه بعد ذلك. ثم ولي أمر
الشؤون الاقتصادية كما يعبرون بلغة اليوم في مصر، وجاءه إخوته فعرفهم ولم يعرفوه، واشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم الأصغر بنيامين، وجاءوا به فأخذه عنده واحتال عليهم بأنه سرق المكيال الذي كيل لهم به، ثم إنهم عادوا إليه فيما بعد فأعطاهم ثوبه وأمرهم أن يعطوه لأبيه وهو نبي مرسل يعقوب عليه السلام، فرجع إليه بصره بسبب هذا الموقف الشديد الذي برأ الله فيه نبيه يوسف عليه السلام، وجاء أبواه يشدون الرحال إلى يوسف عليه السلام، وذكر الله ذلك كله في سورة بتمامها سماها سورة يوسف، وبيانها لم يتخلخل ولم يتزعزع ولم تذهب جودة تركيبها ونظم أسلوبها كما بين المؤلف رحمه الله في فصل سابق.

0: وأصحاب الكهف هم جماعة بغى عليهم قومهم وطاردوهم، فلجوا إلى كهف بقوا فيه 300 من السنين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. قال العلماء: التسع هذه زيادة بالحساب القمري، لأن في كل 100 من السنين بالحساب الشمسي تعدل 103 بزيادة 3 سنين الناشئة عن زيادة 11 يوما في كل سنة، وعن سنة في كل 33، وعن 3 سنين في كل 100، فيكون هذا اللبت في هذا الكهف. فلما قاموا ومعهم كلبهم، فلما قاموا ظنوا أنهم لم يرقدوا إلا الزمن القصير، فرأوا مجتمعا متغيرا، وخاف الناس منهم لاختلاف مظهرهم عن حياة الناس، وخافهم من الناس أيضا، فعادوا إلى كهفهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وقص الله قصتهم وسمى بها سورة الكهف بتمامها. وفي هذه السورة قيل إن اليهود قالت لقريش: إن أردتم اختبار محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو دعي، فاسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين والذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما سألوه عن الروح أنزل الله عليه من فوق 7 سماوات في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف وفيها تفصيل قصة أهل الكهف، وفيها تفصيل ذي القرنين في آخرها، وفيها قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقصة صاحب الجنتين، إلى غير ذلك مما جاء فيها من البيان المعجز والأخبار الصادقة اليقينية. نعم.
1: وذي القرنين ولقمان وابنه.
0: ذو القرنين هو الذي طاف الدنيا وحكى الله خبره في آخر سورة الكهف، وعند علماء التفسير هو غير الإسكندر المقدوني المعروف عند المؤرخين، فعلماء التفسير يقولون بأن ذو القرنين كانت له ظفيرتان تشبه القرنين، وكان رجلا صالحا، وقد غزا أطراف الدنيا، وجاء في ذكر خبره أنه بلغ ياجوج وماجوج. والمؤرخون يقولون بأن الإسكندر المقدوني أيضا غزا الشرق ووصل إلى بابل وما وراءها من بلاد فارس، ولكنه عندهم أنه يؤله معبود البابليين بعل، أما ذو القرنين فهو ليس على الشرك، وإنما هو صاحب دين وعقيدة وإيمان. نعم. أما لقمان الحكيم فسمى الله بسورته سورة بتمامها، هي سورة لقمان، وورد ذكره فيها ووصاياه لابنه، وهو المعروف بلقمان الحكيم. اختلف أهل العلم فيه ما إذا كان نبياً أو كان عبدا صالحا. والصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه كان عبدا صالحا، وهو غير لقمان الذي عرفته العرب من أجدادها، الذي يقال إنه عمر طويلا. فلقمان هذا لقمان الحكيم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ووصاياه لابنه، هذه الوصايا الرائعة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي ولوالدي الخلاصة أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصاياه، أوصى ابنه بالإيمان بالله وعدم ظلم نفسه بالوقوع في الشرك، وأمره بالصلاة، وأمره بالصبر، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يرفع صوته، وألا يمشي على الأرض فرحا مختالا، وألا يصاعر في محادثته للناس. والصعار هو داء يصيب العنق فيرفع المتحدث رأسه ويلويه عن سامعيه، وهو علامة عند من يفعله من الأصحاء، علامة دالة على الكبر. نعم.
1: وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق له من خير، ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم مستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجل.
0: عيسى عليه السلام قص الله خبره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبين في سورة مريم التي سماها الله سبحانه وتعالى باسم أمه مريم البتول أو مريم العذراء، ومجيء الملك لها والنفخ فيها وحملها به، ثم بعد انقضاء مدة الحمل مجيئها لإنجابه، وكيف أنها ألجأها إلى النخلة التي ولدت نبي الله عيسى تحتها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها، قيل ناداها ابنها عليه السلام، وأمرت بأن تهز النخلة فيتساقط عليها الرطب من باب الأخذ بالأسباب ليس إلا. فهي امرأة وهي حامل وفي حال وضع، فهي أضعف من أن تهز النخلة ويتساقط الرطب بهزها، ولكنه مجرد أخذ بالأسباب فتساقط الرطب وأكلت وقامت وحملت ابنها معها، ففاجأها قومها بالتقول فيها، فأنطقه الله ورد عليهم مقالتهم وبين أنه عبد الله ورسوله، فما كان منهم إلا بعد ذلك إلا أن ألهوه وألهوا أمه وأدخلوا في الرسالة التي بعث بها مبلغا عن الله التحريف والتبديل. هذا العبد الصالح والنبي المرسل تكلم فيه أهل الكتاب بالأباطيل وحرفوا ما جاء في خبر رسالته ورووا أحاديث وأناجيل باطلة لا تصح، فيها من الدعاوى الفارغة ما لا يقبله العقل. وبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل افتراءاتهم على المسيح وعلى أمه عليهما السلام. نعم.
1: وحكم الرجم.
0: وحكم الرجم، الرجم بالحجر لمن يرتكب الفاحشة إن كان محصنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فمتى كان محصنا وجب رجمه حتى الموت. واليهود كانوا يرجمون وفق أحكام التوراة أيضاً من يفعل ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بالضعيف والفقير، أما الغني والمترف وصاحب المقام الرفيع عندهم فكانوا لا يطبقون عليه الرجم. ثم بعد ذلك بدا لهم أن يسووا بين الناس جميعاً، فانتقلوا تركوا الرجم واستخدموا عقوبة التطواف بالمرتكب الفاحشة بين الناس بعد تعييره وتلطيخه وإظهاره بمظهر منكر. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ذلك فيهم من ارتكاب فاحشة، فأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوه يسألونه عن الحكم، فأخبرهم بأن الحكم إنما هو الرجم لا غير. وكان ممن أمره أن يأتي بالتوراة ليقرأ ما فيها من آية الرجم عبد الله بن سوريا من أحبارهم، ولكن القارئ حينما فتح صفحة حد الرجم هذا بدأ يقرأ التوراة ويغطي بكم قميصه ما في التوراة من دلالة على الرجم، فكشف أمره وافتضح وتبين الحق من الباطل، وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فانظر إلى هذا الخبر الذي كانوا يخفونه عن أتباعهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعند لحظة البيان حاولوا إخفاءه بقدر ما استطاعوا ولكنهم عجزوا. نعم.

0: إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه إنما هو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، ولم يكن محرماً في التوراة. وجاء هذا التحريم مبيناً في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيعقوب عليه السلام حرم ذلك على نفسه، واتخذوه شريعة توراتية وادعوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يبين أصل هذا التحريم، ولم يكن في وسعهم أن ينكروا بيان ذلك. نعم.
1: وما حرم عليه من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
0: ما حرم عليهم من الأنعام وما حرم عليهم من الشحوم ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذلك أنهم حرم عليهم جل وعلا شحوم البقر والغنم، وما كان من الشحم على الكليتين، وأباح لهم ما كان من شحومهما مخالطا للعظم، وللحوايا وهي الأمعاء، واحتالوا هم على هذا التحريم بأن كانوا يجمعون هذه الدهون ويذيبونها ويدخلونها في صناعات من المطعومات مخالطة لهذه الدهون. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل، قال جل من قائل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والمراد ذي ظفر يعني ما لم يكن مشقوقا من قدم الحيوان، وقيل ما كان ذي مخلب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح أن الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين الذين يكذب اليهود نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في التوراة والإنجيل يخفونه ولا يظهرونه، في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبين أوصاف المؤمنين فقال في حقهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى هذا البيان الشافي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود لا يظهرونه حتى أظهره الله وبينه أجمل بيان في هذه الآية. نعم.
1: وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن، فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران.
0: أهل نجران هم جماعة من نصارى العرب يسكنون مدينة في بلاد العرب تدعى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فلم يسلموا، فدعاهم إلى المباهلة، إذا لم يرضوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فعليهم أن يدخلوا معه في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المباهلة، والمراد بالمباهلة الملاعنة، أن يجلس النبي وأهله ومنهم فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجماعة نجران، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين، ولكنهم خوفهم بعض قومهم وقالوا: إن كان نبيا حقا فإنكم لن يكون لكم ذكر في بلاد العرب بعد هذه المباهلة، ولن تعقبوا ذرية بعدها، فما كان منهم إلا أن يرجعوا إلى نجران ولا يقبلون ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الله ذلك في سورة آل عمران، فقال جل من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: ومن باهت في ذلك بعض المباهتة،
0: باهت افترى، وما أكثر المفترين الذين ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيل وكذبوا وادعوا، فكذب الله مقالاتهم وأثبت صدق نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى قوله: الظالمون.
0: هذا هو التحدي الذي كان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود ومن كان على شاكلتهم من النصارى والمشركين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم من كتاب الله جل وعلا ما يفضح أسرارهم ويكشف دعواهم الباطلة ويبين حقائق هذا الدين وما جاء في هذا التنزيل الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده.
0: الناس الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا أنواعاً، منهم من كان يظهر عزه عن التكذيب وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد فراراً من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يختلق الأكاذيب ويدعي الأباطيل ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من الحق في شيء، إلى غير ذلك من أساليب المراوغة وأساليب الأذى، حتى كان بعضهم إذا نزل شيء من القرآن تهكموا وردوا بتعابير سخيفة تظهر الحقد الدفين، وهم يعلمون أن ما جاء من آيات الذكر الحكيم ليس ما يظهرونه للناس. ففي قول الله تبارك وتعالى حتى عباده المؤمنين على التصدق في سبيله، من يقرض الله قرضا حسنا، قام بعض اليهود فقالوا إن رب محمد فقير يحتاج إلى أن نقرضه، وهم يعلمون أن المراد بالإقراض إنما هو تقديم المساعدة والفضل لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يثيبهم التواب الجميل والجزاء الجزيل. وما فعله بعضهم من محاولة الدسيسة بين الأنصار الأوس والخزرج بتذكيرهم حياتهم في الجاهلية وما كانت تنطوي عليه من العداوات لإيقاع الفتنة بين المسلمين، إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين فيه مواقف صارمة لدفع خطر هؤلاء المفسدين عن الإسلام ونبيه وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة سمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تعجبه فلطم من قالها من اليهود فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبه، فأخبره بأنه ينسب الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل الذكر الحكيم يؤيد مقالة الصديق ويظهر صدقه ويبين فجور ذاك المفسد ويظهر افتراءه على الله سبحانه وتعالى.
1: ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي
2: عرفوا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

عذاب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم